ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة

تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل.

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا

أو يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

أهم مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى

الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول

رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل

فينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب

وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل

تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

0: يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول نعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نواصل حديثنا فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونقف كما بدأنا في الحصة الماضية مع موقعة تسمى بموقعة الجمل. وهذه الموقعة مما لا شك فيه لها ما لها من الحيثيات ومن المقدمات، فأخذنا الإطار العام لهذه الحادثة وما يتعلق بين ظفرين بالفتنة التي وقعت في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذا الإطار التاريخي هو من الأهمية بمكان، فهذا يمكننا من فهم الإطار العام لهذه الحادثة. فيعني بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وطبعا المؤرخون يذكرون عوامل كثيرة منها اتساع رقعة الدولة، صعوبة الإدارة متاعها، دخول أقوام جدد في الإسلام، ظهور جماعات تستغل الأخطاء الإدارية، ربما نشاط المحرضين الذين كانوا يراسلون الأمصار لشعل الفتنة، استغلال بعض الشكاوى يعني لتحقيق أهداف وأغراض سياسية على أحساب يعني ربما أطراف آخرين. كل هذا طبعا أدى يعني في الحقيقة إلى وجود هذه الفتنة. ومقتل سيدنا عثمان في الحقيقة لم يكن مجرد اغتيال حاكم، بل كان هو انهيارا لهيبة الدولة، هو كسر لحرمة الخلافة. لأول مرة يحصل ذلك في تاريخ الإسلام، أنه طبعا حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن أن يكون هو في داره ومن قبل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلا هنا بدأت الفتنة وحصل معها البيعة. بعد استشهاد سيدنا عثمان بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، واتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفضله وسابقته وقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإطار العام اللي ذكرنا به، ونواصل فيه مع فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك وبمستمعينا الكرام في كل مكان.
4: شكرا لك دكتورة سماح. إذن هذا تذكير. على كل حال، قلنا أن سيدنا علي رضي الله عنه دكتورة سماح ما استلمش الدولة لأنها وقتها كانت في البداية طبعا، لأنها كانت تواجه تحديات غير مسبوقة. الخليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر ماذا سيحدث، سلطة الدولة ضعفت. يعني استلم دولة بعد ذلك تعيش أزمة وجود إن صحت العبارة. فالسؤال اللي نذكر به هو: لماذا لم يقتص سيدنا علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟
5: أولا، دائما نذكر قبل أن نخوض في هذه المسائل أنه الأفضل أننا لا نتحدث عما شجر بين الصحابة، من نحن حتى نتحدث منه عنه. ثانيا، ما تحدثنا إلا محاولة بسيطة للدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من واجبنا مع كثرة الفتن وكثرة الأسئلة التي تطرح، يا أخي صحيح بالجد سيدة عائشة صدر منها، بالجد يا أخي اختلفوا بالجد، فنحن نحاول احنا نرد بعض الحق للأصحاب ونبين كيف وقعت المسائل، وإلا فإننا منهيون عن الخوض في ذلك، ومن نحن حتى نخوض في ذلك. ثم حتى وإن خضنا وحتى وإن تحدثنا نجموش نغير ولا نبدل حد شيء، ذي أمور صارت ووقعت، وكان أمر الله قدر مقدورة، اللي يحب يصلح يصلح ويقعه، لماذا ننشغله عن واقعنا ونحن واقعنا أحوج بالإصلاح وأحوج للتحليل وأحوج معناها من تكاتف الجهود لإصلاح واقعنا. تلقاه يدافع وينافح وكذا عن ميراث السيدة فاطمة، وهو ميراث أخوه أبوه وأمه مش عاطيه ميراثه، وهو أصلا مش مقرر أصلا بنظام الميراث، فهي ازدواجية في الخطاب وهي فتن، وإنما هي فقط كلمات باطل لا يراد بها إلا الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الحق. احنا قلنا صحيح اختلف الصحابة، اختلفوا في الأولويات، يلندرا احنا نوقع القصاص ثم نؤسس، معناها نركز أمور الدولة وإلا الدولة ثم بعد ذلك القصاص. فاختلفت وجهات النظر. سيدنا علي أراد أن يوطد أركان الدولة أولا حتى يكون قادرا بعد ذلك على إيقاع القصاص، مع كثرة المشتبه فيهم، مع عدم يقينه بأن فلان بعينه هو الذي قتل عثمان رضي الله عنه، كثرة الأيدي وكثرة المشاركون حينها في محاولة في جريمة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبه من الشهداء. فهي أولويات. الحق مع شكون ولا الحق مع شكون، قولوا والله أعلم. اللي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من الحكمة رأى أنه أولا يواطد أركان الدولة، ثم هو لم يكن ممانعا في القصاص، وإنما توقيت القصاص، توقيت القصاص هل هو الآن مع ما يمكن أن يفتحه ذلك من فتن ومن حروب وحرب أهلية وناس عندهم ماليهم وعندهم وما زالوا حديثوا عهد بعصبية وجاهلية وقبلية، أو أننا نتريث وننتظر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
4: جميل دكتورة. إذن سيدنا علي رضي الله عنه رأى أن الأولوية هي إعادة الاستقرار، اثنين توحيد الأمة، ثلاثة إعادة بناء سلطة الدولة، ثم بعد ذلك يقام القضاء وتبدأ المحاكمات، وهذا ما يسميه الفقهاء اليوم تقديم الممكن على المطلوب.
5: نعم.
4: وهو لم يعني يسقط القصاص، وإنما رأى أن يؤجله حتى تستقر الدولة. إذن كان الخلاف هو في توقيت تنفيذ القصاص وليس في أصل وجوبه.
5: لا.
4: هذا هو المهم، يعني هذه نقطة جوهرية يغفر ربما عنها كثير من الناس. طيب، السؤال هنا: أين كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولماذا خرجت؟ السؤال الكبير، وانت يبدأ منين تحب.
5: نعم، السيدة عائشة بطبيعة الحال كانت في الحج وقت اللي تقتل سيدنا عثمان، كانت في الحج وكانت كانوا منشغلين، معناها كانوا في أعمال الحج،
4: يعني هي مش في المدينة وقتها، هي في الحج،
5: هي مش في المدينة، ولكنها معناها سبحان الله أمر جلل أن يقتل خليفة المسلمين على ما هو عليه عثمان بن عفان وما أدراك المبشر بالجنة والذي تستحي منه الملائكة. فهي كانت في مكة،
4: نعم،
5: فلما سمعت بمقتل عثمان واستنكرت هذا الجرم، وخاصة أنه طلحة والزبير خرجا طبعا أيضا إلى البصرة طلبا للقصاص، فهي حينها توجهت إلى البصرة طلبا، معناها حثا للناس على إيقاع القصاص ومطالبة بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا نقول هنا سيدنا علي وين كان؟ سيدنا علي كان مقيما في المدينة المنورة. طبعا هو كان علي ابن أبي طالب حينها يجهز جيشا، لمن هذا الجيش؟ كان بيمشي به للشام، لماذا؟ لقتال أهل الشام. علاش؟ خطر أهل الشام رفضوا مبايعة علي رضي الله عنه. علاش؟ لأنه لم يوقع القصاص. الإشكالية هي هذيك نفسها الإشكالية هذيك. لكن حينما بلغه رضي الله عنه وأرضاه مسير طلحة والزبير ومن معهما إلى البصرة، حينها غير وجهته رضي الله عنه وأرضاه لاحتواء الموقف لإصلاح ذات البين. ففي البداية ما كانتش نية قتال، يمكن أنه كان سيدنا علي رأى اللي هو فيه شيء من الخروج عن سلطة ولي الأمر وسلطة الخليفة
4: الحاكم.
5: ولكن بعد ذلك تبين أن السيدة عائشة ما أرادت إلا الصلح وما أرادت إلا إيقاع القصاص.
4: جميل. إذن دكتورة، يعني هنا ربما قد تنتشر عبارة غير دقيقة، وهذا دور مثل هالبرنامج هذا لتصحيح بعض ربما المفاهيم أو لرفع بعض الشبهات التي تثار من حين إلى آخر، خاصة لمن يصطاد في مثل هذه الشبهات حتى يلبس على العوام. إذن سيدة عائشة خرجت لمنازعة علي في الخلاف، هذه شبهة وكأنها يعني لا، إذن فهمنا علاش خرجت، يعني هي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها معاذ الله، ولم تدعو إلى خلع علي يعني، ولم تطلب البيعة لأحد. وحتى سيدنا طلحة والزبير هما بايع علي رضي الله عنه،
5: نعم،
4: يعني هما في البداية منذ البداية بايعوا سيدنا علي رضي الله عنه، يعني فقط الشعار هو المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان. اجتهادها هو في الإسراع إلى الاقتصاص، سيعيد هيبة الدولة ويمنع تكرار الجريمة. هنا طلحة والزبير كما قلت علاش خرجوا، كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة، هما سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وهنا أيضا نصح بعض المفاهيم أو المعلومات دكتورة، أن سيدنا طلحة والزبير قد بايع عليا رضي الله عنه كما قلنا، ولم يكن يعني من المنكرين لخلافته، ولكن هذا اجتهاد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. إذن لا بد من الاقتصاص والقصاص من قتلة عثمان، هذا هو الشعار متاع الجميع. يعني الخلاف ما كانش خلاف عقدي حول الخلافة،
5: خلاف في الاجتهاد،
4: يعني سياسي ربما كان صحة العبارة، يعني تقديري بالمعنى المعاصر، يعني هو سياسي، يعني ما اختلفوش،
5: ربما كانوا ناقصين حنكة سياسيا،
4: نعم،
5: سياسيا ما كانش عندهم الرؤية اللي عند علي بن أبي طالب. وحتى احنا في تراثنا احنا والمفكرين متاعنا وكل اوقعوا نوعا من الخطأ على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. في ماذا؟ خطأ اجتهادي. معناها بادرت معناها استعجلت القصاص مع طلحة والزبير، لكنها ما كانش عندها نية القتال او الخروج عن ولي الامر او انه محاربة علي رضي الله عنه وأرضاه. ونحب نذكر بحاجة اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم بكل هذا.
4: أي نعم.
5: بش ما قلوش إحنا. نعم. منها حديث اللي ختمنا به المرة اللي فاتت، واللي هي هذا الحديث وإن لم يصححه بعض العلماء كابن العربي مثلا، إلا أن كثير من العلماء صححه، وحديث الجمل الأدبب.
4: نعم.
5: وهي واقعة الجمل سميت.
4: نعم.
5: الجمل لجملي الجمل الذي تركبه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن الأصل أن الراية هي اللي تكون محط أنظار المقاتلين في أي قتال، لكن
4: الجمل مثابة الراية،
5: الجمل ولا هو الرمز ولا هو مكانتها في ذلك الوقت وفي ذلك الموقع. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم ذيل ذكره الإمام أحمد صححه، ابن حبان، الحاكم، الذهبي، وابن كثير، وابن حجر إلى آخره. مع نأكدوا اللي هناك من ضعف هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لنسائه، ما قالش للسيدة عائشة، لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. الجمل الأدبب هو الجمل الكثير شعر الوبر والجسد، معناها كثير الشعر. كلاب الحوأب هي الكلاب التي في الحوأب، هو ماء كان ماء مورد ماء أو بئر لبني عامر بن صعصعة في طريق البصرة، وتنجو بعدما كادت. قال شراح الحديث أنها كادت أن تهلك وتقتل في تلك الفتنة العظيمة، لكنها نجت. ففي الحديث بشارة بنجاة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها، وفي الحديث إشارة إلى ما سيحدث من فتنة. فنحن مناش بشر معصومين، سبحان الله، يحدث بيننا ما يمكن أن يحدث وما قدره الله سبحانه وتعالى أن يحدث وما أدت إليه تأويلاتنا واجتهاداتنا، لكن كل واحد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في عوض باش نخطو احنا السيدة عائشة، ولا باش نخطو أي من الصحابة، ومن نحن أمام ما فعلوه في نصرة الإسلام وفي نصرة هذا الدين، ارجعوا نفسك وحاسب نفسك. فهي فعلا كما قلنا احنا، وقت اللي تعداوا 4 شهور من عدم تنفيذ القصاص في حق قتلة عثمان، اللي هما ما مش معروفين، نأكدوا نعاودوا اليوم مش معروفين، كما قلنا خرج طلحة والزبير إلى مكة،
4: ذكرت يعني أسماء ولكن متمش تحديد بالضبط.
5: نعم، ونذكر اللي طلحة والزبير خرج بإذن من علي بن أبي طالب إلى مكة، معناها استأذنوا، معناها ما همش خارجين على ولي الأمر، بالعكس التقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، وبعد ذلك اتفقوا على الخروج إلى البصرة. ما كانش عندهم غرض في القتل، وإنما كما قلنا احنا تمهيد لإيقاع القصاص على قتلة عثمان. فلما بلغت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلا، نبحت الكلاب، قالت، ذكرت حينها سبحان حديث. الله الحديث كثرت نباءنا نباح حينها، ذكرها في حديث كانت له ربما قد نسيته، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. وقتها حبت ترجع، ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وروت ذلك الحديث. الزبير ايش قالها رضي الله عنه وأرضاه؟ ترجعين، عسى الله أن عز وجل أن يصلح بك بين الناس.
4: وهذه هي الكلمة اللي قالتها أيضا حتى في رقاب سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. قالت: جئت لإصلاح بين الناس.
5: نعم، إذن هي، وحتى الزبير، هي عندما أرادت أن تعود الزبير حثها على البقاء. لماذا؟ معناها قيمتها، رأي أم المؤمنين وما أدراك. فوجودها كان يمكن فعلا أن يصلح بين الناس وأن يحقن الدماء. لكن حدث ما حدث، ما ننساوش احنا اللي سبحان الله، كما قلنا احنا، علي ظن أن هناك خروجا عن سلطته وخروجا عن ولي الأمر، فاعتبر علي، لأنه استأذنوا الخروج إلى مكة، لكن مشوا بعد إلى البصرة، استولوا عليها ولا لا، رأى في ذلك نوعا من الخروج عن الطاعة، خاف من تمزق الدولة الإسلامية، فسار إليهم رضي الله عنه وأرضاه عوض المسير إلى الشام. قولوا احنا يا رندرا، احنا سيدنا علي هنا من كان معه؟ الجيش بتاع سيدنا علي شكون كان فيه؟ كان مخلط، فيه من الصادقين وفيه من قتلة عثمان، كثر من قتلة عثمان اللي هما مش معروفين، معناها الجيش مليان بعناصر ممن ساهمت في،
4: يعني يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي.
5: نعم نعم، يقال هنا فما شخصية احنا نعتبروه معناها صحابي جليل، هناك من يشكك اصلا في وجود هذه الشخصية، يقول هذه الشخصية وهمية جملة انتم جبتوها من عندكم، لكن احنا ديما احنا نقول، واحنا في النقل نحن لا نأتي بشيء من عندنا، وانما نحن ننقل روايات نعتقد انها الاصح، ويختلف العلماء في التصحيح وفي التضعيف وفي تقديم رواية على أخرى، وهذا ربما يروي رواية اليوم وبعد ذلك يبدو له أنها غير صحيحة ويقدم رواية أخرى، وهذا شأن كل العلوم وشأن كل الأخبار. فما ننساوش هذه مش أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتهد المسلمون أكثر في
4: علم الجرح
5: في تحقيقها وعلم الجرح والتعديل. نحن نتحدث عن أخبار ما وقع بين الصحابة. يقال أن علي بن أبي طالب أرسل القعقاع ابن عمرو التميمي إلى طلحة والزبير وإلى عائشة. شكون هو القعقاع ابن عمرو التميمي؟ فما شكون يقول كذية شخصية مش موجودة شملة واحدة فيكذبوا هذه الرواية. هو صحابي جليل بالنسبة لنا، قائد عسكري عبقري، فارس شجاع إلى آخره، فشارك في حروب الردة إلى آخره. فأرسله أرسل إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين بالقعقاع. قالها شنو، ما الذي أتى بك يا أم المؤمنين؟ قالت ما أريد إلا الإصلاح. فبينت أن النية معناها حسنة، فمش نية متاع حرب، وكان فيها جيت فما نية حرب، بالعكس راهي رو صرح بها الزبير وصرح بها. نعم
4: هو ربما فما مسألة يذكرها أيضا المؤرخين إن ثبت كما قلنا ذلك، أنه لماذا القعقاع بالذات اللي هو القعقاع بن عمرو التميمي إلى أم المؤمنين وإلى طلحة عليه سيدنا علي اختاره بالذات هنا؟ لأنه كان معروفا بالحكمة وكان معروفا بحسن البيان وبقبول الناس لكلامه، حتى أنه سيدنا أبو بكر الصديق يعني قال في شأنه مرة: لا يهزم جيش فيه مثل هذا.
5: نعم.
4: ويعني كما
5: صوت القعقاع في نعم. الجيش خير من ألف رجل.
4: نعم. وحتى أنه شوف لما تقدم يعني في بعض الكتب عند البلاذري وعند في تاريخ الطبري وغيرها، لما تخلى على أم المؤمنين قال: يا أمة، ما الذي أقدمك هذا البلد؟ يعني تخلى معها بشوف الكلام بكل أدب. نعم. يا أمة، أجابك نعم. لنا قتلوا كلمة الإصلاح بين الناس.
5: نعم.
4: سبحان الله.
5: نعم. ابن كثير يروي ما حدث في البداية والنهاية، يقول: رجع القعقاع إلى علي فأخبره. سيدنا علي أعجبه هذا الكلام، هذا هو. شوف المؤمن معناها كيف يقرأ حسن الظن، وفعلا معناها صدق. لماذا؟ لأنه السيدة عائشة هي أم المؤمنين، أشرف القوم على الصلح. فما ناس ما يحبوش الصلح بين الناس، فهنا باش يقوموا الناس اللي هما باش يثيروا الفتن، والذين هم فعلا كانوا سبب الفتنة. وبعد أن عزم علي بن أبي طالب على الصلح، هم الذين سيقوضون الصلح وسيشعلون نار الحرب وسيشعلون الفتنة، وبسببهم هم وقع ما وقع. والأفضل إن شاء الله نأخذ المسألة بتفاصيلها في
4: وهو كذلك نزيد ونأخذ ونستفيد فيها دكتورة كما قلت، يعني إن شاء الله في الحصة المقبلة حتى نعطيه الحدث هذا حقه ونبحث عن الأسباب وعن المآلات لذلك. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح الأستاذة بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والقبول، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة.
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة.
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

الملائكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 24 بعد 100، أي من قوله تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، إلى الآية 28 بعد 100، أي إلى قوله تعالى: فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: هدير العبيدي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: خلود الحمروني.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
0: ولعذاب

أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.

0: فاصبر على ما يقولون
1: فاصبر على ما يقولون
0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

0: لك ترضى.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف. الانتباه، الجيم من حروف القلقلة، نجزي، ثم هنا حرف جيم بعد حرف زاي، لابد من معناها فصل الحروف وبيان خاصة حرف الزاي، نجزي هكذا. فالانتباه في قوله تعالى ولم يؤمن بآيات ربه، قلنا التاء المكسورة لا نبالغ في صفة الهمس، فلا نقول تي بآيات ربه، لا بتمش علش تا تو تي، هكذا يكون صوت التاء المكسورة. في قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ننتبه إلى صفات بعض الحروف. حرف الذال مثلا حرف مجهور، الكثير يقرأ فيقول ولعذاب ولعذاب، الذال هنا وصارت وكأنها ثاء لأننا لم نحقق صفة الجهر، لا ولعذاب، هكذا صوت الذال. نفس الشيء الدال حرف شديد مجهور، لا أقول أشد أشد، هنا بين الدال والتاء أشد أشد. الباء نفس الشيء، وأبقى لا أب لا أبقى، هكذا. فالانتباه في قوله تعالى لكان لزاما وأجل مسمى، طبعا هنا مسمى منون الميم هنا، فإذا وقفنا عليها نقف بمقدار ألف مد العوض الذي هو عوضا عن التنوين بالفتح، إذا وصلناها نظهر التنوين فنقول وأجل مسمى فاصبر. فالانتباه، طبعا كلمة فاصبر الراء ما حكمها هنا؟ راء ساكنة، فننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها مكسور إذن ترقق، فهنا الراء مرققة فلا نقول فاصبر، لا فاصبر فاصبر، هكذا. فالانتباه في قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح، بين كسر الباء ليست فسبح، واضح؟ فالانتباه لابد من تحقيق الحركات. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ

0: من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
0: ولعذاب

0: سمى
1: فاصبر على ما يقولون
0: فاصبر على ما يقولون
1: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

0: لك ترضى.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير، تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
3: أعوذ

0: من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضلي يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
1: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إدغام بلا غنة. آيات من التاء إلى اللام. نعم.
2: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: طبعا هنا ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء. وأطى. نعم. وأطراف النهار. نعم أعيدي.
2: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنتي، مع مزيد التمرن على هذه الكلمة أطراف هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة خلود، تفضل يا خلود.

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت خلود، بارك الله فيك. طبعا كلمة ترضى را ساكنة مسبوقة بفتح نفخمها، لابد من ترقيق التاء وتفخيم الراء، ترى ترضى هكذا. ثم كلمة فاصبر لابد من مزيد بيان ترقيق الراء الساكنة هنا لأنها مسبوقة بكسر. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبل

0: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

غير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم

هامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: أحاديث نبوية
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال يقولون فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري.
5: إذا الزيتونة

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
1: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
1: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. فرب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد، بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.

لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
5: إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وجوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي هاك ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي. هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي. قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

محلق في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي، وفؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي. في كياني يا رب روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

0: إلهي، أسبغ الرحمة الرؤوم عليه، وارعى عزمي، ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

قتله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام

كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

أخرجهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلان.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بمكارم الأخلاق وحثنا على العدل والإحسان وجعل احترام حقوق الناس من عظيم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا حسن المعاملة واحترام الآخرين ومراعاة حقوقهم، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة قد يراها بعض الناس بسيطة، ولكنها تكشف كثيرا من أخلاقنا ومدى احترامنا للآخرين. إنها قيمة احترام الطوابير والنظام. قد نقف في طابور أمام مخبز أو في إدارة أو في مستشفى أو عند شباك تذاكر، أو ننتظر دورنا لقضاء حاجة من حوائجنا، وهنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. هل يحترم دوره ودور غيره؟ أم يحاول التقدم على الناس بغير حق؟ هل يصبر كما صبر الآخرون؟ أم يظن أن وقته أثمن من أوقاتهم؟ إن احترام الطابور ليس مجرد تنظيم للوقوف، بل هو تطبيق عملي للعدل والمساواة واحترام حقوق الناس. فديننا الإسلامي دعانا إلى العدل وإلى أداء الحقوق إلى أهلها، ونهانا عن الظلم والتعدي. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن صور العدل في حياتنا اليومية أن نحترم دور من سبقنا، وألا نأخذ مكان شخص انتظر قبلنا. فكل واحد منا له حق في الوقت والمعاملة، ولا يجوز أن نضيع هذا الحق بسبب تسرعنا أو رغبتنا في قضاء مصالحنا قبل غيرنا. ولذلك قبل أن نتجاوز دور غيرنا، لنسأل أنفسنا: هل نقبل أن يفعل معنا أحد ما نريد أن نفعله مع الآخرين؟ لقد ربانا النبي صلى الله عليه وسلم على احترام الناس ومراعاة مشاعرهم وإعطاء كل ذي حق حقه. ومن المواقف الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يحدثه وجهه واهتمامه، فلا يجعل مكانة الإنسان أو ماله سبباً لانتقاص حقه في المعاملة. وقد علمنا أيضاً أن المسلم يحترم الآخرين ولا يؤذيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن إذاء الناس أن نزاحمهم بغير حق، أو ندفعهم، أو نرفع أصواتنا عليهم، أو نستخف بوقتهم وحقوقهم. فالأخلاق الإسلامية لا تظهر في العبادات فقط، بل تظهر أيضاً في أبسط تصرفاتنا اليومية. إن احترام الطوابير يساعد على تسهيل الخدمات، ويقلل من الفوضى والخلافات، ويجعل المعاملات أكثر سلاسة وعدلاً. أيها الآباء والأمهات، إن أبناءنا يتعلمون من تصرفاتنا أكثر مما يتعلمون من نصائحنا. فإذا كنا نطلب منهم احترام الدور ثم نتجاوزه أمامهم، فإننا نعلمهم بالفعل عكس ما نقول. وإذا كنا نحترم النظام ونعتذر عند الخطأ ونراعي حقوق الآخرين، فإننا نغرس فيهم قيما تبقى معهم طويلا. فلنبدأ بأنفسنا ونجعل من تصرفاتنا اليومية درسا في الأخلاق والمسؤولية. فاللهم حسن أخلاقنا وطهر قلوبنا من الأنانية وحب الذات. اللهم ارزقنا احترام حقوق الناس ومراعاة مشاعرهم والعدل في أقوالنا وأفعالنا. اللهم اجعلنا ممن يحسنون التعامل وينشرون النظام، ويكونون سبباً في الراحة والطمأنينة لمن حولهم. اللهم علمنا الصبر وارزقنا الحكمة في التصرف، واجعلنا قدوة حسنة لأبنائنا ومجتمعاتنا. اللهم اصلح أحوالنا واجمعنا على الخير، واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة ومطمئنة. اللهم آمين يا رب العالمين. إن احترام الطوابير والنظام قد يبدو تصرفا بسيطا، ولكنه يكشف عن أخلاقنا ومدى احترامنا للناس. لنتذكر دائما أن النظام يبدأ من الفرد، وأن احترام دورك هو احترام لوقت غيرك وكرامته، وأن المجتمع الراقي لا يبنى بالقوانين وحدها، بل يبنى بضمائر حية وأخلاق حسنة وأفراد يعرفون حقوقهم ويحترمون حقوق غيرهم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق الراقية، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله في اليسر والعسر، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله، الحمد لله حمدا لا ينقطع آخره، الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر ببشائرك، وأنر دروبنا بهدايتك، واكتب لنا فيه الرزق الحلال والتوفيق في الأقوال والأفعال. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم إني وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. اللهم اجعلني وكل أحبتي ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إني أسألك راحة في القلب، ومغفرة للذنب، وسعة في الرزق. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، واكفنا بك عمن سواك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك. اللهم إنا نسألك شفاءك لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتوسل بك إليك، وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي إليك، فكن اللهم شفيعي لديك، وعاملني بالإحسان لا بالميزان، وبالفضل لا بالعدل، فإن حسناتي منك وسيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. أستغفر الله، أستغفر الله لكل ذنب أذنبته، أستغفر الله لكل مؤمن أهنته، أستغفر الله لكل إنسان ظلمته، أستغفر الله لكل زور نطقته، أستغفر الله لكل باطل اتبعته، أستغفر الله لكل عهد خنته، أستغفر الله من كل ذنب رأيته، أستغفر الله من كل ذنب سمعته، أستغفر الله من كل ذنب قلته، أستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي، تقبل مني هذه المناجاة وهذا الدعاء، وأسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما أشرقت شمس بذا الأكوان. صلى عليك الله ما شهد امرؤ لله بالتوحيد والإيمان. صلى عليك الله ما اشتاق امرؤ ليرى ضياك بجنة الرضوان. صلى عليك الله يا من ربه صلى عليه بمحكم القرآن. صلى عليك الله يا من مدحه يمحو الذنوب عن المسيء الجاني. صلى عليك الله يا من هديه يشفي ويبرئ علة الحيران. صلى عليك الله يا من شرعه يحد النفوس إلى علو الشهن. وعلى الصحابة ثم أهلك سيدي عدد الحصى والرمل في الأكوان، وكذا على الأزواج ما شاء عظية في ذا الوجود بسائر الأزمان. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن. الحمد لله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب في الأولين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب في الآخرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا يطيب قلب إلا وفيه عطر الحبيب، ولا يطيب مجلس إلا وفيه ذكر للحبيب، ولا يطيب وقت إلا وفيه الصلاة على الحبيب، ولا يطيب شوق إلا وقد تزين بزيارة الحبيب. فصلوا على الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بأهل ودي، أهلا وسهلا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأواي ومأواكم، قولوا آمين. يوم مبارك أطل علينا اليوم، هو الأربعاء الثالث من شهر جمادى الأولى لسنة 48,400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم والموافق لليوم 14 من شهر أكتوبر لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لي المدى التقنية زميلي الفاضل فؤاد، فأهلا وسهلا ومرحبا بك، وكريمة أعطيك في الإخراج المرئي والسمعي، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، ثلتكم الصباحية في برنامج صباحك أجمل. طالما هناك شروق في كل يوم، هناك مزيد من الحياة، مزيد من اللطف، مزيد من السعادات الغامرة والمسرات الدائمة، من كل شيء تتمناه هذه القلوب. فيا نور السماوات والأرض، هب لنا نورا لا عتمة بعده، وشروقا دائما يتجدد، وصباحات تحفها السكينة والبركة، ونفسا مطمئنة هانئة. صباح القلوب التي يسكن الورد رسائلهم، وتفيض بالعطر حروفهم. صباح الورد لمن يحملون الود في حديثهم، والنقاء غيم يمطر من قلوبهم. صباحكم دائما وأبدا سعادة أبدية. أيها الأحباب الكرام، أتدرون من هم المشتاقون إلى الله تعالى؟ نحن في العادة نقول عندما يغيب عنا شخص، وخاصة عندما يكون له مكان في القلب، كل غربة تساوي اشتياق. هذا في دار الدنيا وهؤلاء فانون، ولكن من منا يشتاق إلى الباقي سبحانه وتعالى؟ لهم صفات، سأذكر بإذن سبحانه وتعالى هذه الصفات، ونلتزم مع بعض إن شاء الله مع كل صفة، إن كانت فيك وإن كانت فيا، فلنقل مع بعض الحمد لله. هذه صفة فعلا مشتاق إلى الله اشتياقا صادقا نابع من القلب. المشتاقون إلى الله، نأتي إلى الرقم 1. ما هي صفاتهم؟ هم الذين يجعلون ألسنتهم مرطبة بذكر الله تعالى. على ماذا اتفقنا؟ نقول الحمد لله، إذا لسان دائما رطب بذكر الله أو من ذكر الله، فهذه من صفات المشتاقين إليه. كيف ذلك؟ عن مالك ابن يخامر قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إن آخر كلمة فارقت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية أفضل، فقال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، فحضن بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين سماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قولوا أمين. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو قد رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من عذابك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا، اللهم إنا نستعيذ بك من نارك. قال: ويستغفرونك؟ قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب إن فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نأتي إلى الصفة الثانية، المشتاقون إلى الله جل في علاه. من هم أيضا؟ هم الذين يفرون إلى الله تعالى ويعجلون إليه ليرضى عنهم. فيك هذه الخصلة؟ هل تعجل إلى الله دائما وأبدا في النائبات قبل المسرات؟ هل تفر إليه من حيث الأولويات هو رقم واحد دائما وأبدا؟ هم الذين يفرون إلى الله ويعجلون إليه ليرضى عنهم. إن كانت فيك هذه الصفة فهنيئا لك، وقل مرة ثانية: الحمد لله، فعلا أنا مشتاق إليه. يقول محمد بن عامر: قلت لشقيق البلخي: متى أوفق للعمل الصالح؟ قال: إذا جعلت أحداث يومك وليلتك مقدمة عند الله. قلت: فمتى أتوكل؟ قال: إن اليقين إذا تم بينك وبين الله عز وجل سمي تمامه توكلا. قلت: فمتى يصح ذكري لربي؟ قال: إذا سمجت الدنيا في عينك، بمعنى قبحت، وقذفت أملك فيما بين يديك. قلت: فمتى يصح صومي؟ قال: إذا جوعت قلبك وأضمأت لسانك من الفحشاء. قلت: فمتى أعرف ربي؟ قال: إذا كان الله لك جليسا ولم تر سواه لنفسك أنيسا. قلت: فمتى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما أسخطه أمر عندك من الصبر. إذا كان ما أسخطه أمر عندك من الصبر. وكان ما ينزل بك هو الغنم والظفر، وجددت لذلك حمدا وشكرا. قلت: فمتى أشتاق إلى ربي؟ إذن هذه كلمته. إذن فمتى أشتاق إلى ربي؟ قال: إذا جعلت الآخرة لك قرارا ولم تسم لك الدنيا مسكنا. قلت: فمتى أعرف لقاء ربي؟ قال: إذا كنت تقدم على حبيب وتصدر عن أمل قريب. قلت: فمتى أستلذ الموت؟ قال: إذا جعلت الدنيا خلف ظهرك وجعلت الآخرة نصب عينك وعلمت أن الله تبارك وتعالى يراك على كل حال وقد أحصى عليك الدقيق والجليل. قلت: فمتى أكتفي بأهون الأغذية؟ قال: إذا عرفت وبال الشهوات غدا وسرعة انقطاع عذوبة اللذات. قلت: متى أوثر الله ولا أوثر عليه سواه؟ قال: إذا أبغضت فيه الحبيب وجانبت فيه القريب. هذه الكلمات قد قالها ابن عبد البر في كتابه المجالسة وجواهر العلم. أيها الأحباب، لله در أحد الصالحين حيث قال: يا قوم فرض الهجرتين بحاله، والله لم ينسخ إلى ذا الآن، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. يا سادة يا كرام، من هم المشتاقون إلى الله؟ إذن الثانية صعبة، ولكن ها نحن نحث الخطى. في حقيقة الأمر، المشتاقون إلى الله، يعني أعددت لكم 9 صفات. ليست الحكاية أنها ستكون هذرة هكذا، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، سيكون لنا نصيب إن شاء الله في ذكر الثالثة وما تبقى، لكن قليل نعمل عليه ويكون دائم أكثر من كثير منقطع وأفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صادقين في شوقنا إليه، لأنه هو الأنيس الباقي بعد أنس الدنيا وما فيها. اللهم تقبل منا هذه الكلمات، وكانت بعنوان: أتدرون من المشتاقون إلى الله؟ سيأتي الحديث في الإبان إن شاء الله مع بقية هذه الصفات. نسأل الله أن نحث الخطى نحوهم. لنعود أحبابنا الكرام مع بقية أركاننا، تابعونا.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل البر والإحسان، يا بر يا تواب يا الله. عدنا إليكم أحبابنا الكرام، ومع هذه الفترة من حديثنا عن أفضل كلم أنزله سورة الجن، التي أكرمنا الحق سبحانه وتعالى بالحديث عن كلمه في أولها، وقد توقفنا عند الآية الثانية. ومما يشد يعني الانتباه، في كل آية بعد الآية الثانية قد بدأ الحق سبحانه وتعالى كل آية وإنه ذكرت عدة مرات، وفي آخر المطاف وإنهم ثم وإنا. هذا التكرار أيها الأفاضل، وإنه وكذلك كما ذكرنا وإنهم وإنا، في هذه السورة بالذات تعود إلى حكم بليغة وأسباب لغوية وبيانية. فقد وردت هذه الصيغ متعاطفة في بداية الآيات لتنقل بدقة تفاصيل كلام وفد الجن الذين استمعوا إلى القرآن الكريم، وتتلخص أبرز أسباب هذا التكرار في النقاط التالية. أولاً، عطف القصة وسياق حكاية الأقوال. فالآية الأولى من السورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر. إذن وبقية الآية كل العبارات متتالية تبدأ بإنه أو إنا، وهي معطوفة على المجرور بحرف الجر أو نائب الفاعل للمصدر المأول في الآية الأولى. المعنى التقديري يا سادة يا كرام لها: وأوحي إلي أنهم قالوا كذا، وأوحي إلي أنه تعالى جد ربنا. هذا التتابع يحافظ على ربط أجزاء الخطاب الذي قاله الجن عند عودتهم إلى قومهم. ثانيا، التوكيد والتقرير وتثبيت العقيدة. الجن كانوا يعيشون في بيئة مليئة بالأوهام والشرك، وجاء استماعهم للقرآن ليحدث انقلابا جذريا في مفاهيمهم. تكرار حرف المشبه بالفعل إن المفيد للتوكيد جاء لتثبيت الحقائق العقائدية الجديدة التي آمنوا بها ونفوا بها الشك، وفي رواية أخرى أنا، وهنا تثبيت تنزيه الله تبارك وتعالى، وإنه تعالى جد ربنا. ولا نتحدث عن الجد بمعنى أب الأب أو أب الأم، لا، ولكن تعظيم له سبحانه وتعالى، والتبرؤ أيضا من ضلالات الماضي. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ثالثا، الإعجاز الصوتي والبياني من حيث الفواصل القرآنية. فالتكرار أيها الأحباب الكرام في البلاغة العربية ليس عبثا، بل يؤدي غرضا جماليا وهيكليا. التكرار المنتظم وإنه وإن يعطي الآيات إيقاعا صوتيا متمايزة ومتوازنة، يشد انتباه السامع ويسهم في تهيئة الأذهان لتلقي أخبار هذا العالم الغيبي، عالم الجن الذي يتطلب سياقه توكيدا مكثفا. رابعا، تفصيل الأحوال بعد الإجمال. إذ بدأت السورة بإجمال استماع الجن للقرآن الكريم وإعجابهم به، ثم جاء تكرار صيغ لتفصيل الأحداث حالا بحال، فتحدثوا عن عقيدتهم السابقة، وعن محاولتهم استراق السمع من السماء، وعن انقسامهم إلى صالحين وغير صالحين، مما جعل لكل وإنه سياقا مستقلا ينقل حقيقة قائمة بذاتها. هذا من حيث البيان فيما يتعلق بهذه البدايات في سورة الجن. نبدأ على بركة الله مع الإملاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

كذبا. سنتوقف عند هذه الآية بالذات، كرروا معي: وإنا، أعيد، وإنا، إدغام مع إبراز الغنة، الكلمة الموالية ظننا، إذا نفسها، وإنا ظننا، ألا، إدغام كامل ليس هناك غنة، ألا مباشرة من الألف إلى اللام المضاعفة، ضعف الله حسنات الجميع، اللهم أمين، ألا غنة.

0: كذبا. الآية الخامسة: انتبهوا إلى الإدغام مع إبراز الغنة في العديد من المواضع. نسأل الله أن يكرمنا بقراءة صحيحة فصيحة يرضى بها عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. لنا عودة إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نور الوحي نقتبس. قبسنا اليوم بعنوان العدل ليس موقفا مع من نحب فقط. من السهل أن تكون عادلا مع من تحب، أما المحك الحقيقي فهو هل تبقى عادلا مع من تختلف معه؟ يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لم يقل الله يأمر بالعدل مع الأصدقاء فقط. العدل أحبتي الكرام هو أخلاق، ما هوش مزاج. الإنسان في المزاج متاعه ممكن يكون متقلب، مرة يكون فرحان، مرة يكون حزين، مرة يكون في حالة غضب. يعني ممكن يعتري الإنسان ما يعتريه من المزاج ومن التقلبات. أما العدل فهو أخلاق. العدل هو في الأصل لازم يكون مغروس في الإنسان، ويلزم ما ينفكش على الإنسان، ويكون ملازم للإنسان في كل المواقف. ما تكونش عادل فقط مع أصدقائك. المعيار الحقيقي والاختبار الحقيقي هو أنك لما تكون عادل مع غير الأصدقاء متاعك. في البيت مثلا، ما تظلمش ابنك لأنك تحب واحد آخر، أو أنك تميل لواحد من أولادك أكثر. فإذا بيك ما تكونش عادل مع اللي هو عندك فيه في قلبك ليه أقل محبة، فاتق الله سبحانه وتعالى. في العمل، لا تعطي حقا لمن يجاملك وتمنعه عمن يخالفك. فكن عادلا، مش اللي قالك كلمة باهية واللي شكرك واللي مدحك تكون عادل معاه، واللي ما قالش فيك الكلام الباهي فتظلم والعياذ بالله. في الخلاف، لا تحول المخالفة إلى رخصة في الظلم. والأجمل أن الآية لم تقف عند العدل، بل قالت والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل أن تعطي الإنسان حقه، والإحسان أن تتفضل عليه بما لا يجب عليك. وهنا نحب أن نتوقف عند مسألة مهمة. رهو مش كل واحد يخالفك هو عدو، ومش كل من يوافقك راهو صديق. قد يقول لك شخص كلام ما يعجبكش ولكنه صادق، وقد يجاملك واحد آخر وهو يعرف اللي انت غلط. فلذلك اختر الحق ولا تختر المجاملة. ومن أجمل ما يصنعه العدل أنه يطهر القلب من الهوى، فلا تكون في خصامك أشد من الحق، ولا في حبك أعمى عن الحق. قبس اليوم، خذ موقفا اختلفت فيه مع شخص واسأل نفسك بصدق: لو كان هذا الكلام صادرا عن شخص أحبه، هل كنت سأحكم عليه بالطريقة نفسها؟ إن كان الجواب لا، فراجع نفسك. فالعدل أن تكون مع الحق حتى إذا خالف هواك. وإلى قبس آخر نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تنس كل أجرب شبيك خواف ساه؟
6: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خواف
6: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
10: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
11: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
10: قداش انتم في العائلة؟
12: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
10: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
11: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
10: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
11: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
13: سلام الله على الأحبة الكرام، عدنا إليكم من جديد من طرائف العرب. هي قصة بعنوان الديك المبارك. كان هناك رجل يدعى مزبد، كان اسمه أبو إسحاق، كان معدما. دخل عليه عيد الأضحى، لا خروف ولا لحم ولا حتى مرق يلوح في الأفق. نظر مزبد حوله فلم يجد إلا ديكا عجوزا عاش معه طويلة. ديك شهد معه الأيام الخوالي وأكل من فتات مائدته حتى ظن نفسه فردا من العائلة. وقبل أن يخرج مزبد لصلاة العيد التفت إلى زوجته بجدية بالغة وقال لها: يا امرأة، جاء العيد والبطون جائعة، أمسكي بهذا الديك واجعليه أضحية الموسم، ولنرسم على وجوهنا بهجة العيد ولو برائحة مرق. بمجرد أن اقتربت المرأة من الديك أدرك هذا الديك أن المسألة ليست حب بل حياة أو موت. انطلق بسرعة خارقة فصار يطير من جدار إلى جدار ومن بيت إلى بيت، ولم يكتف بالهرب بل عاث في الحارة فسادا. أسقط لبنة على رأس جار، كسر وعاء فخاريا لآخر، وقلب قارورة زيت لثالث. اجتمع الجيران وكانوا من الهاشميين الكرام يسألون: يا جماعة، ما الذي أصاب ديك مزبد؟ ولماذا تطارده المرأة كأنها في معركة معه؟ وعندما عرف الجيران بحال أبي إسحاق وبما أنه لا يملك ما يضحي به سوى هذا الديك المسكين، تحركت نخوتهم، فكروا وقالوا: أرجل بمكانة مزبد يضطر لذبح رفيقه القديم؟ لا والله. وهنا بدأت الأعطيات. جار أرسل شات، وآخر أرسل شاتين، وثالث وكان كريما جدا أرسل بقرة. انهمرت التبرعات على البيت حتى ضاقت الدار بأصوات الخرفان وأخوار البقر، وكأن البيت تحول فجأة من قم الدجاج إلى سوق مواشي. عاد مزبد من المصلى وهو يجر أذيال الخيبة، متوقعا أن يجد رجل ديك نحيفة في طبق، لكنه صدم. عاد مزود وسأل زوجته من أين لنا هذا. قصت عليه الزوجة ملحمة الديك الهارب، وكيف أن شغب هذا الديك جلب لهم خيرات لم يحلموا بها. ضحك مزبد حتى استلقى على ظهره ونظر إلى الديك الذي كان يختبئ في زاوية وهو يرتعد، وقال لزوجته: يا امرأة، احتفظي بهذا الكنز الثمين، أكرمي مثواه وقدمي له أحسن الحب، فوالله إنه لديك مبارك، وقد أثبت أن الحقير قد يجلب نفعا عظيما. إذن طرفة من طرائف العرب، وددت أن أنهي بها الحصة الأولى، ونبدأ على بركة الله مع دقيقة اقتصاد ونواصل مع بعض الأركان.
1: إشهار
14: من القلب، من القلب إلى القلب.
15: هذا البرنامج برعاية
16: بنك الوفاق، بنك الجميع.
17: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
18: شنو معناتها الحاجيات بالمفهوم الاقتصادي؟ في علم الاقتصاد كيف نحكيه على الحاجيات، نقصد بها الرغبات والطلبات اللي الناس تسعى ديما باش تلبيها وتحققها في حياتها اليومية. الحاجيات هذه تتمثل في الأساسيات اللي لا غنى عنها لكل فرد من المجتمع، كيف ما الماكلة، التغذية، والبحث عن المأوى يعني السكن، والصحة يعني العلاج، والتعلم والتعليم والتنقل إلى غير ذلك. فهم الحاجيات هذه يعاوننا برشا باش نحلل مليح الاختيارات الاقتصادية متاع البلاد، على خاطر الإنسان ديما يحب أنه حاجياته تتزايد وتبدأ متعددة، لا يملأ أن عين ابن آدم إلا التراب كما نعرفه. لذا وقت اللي نفهموا علاش الإنسان يتصرف بطريقة هذية، وقتها نعرف كيفاش نأخذ القرارات اللازمة لحياتنا اليومية.
17: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
15: هذا البرنامج برعاية
16: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: لمحمد تقف القوافي هيبة وتحار فيما يرتقي ويليق، هذا الذي وافى فأشرق نوره شمسا وبانت للسرات طريق، هو رحمة منذ استهل تهللت مواج وعاد إلى الحياة بريق. صلوا عليه، صلوا عليه، فإنما بصلاتكم ترتاح أفئدة ويرحل ضيق. صلى الله على الحبيب، صلوات ربي عليه إلى يوم الدين. صلي عليه أختي عفيف.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: ما أجمل أن نبدأ أهلا وسهلا حديثنا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بهذه القلوب التي وافتنا والتي هي معنا دائما إن شاء الله في مثل هذا التوقيت. وهناك من ينتظر هذا الركن المبارك في هذا الاختصاص الذي أكرمك المولى به، إذن مع الأعشاب والمكملات الغذائية، ونسأل الله الشفاء التام لكل عليل يا رب العالمين. سلام الله عليك وتفضلي.
1: شكرا عيشك، السلام عليكم، صباح الخير، تحياتيكم مما كنتم مما يوصلكم صوت إذاعة الزيتونة. يا ربي إن شاء الله تكونوا تتمتعوا بالصحة، وربي إن شاء الله يرزقنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي.
0: اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هذه المساحة خاصة بهذا الجسد، وهو فعلا صحتك تاج على رأسنا. أي والله، على رأس كل مؤمن، على رأس كل إنسان، يعني كل شيء نجم نتسلفوه إلا الصحة أختي عفيف.
1: كل شيء نجم نتسلفوه وكل شيء نجم نشريوه، ولا عد ثمن إلا صحة، معناتها بالحق قد ما نستحضروا على البدن متاعنا اللي ربي عطاهونا هذية، قد ما قدرت ربي نعيشه بسلام. وحتى الإنسان إذا ربي ابتلاه في صحته إن شاء الله ربي يشفي ويعافي الجميع. الطبيعة الحمد لله ربي سخرها في خدمة الإنسان وخليها آمنة، قدرت ربي بالاستعمال الصحيح إن شاء الله للوقاية وللعلاج. والمداخلة نتاعنا اليوم إن شاء الله يا ربي هي باش تكون تكملة للمداخلة نتاع الأسبوع الفارض، ودي احنا حكينا على المورينجا، على شجرة الحياة، ودي حكينا اللي قلنا هي تحتوي على عديد العناصر الغذائية المهمة للجسم ولصحة الإنسان، فيها برشا فيتامينات، فيها برشا معادن، فيها برشا بروتينات، فيها ألياف، وفيها مضادات للأكسدة، عندها خاصية بهي برشا اللي هي مضادة للالتهابات. ومعروف برشا على المورينجا اللي هي تعزز جهاز المناعي، اللي هي بهي لصحة الدماغ والوظائف نتاعو، للذاكرة، للتركيز، مهدئة للأعصاب، تعاون الناس اللي عندها فقر الدم الحديد، تعزز قلنا جهاز المناعة، وتخلي الدم فيه برشا أكسجين. وفي الأسبوع الفارض نظرا لضيق الوقت ما حكيناش على كيفاش نجمو نشربوها المورينجا هذه، وكيفاش نجمو
0: طريقة الاستعمال.
1: يعطيك الصحة، المورينجا نجمو نلقاوها على ثلاث حاجات، معناتها يا إما باش نلقاوها كبسولات موجودة في الصيدليات، موجودة في المغازات شبه الصيدلية، وموجودة في المغازات اللي يبيعوا المواد البيولوجية، نلقاوها في شكل كبسولات، وتلقاو على الحقة، معناتها تلقاو الجرعات اللي يلزم تاخدوها. وإلا نجموا نشريوها تكون مجففة، تكون أوراق شيحة، زادا يلزمنا ناخذوها لهنا ونتأكدوا من الجودة متاحة، وقلنا نحاولوا ما ناخذوهاش من السلع المعروضة اللي تكون معناتها عريانة، معناتها وما نعرفوش شنو اللي تعرضت للغبار ولا حاجات أخرى وكل. إذا يلزمنا ناخذوا حاجة تكون بجودة عالية، ونجموا ناخذوهم هيك الأوراق المجففين هذوكم وهم يكونوا مسحوق. نجمو نلقاوها على ثلاثة أشكال، وقلنا راهو في تونس ولات نجمو نزرعوها، زادا نجمو تلقاوها فريش، أما حاجة قليلة ياسر كنتي لإنسان في جنينة نتاعو نجم يزرعها. المورينجا نجمو ناخدوها، نجمو نعملو منقوع نتاع المنقوع نتاع الأوراق هذوما ثلاثة مرات في النهار، ناخدو مغرفة صغيرة هكاكا فيها نقولو 2 جرام هكاكا ما يغلي قريب يوصل درجة الغليان اللي هي تكون جنرالمون 90 درجة، مغليش معناتها الماء، وصل 90 درجة تلقى الماء هكا يعمل فقاقيع صغيرة، وقتها احنا نحطوا الأوراق نتاع المورينجا، نغطي الصيون خليوه يرتاح ونشربوه، نجم نضيفوا له عسل صافي، نجم نضيفوا له قطرات من القارص، ونجم نشربوا هكا 3 مرات في النهار. إذا كان قلنا كبسولات باش تلقاو المخبر يحط لكم الجرعات المناسبة، وإذا كان في شكل مسحوق يعني بودرك الأوراق هذيك المجففة هذوك مرحية، نجم نستعملوه في الياغورت، نجم نستعملوه في مع العسل، نجم نستعملوه حتى نحطوه في فمنا ونشربوا عليه الماء، هذا نجم يكون

0: وقت.
1: يعني نفع داخلي وخارجي.
0: خارجي أي. كيف نشربوا المورينجا شجرة الحياة هذه كل يوم تير تغيرات إيجابية في الجسم نتاعنا بفضل العناصر الغذائية اللي موجودة فيها كما قلنا الفيتامينات ومضادات الأكسدة والبروتينات والألياف وإلى غير ذلك. الاستعمال من الأسبوع الأول وحتى ال 15 يوم شنو نلقى؟ نلقى زيادة في الشعور بالطاقة والحيوية، وأيضا زيادة نحس بتحسن على مستوى المزاج نوديه نحس بالهدوء أكثر. من 15 يوم فما فوق من الاستعمال المنتظم واللي هو يكون 3 مرات وكما حكينا عليه منقوع، ما نكثروش في الاستعمال على أساس أنه باش نزيدوا ناخذوا أكثر فايدة، لا لا راهو كل حاجة نستعملوها بالجرعات نتاعها، والفايدة في الاستمرارية في الاستعمال ماهوش في الكثرة، مش الكثرة نعملوا منقوع قوي ولا بجرعات كبيرة، لا لا عندنا جرعة خفيفة نتاعنا هذيك ناخذوها كل يوم، وهو بالمدة باش نلقاو قدرة ربي إلا تحسن. قلنا من 15 يوم فما فوق باش تكون عنا تأثير مباشر على الحالة النفسية وخفض مستوى التوتر ويعاوننا كيف كيف في تحسين الجودة نتاع النوم.
1: نعم
0: التحسن يكون على مستوى نظارة البشرة والوجه هذا كيف كيف من شهر استعمال على خاطر يتخلص من السموم ومضادات الأكسدة. والتأثر هذا اللي نراوه من استعمال من شهر فما فوق على مستوى الذاكرة والتركيز، واحنا كنت تفكر وقلنا راهي الذاكرة والتركيز تتخدم من شهرين فما فوق. وأيضا نراو تعديل على مستوى السكري، وهذا يظهر في التحاليل اللي نعملوه ونحسه بتغيير شامل في الجسم وفي تعزيز المناعة وصحة القلب. وتنتم سالمين إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، مشكورة ومأجورة على هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا.
1: فعلا شجرة الحياة. أيوة والله، نسأل الله الشفاء التام لكل عليل يا رب العالمين. شكرا أختي عفاف المتالي شبان التي أكرمها المولى بهذا الاختصاص إذن في الأعشاب والمكملات الغذائية. دمت لنا في أمان الله. أحبابنا الكرام، إشهار إن شاء الله وسؤال فقهي ولنا عودة مع بقية الأركان، تابعونا.
2: إشهار
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: ما هو نصاب زكاة العين، زكاة المال؟ الجواب أن نصاب زكاة العين 20 مثقالا، 20 دينارا شرعية، أي ما يعادل 85 جرام من الذهب أو 84 جرام على خلاف بين العلماء في تقدير الدينار الشرعي، والأسلم الأخذ بهذا الأخير 84 جرام. فإذا كان المال قد بلغ قيمة 84 جرام من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ويتولى السيد مفتي الجمهورية بيان قيمة زكاة المال في مطلع كل سنة هجرية، وإذا اختلفت القيمة في أثناء العام فإن الإنسان يستطيع أن يسأل متى ما أراد أن يسأل في السوق عن قيمة 84 جرام من الذهب عيار 24، أن يسأل عن قيمتها مالا وأن يزكي على حساب تلك

0: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. إيه والله، ببركة هذا الشهر الذي قالتها الآن، هذه التي أبدعت فعلا في هذه الكلمات، يعني جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، 4 أشهر ويقبل ذاك الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن قد أغفر لنا 6 أشهر، ونسأله سبحانه وتعالى بعد أن تقبل أن يبلغنا شهر رمضان. قل أمين شيخ عبد الجليل.
1: أمين. هكذا كانوا الصحابة قبل رمضان 6 أشهر لهم بلغنا رمضان، وبعد ما يمشي يقولون هم تقبل منا والحمد لله.
0: اللهم أمين. يا مرحبا. أمين. سلام الله عليك.
1: الحمد لله. وعليكم السلام. تحية ليك، تحية السلام لك يا أستاذ أسماء ولكل فريق العمل معك، وصفة خاصة لكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: الله يبارك فيك. وهذه هي يعني قيمة من القيم التربوية في هذا التوقيت الاستثنائي، وددت باجتهاد خاص أن تكون هذه المساحة كاملة لكم بعد سلسلة إذن الفواصل، والتي هي من نسج إذن عملنا الصحفي وصباحك أجمل. فلا قطع الله لنا صوت الأحباب والمشائخ والأئمة والعلماء، لكم الكلمة والمصدح، فلتتفضلوا.
1: بارك الله فيك أستاذ أسماء. إذن سادة مستمعين، تحية لكم متشددة. بعد أن ذكرنا باللقاءات الماضية بعض من القيم التربوية، بدءا بالإيمان ثم العمل الصالح وخلاص النية، اليوم النية نفسها هذه باش تكون مخلصة لازمها قيمة أخرى. شفتوا تسلسل هذا والترابط ما بين هذه القيم التربوية، وذك علاش هي لازمة راهي تكون في مسيرة التربية لأبنائنا، تكون بهذا النسق، لأنها تصنع شخصية متكاملة وشخصية يعني ثابتة، وتكون إن شاء الله تعالى ناجحة. إذن نحن على موعد اليوم قيمة تربوية جديدة أحسبها مهمة جدا في تقويم سلوك النشئة، وتعتبر هذه القيمة ضرورية أستاذة أسماء في عملية التربية. ليش؟ منذ سن مبكرة، لأنه راهو كيقولوا التربية نقولوا 7 سنوات الأولى، ما تنسوش القاعدة هذه، واخترنا الرب بعد 7 سنين رانه اللي نكونه ونعلمه ما عادش الرب. فالتربية هذه فترة مهمة جدا، لابد الرسخ فيها كل القيم هذه التربوية نتحدث عليها وغيرها في الناشئة، حتى هي تكون مصدر بعد تالي سلوكياتهم والردود أفعالهم. وعلى أساس القيمة التربوية نتاع اليوم تبنى السلوكات والقرارات وردود الأفعال، وذاك علاش ما عادش نشوفهم بعد تالي أشياء في أبنائنا انحيروا، لا، لأن نحن لابد نأسس قبل كل شيء وندعم هذه الشخصية بهذه العناصر وهذه القيم، وبعد بحول الله المسيرة تكون سلام. هي إذن القيمة تاع اليوم راهي عنصر مهم جدا في المنظومة الأخلاقية. إذن نحن رانا نتحدث على عن الصدق. أظن الصدق في العام عندما نقول صدق عادة يمشي بنا الفهم للقول، نحن نعرف الصدق في القول والإخلاص في العمل. وراه كلمة الصدق إخواني راهي كلمة عامة ياسر، كي نقولوا وتحدثنا على النية المرة الأخرى، النية تنجم تكون راهي هي صانع الأعمال طبيعة الحال، وهي الدافع لأي عمل، لكن قد تكون نية صالحة وقد تكون غير ذلك كرمكم الله. شكون اللي خلاها النية بالحق ماشية في النية الصحيحة؟ هو الصدق. يعني يقول لك النية صادقة، إذا الصدق مش كان على القول. راهو حتى نقول لكم على المراتب نتاع الصدق، أو نعم المراتب، راهو يكون صدق في اللسان ويكون صدق في القلب والنية، ويكون زاد صدق في الحال والعزم. شفتوا الصدق المراتب نتاعه أنواع، في القول وفي القلب وفي الحال، أي في الوجدان. وزاد الصدق عنده راهو مجالات، عندك صدق مع نفسك وصدق مع الله وصدق مع الناس. شفتوا الصدق قداش مهم ياسر. وإن شاء الله أن نستعرض مع حضراتكم ما ورد في شأن هذه القيمة في من كتاب الله تعالى ومن السنة النبوية الشريفة. لأن احنا موردنا كما تعرفوا ومصدر معلوماتنا ومصدر إلهامنا هو الكتاب والسنة، كما نحن متفقين منذ البداية
0: الوحيين.
1: لأنه أعظم مورد لهذه القيمة هو كتاب الله، فالقرآن أيها الأحبة هو حافل بلفظ الصدق. وأنتم تقروا من هكا في المستقبل في القرآن، بالله ركزوا لي شوية على كلمة الصدق ومادة الصدق، تلقوها تكرر تقريبا 153 مرة في القرآن. وحتى لجلال قدر الصدق وقيمة الصدق، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى وصف ذاته بالصدق في قوله ومن أصدق من الله حديثا. يعني شوف كيف سب ربنا سبحانه وتعالى لذاته هذه الصفة، وثم وصف بها الأنبياء والمرسلين، وهي صفة الأنبياء والرسل. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويكفي به أيها الإخوة خلقا عظيما، وهو مقياس دقيق ميز الله سبحانه وتعالى به بين العباد بالناس الكل. رب عمل لهم مقياس يميز بيناتهم شنو الصدق. فقال تعالى ليجازي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. هذا الصدق هو اللي يميز به ربنا بالعباد بين الصادقين وبين المنافقين أكرمكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار إن الصدق يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق الرجل والمرأة طبعا ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة. شفتوا الكذب ريبة شو البعد هنا في الصدق، بعد أخلاقي بعد اجتماعي علائقي، وهنا وقت يقولك والكذب ريبة هو بعد نفساني أيها الإخوة. شفتوا راهو صادق تلقاه مرتاح نفسانيا، ما عنده على شيء خائف كما يقول الناس فقوا به فما سمعوا به شافوا اكتشفوا ما يقلقوا شيء. بينما الأكرمكم الله جميعا اللي هو غير على غير الصدق تلقاه ديما هو خايف، ديما هو يعني نحكوا على حالة نفسية واضطرابات نفسية سببها عدم الوضوح وعدم الصدق أكرمكم الله تعالى. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ليش الآية هذه نزلت؟ نزلت إخواني متصلة بقصة سيدنا كعب بن مالك اللي تخلف مع الثلاثة مع الاثنين اللي تخلفوا في غزوة تبوك. أصحابه لقوا أعذار للنبي واختلقوا أعذار، لكنه هو مع نفسه قال لا أنا يلزم يكون صادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشي ترسي ترسي، فكان صادقا فنجاه صدقه وكان وتاب الله سبحانه وتعالى على الجميع. عندنا قصة أخت أسماء لو تسمحي في هذا الباب، قصة الراعي والذئب. قالك لما راعي على عهد في العرب كان كل مرة يصيح اجروا لو جاني ذئب راهو ذئب هجم على الغنم فيجوا ما يلقوا شيء، هو كان يهزى بهم ويريد أن يمزح. وأعاد الكرة مرة ثانية وإذا به لا شيء أيضا لا ذئب ولا غيره فقط يريد المزح، لكن في المرة الثالثة هجم الذئب بجد على الغنم وبه يصيح ويصيح ولا يستجيب له أحد. لماذا؟ لأنه ظنوا أنه يعني يريد المزح. انظروا حتى راهوا الكذب في المزح، شوف النتيجة نتاعه، جاء الذيب وفعل ما فعل في الغنم. لأنه هو من شدة ما أنه أصبح يكذب الناس مع الصدق. عندنا قصة أخرى لطيفة في مع سيدنا عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين فقد الرعية كما تعرفوا، وإذا بيستمع حوار بين الأم وابنتها وبنتها تقول لها أضيف الماء إلى الحليب كالعادة حتى نربح أكثر. تقول لها يا أمه إن أمير المؤمنين قد نهانا على ذلك. تقول لها أين أمير المؤمنين اللي أنا الآن عمر لا يرانا عمر. قالت لها ولكن رب عمر يرانا. وكان عمر الخطاب يستمع لهذا الحوار فأعجب بثقة وصدق هذه الفتاة. ومن العجب أيضا أنه أمر ابنه عاصم أن يخطب هذه الفتاة فخطبها وتزوجها لصدقها وأمانتها وأنجبت منه أطفال صالحين منهم سيدنا عمر ابن عبد العزيز ذلك الخليفة الراشد.
0: الحمد لله على هذه النعمة. وأختم ولو لعشر لحظات، يعني كل إنسان يحتاج إلى فيتامينات، ولكن قالوا في تغريدة أتدرون ما هو فيتامين صاد؟ ف فقيل كل كلمة التي بدأت بحرف صاد صاد صلاة، صاد صوم، والصدقة والصبر وصلة الرحم والصحبة الصالحة والصدق. لعلها هذه القيم تكون في الإبان إن شاء الله مع القيم التربوية التي تنتظرنا. شكرا على هذه الإضافة وهذه المعلومات. إذا شيخنا عبد الجليل الفاسي مباشرة من قفصة أقول لك يومك مبارك وصباحك دائما أجمل. إلى اللقاء أحبابنا الكرام، النشرة الجوية في هذه الغضون ننتظركم إن شاء الله مع إن شاء الله يا رب توقعات هامة جدا. نعم،
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
0: ومع الزميل سرحان الرحالي. أهلا وسهلا ومرحبا، ودائما نقول هذه ما هي إلا توقعات ولا يعلم الغيب إلا الله. سلام الله عليك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن نجتهد ونبحث عن سبل تقديم معلومة دقيقة أو تقرب إلى الحقيقة في حالة الطقس. الأيام تذوم، معناها بداية من هذا اليوم إلى نهاية الأسبوع أجواء مستقرة، فقط نتبع درجات الحرارة اللي أحيانا ترتفع أحيانا أخرى تنخفض. اليوم وغدوة القصوى ظهرا باش تكون ما بين 26 و 30 درجة في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. يوم الجمعة نتوقع ارتفاع طفيف، ارتفاع ماهوش كبير برشا بمعدل درجتين إلى ثلاثة، ولكن يوم السبت فما انخفاض طفيف، ما فماش استقرار واضح في درجات الحرارة. لا نتوقع وجود أمطار مع الأسف، ولكن اليوم عامل الريح باش يكون قوي بالسواحل الشرقية، وين نلقاو موجة بحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. باقي الأيام بحر قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. إن شاء الله إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وإن شاء الله فيما تبقى من أكتوبر ربي يعطينا من البشائر الكثير. كما اعتدنا في النهاية نمدكم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و12 دقيقة، صلاة المغرب العصر عفوا على الساعة 3 بعد زوال و17 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 5 مساء و47 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 7 مساء و11 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 5 مساء و45 دقيقة، في حين غروبها يوم شروقها يوم الغد عفوا على الساعة 6 صباحا و26 دقيقة.
0: بارك الله فيك، جعلك الله من المحافظين والمداومين عليها. إذا أحبابنا الكرام، كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ونسأل الله السلامة والأمان لقلوبنا وللأبدان ولأرضنا وللمعمورة يا رب العالمين. ابتهال ونعود إليكم من جديد، تابعونا.

0: لمحمد تقف القوافي هيبة وتحار فيما يرتقي ويليق، هذا الذي وافى فأشرق نوره شمسا وبانت للصراط طريق، هو رحمة منذ استهل تهللت مهج وعاد إلى الحياة بريق. صلوا عليه صلوا عليه، فإنما بصلاتكم ترتاح أفئدة ويرحل ضيق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. عدنا إليكم أحبابنا مستمعين أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من جديد، وهذا الركن الذي تعودنا عليه وقفات من سورة مريم، فإن الحق سبحانه وتعالى قد يعني جعل استثناء في هذا الركن. سبحان الله، غياب لا نقول روح، الروح هي موجودة بإذن سبحانه وتعالى، ولكن يتعذر على الدكتور حمد زردوم تقديم هذا الركن لي إذا اضطراب في الجسد، ونسأل الله له تمام الشفاء والعافية. ولكن دائما هذا الركن عامر إن شاء الله بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ارتأينا في مثل هذا الركن أن نتحدث، ولكن ليس مع أي كان، ولا نزكي أحدا على الله، وقد أتانا من أرض قربة، فرائحة قربة معنا، رائحة الأحباب معنا، مع الدكتور والإمام والخطيب جمال الدين الوسلاتي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: وبك رب ربي يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة الزيتونة، هذه المنارة العلمية التي تنشر الدين وتنشر السلوك القويم. ربي يبارك فيكم جميعا.
0: الحمد لله. إذا تذكرتم الصوت، تذكرتم هذه النفحات، نفحات مع بقية الزملاء أيضا، ولكن هذا الصوت دائما نتصيد، بل نقول نستثمر طيبة الحديث ومن علومكم، إذا نستمد ومددنا إن شاء الله دائما من العالي سبحانه وتعالى. فعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون الحديث، والوقت غالي أيها الأحباب، ويتصيد الإنسان دائما وأبدا يقول لم يتبقى لدينا الوقت الكافي، ولكن نعيش بهذه البركات. كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستثمر الوقت كقيمة، ونحن معكم ويعني في هذه الدقائق الماتعة أفيدونا أفادكم الله، تفضل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخت أسماء، ربي يبارك فيك. ما نلاحظه عند شباب اليوم هو أنه يبقى على الهاتف الجوال أو على الكمبيوتر أمامه، يعني يتقلب صفحات الفيسبوك وصفحات وما إلى ذلك، يبحث عن أشياء تافهة ويضيع وقته. أو نجد كذلك فئة أخرى من الناس ومن الشباب يضيعون أوقاتهم في المقاهي، يضيعون أوقاتهم في الطرقات، في الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن هذا الوقت وهذا العمر ثمين جدا، ولا يجب أن نضيعه فيما لا يعني. ولذلك ورد في عند أصحاب السنن حديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لرجل وهو ينصحه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
0: كل كلمة عليها حلقة،
1: كل كلمة فيها يعني معنى، يعني هنا لماذا بدأ بالشباب؟ لأن الشباب هي فترة العنفوان، فترة الحركية، يعني فترة النشاط الذهني، النشاط البدني، يعني لابد أن نستثمره. هذا الشباب، هذه الفترة من العمر، يعني هي ثمينة جدا، لابد أن نستثمرها فيما ينفع هذه الأمة، فيما ينفع الإنسان، فيما ينفع المجتمع، يعني لا نضيعها يعني فيما لا يعني، وأن هذا يعني نوع من الإعطاء قيمة لهذه الفترة العمرية للشباب. ولذلك فالمؤمن دائما يغتنم يعني حياته، انظر إلى الذي يغتنم شبابه في حفظ القرآن، ما شاء الله يكون مع الصادقين، يكون يعني أهل الله من أهل الله، ويعني وخاصته يشفع له القرآن وما إلى ذلك. انظر إلى الذي يطلب العلم يصل إلى المجد، ينظر إلى الذي يساعد الناس وما إلى ذلك، يعني هذا استثمار لمرحلة الشباب. يعني لا أطيل في هذه المرحلة. الثاني حاجة، صحتك قبل سقمك. الصحة هي نعمة من عند الله. نجد البعض الناس يقول تقول كيف حالك يا فلان، يقول لك أحمد الله حتى على صحتي، يعني كأنه يعني تنقيس من قيمة هذه، في حين أن الصحة مهمة جدا، أن الصحة يعني كنز، يعني الإنسان يجب أن حين يكون في صحة جيدة يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره 1000 مرة في في في الدقيقة الواحدة، ولا يكفي، لأن الصحة نعمة. انظر إلى، لابد أن نزور المستشفيات وننظر إلى الناس الذين يعانون ويتأوهون ويتألمون، نطلب لهم الشفاء. فالله فهذه الصحة نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن نبذلها، لابد أن يعني نستغلها فيما في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيما ينفع النفس وينفع المجتمع وينفع الأمة الإسلامية كذلك. ثالث حاجة، الفراغ، غناك قبل فقرك. يعني الإنسان يعني لابد أن ينفق يعني من ماله، الذي المال لله والإنسان مستخلف فيه، يعني لابد أن ينفق منه. ربي سبحانه وتعالى يعني يأمرنا في عشرات الآيات بالإنفاق، يعني في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يعني هنا يعني الدعوة إلى الإنفاق، دعوة إلى استغلال المال. يعني هذا يعني لا نقول المال أنا مالي وحر فيه، أشتري به ما أريد وأبذره فيما أريد وما إلى ذلك، ولكن هو المال لله، ولا بد أن تنفقه فيما يعني يطلب الله، فيما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن تصور أسماء، لو أن جميع الأغنياء في العالم الإسلامي يعطون 2.5% ربع العشر من أموالهم لما وجد فقير من المسلمين، يعني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: يعني حتى في التصنيف،
1: نعم
0: نعم، أن جعل الحق الغني والفقير، هذه حكمة
1: بالضبط. يعني هذه تلغي يعني الغني سعى يعني ينزع من قلبه الشح والبخل ومن ذلك، والفقير ينزع من قلبه الحسد لذلك الغني. والإنسان يعني بالطبع يعني فيها حكمة كبيرة وبالغة، أنه الناس ما تبقاش ناس محتاجين، ناس مدين يديهم قدام أمام المساجد وما إلى ذلك. يعني هذا المال يعني لابد أن نستغله ونستثمره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني وفيما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة هي فراغك قبل شغلك. رابع حاجة هي الرابعة هي فراغك قبل شغلك. يعني قد يجد الإنسان بعض الفراغ يعني فيستغله فيما ينفعه، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، حفظ القرآن، في نشر الدعوة، في نشر العلم الشرعي، في أمور يعني تخص في خدمة أهله، يعني لا يضيعه فيما لا يعني هذا الفراغ، لأنه أحيانا يأتي وقت وليس له فراغ. ولذلك فلنستغل يعني فراغنا قبل يعني أن يملأ حياتنا يعني وبالانشغال.
0: يعني الأصل دكتور جمال، الأصل أنه يعني المؤمن ليس لديه وقت فراغ،
1: المؤمن
0: نقتل الوقت. هل الوقت يقتل بالنسبة للمؤمن؟
1: بالضبط. الإنسان هو الذي يقول سأقتل الوقت، هذا إنسان يقتل نفسه قبل كل شيء، لأن الوقت هو قبل، هو في الحقيقة الوقت أثمن حتى من المال، أثمن من المال، لأن المال يعوض، بينما الوقت إذا مضى من الإنسان من عمره يعني بضعة يعني أيام، بضعة أشهر، بضعة سنوات، فإنه يعني لا تعود أبدا. وأحيانا يحتفل الإنسان بميلاده، بعيد ميلاده، مضت سنة وهو يحتفل وما إلى ذلك، ماذا أنجزت فيه هذه السنة؟ أول حاجة. ثاني حاجة يعني تحتفل يعني أنت نقص من عمرك،
0: يعني هي الكلمة،
1: فكيف نحتفل بنقص في أعمارنا؟
0: هذه كلمة يعني ترافقني حياتي كلها دكتور عمر، ونحن نتحدث من الواقع ومن صميم الواقع ومن حياتنا. أتدري يا شيخنا، والدي رحمه الله، ونحن نتحدث من باب الأبوة لأنني أعتبركم الوالد الثاني، يعني أقول رحم الله جميع موتى المسلمين وأبقى البقية يعني على قيد الحياة بتمام الشفاء والعافية في العقل والقلب وسائر الجسد، اللهم أمين. فأقول بالله توفيق سنة من السنوات قلت له أتتذكر هذا اليوم؟ قال لي ما به؟ قلت له ألا تتذكر؟ قلت طيب قل لي كل سنة وأنت طيبة عيد ميلاد. فقال لي أتحتفلين بعام نقص من عمرك؟
1: أي ما شاء حكمة، عين الحكمة.
0: لم أكن أعلم أنه سيأتي يوم وسأقولها يا ناس يا عالم، نحن نحتفل بعام قد نقص ولا نعلم هذه الأعمال كيف هي في موازين وأي ميزان. إذن هي كلمة قد رميت في سنة من السنوات وأنا صغيرة، لكنني لم أكن أعلم أن لها حكمة بالغة سيكون وقعها نافعا في القادم. فيعني الآباء لهم دور كثير وكبير جدا في اغتنام أوقات أبنائهم أيضا.
1: بالضبط، يعني رحمه الله والد حكيم ما شاء الله، يعني هذا هو عين الحكمة، يعني أنه الإنسان يفكر، يعني يقول عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يعني نسجل يعني الوالد لابد أن يعود ابنه أو بنته على أن يسجل إنجازاته في ذلك في تلك السنة، وينظر السلبيات والإيجابيات، إذا كانت الإيجابيات أكثر يواصل وينقص من السلبيات وما إلى ذلك. فهنا هذه المحاسبة ضرورية، إذا كان مش كل يوم، إذا كل أسبوع، وإذا كان مش كل أسبوع كل شهر، إذا مش كل شهر كل سنة، نحاسب أنفسنا يعني كيف أمضينا هذه السنة، وكيف يمكن ونخطط يعني تخطيط يعني مستقبلي للسنة القادمة، كيف يمكن أن أستثمرها أفضل من السنة الماضية. في الحقيقة هي حكمة، بعض الناس يقول لك حديث نبوي، لكن يقول من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون والعياذ بالله. يعني لأنه من هو الذي أمسه أفضل من يومه؟ هو إبليس والعياذ بالله، يعني لأنه كان من يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان مبجل عند الله، فرفعه رفعه مع الملائكة، ولكن حين قال يعني أنا خير منه لا أسجد لآدم سجود التكريم، عندئذ غضب الله عليه ولعنه والعياذ بالله، كان أمسه أفضل من يومه. ولذلك لا نتشبه بإبليس. آخر حاجة أخت بسماء، إذا كان بقي بعض الوقت، يعني هي حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وهذا شامل لجميع الأربع السابقة. يعني فحياته قبل موتك، ناخذ حياتي، الإنسان ياخذ حياته من جميع الجوانب، من سواء المال، كسب المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سواء الشباب كيف أمضاه، وأن كذلك الصحة ماذا فعل بها، هل عانى أحدا على ذلك. يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سئل مرة من أحب الناس إلى الله، قال قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وفي بقية الحديث طويل نوعا ما، لكن نأخذ نماذج يعني بعض البعض من هذا الحديث. يقول: ولئن أمشي في حاجة أخي، في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهر. يعني
0: مسجد تصور الرسول،
1: ما يفر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلاة واحدة بألف صلاة.
1: نعم بالضبط.
0: يعني كم من،
1: ورغم ذلك الله، أن يمشي في حاجة أخيه. نعم. أفضل من اعتكاف في شهر كامل. يعني شوف الأهمية. نعم. أنك نعم. تساعد الناس،
0: معاملات هذه، يعني
1: هذه بالضبط الدين المعاملة.
0: نعم.
1: إذا قل لي كيف، ما هو السلوك، أقول لك يعني ما هو إيمانك، لأنه السلوك الإيمان ينعكس على السلوك، و المبادئ تنعكس على السلوك، القيم تنعكس على السلوك. يعني يمكن أن نعدد القيم والأخلاق وما إلى ذلك، ولكن التطبيق، التطبيق هو الذي نحكم عليه. يعني فلا بد من كما يعني اتفق جميع العلماء أن الدين المعاملة. قد يسيء الإنسان إلى الإسلام بمعاملته.
0: صح.
1: وهو يصلي ويزكي ويصوم، ورغم ذلك يسيء إلى الإسلام. كلكم على ثغرة من ثغور هذا الدين. يعني فإذا أسأت يعني أيها المصلي للمعاملة، إذا تعاملت بالغش في تجارتك أو في تدريسك أو في، يعني نجد نماذج مثلا في المجتمع متاعنا للأسف، يعني نماذج يعني مؤسفة.
0: صحيح.
1: أن نجد يعني ونحن في بداية السنة الدراسية أن نجد بعض المعلمين أو الأساتذة يجبر التلاميذ على دراسة الدروس الخصوصية. ويا ليته يعطيهم معلومات، يعطيهم علم وما إلى ذلك، ولكنه يعطيهم امتحانات، وهذا غش، نوع من الغش. إذا أعطيت للتلميذ امتحان، فماذا بقي؟ يعني لماذا يراجع؟ لماذا يطلب العلم؟ فالامتحان حاضر. يعني هذا يعني لابد من أن نحاسب أنفسنا، يعني في أي مجال من المجالات. في المجال الإعلامي ما شاء الله، يعني فما ناس يعني قاعدة تبث في القيم، قاعدة تنشر في القيم الدينية، قاعدة تنشر في الأخلاق الحسنة، قاعدة تنشر في هذا الدين وهذا الشرع، وفما ناس تنشر في العلمانية وفي الأخلاق السيئة وفي السفاسف. والعياذ بالله.
0: صح.
1: يعني والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من سفاسف الأمور، يعني في كثير من الأحاديث. نعم يعني بقي بعض الوقت، يعني
0: بركة نتعم بالبركة إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيكم.
0: تعرف يا سيدي جمال، في قصة ذكرها رجل مسلم وهو في يعني دار الغربة. قال: ركبت حافلة، فلما أتى السائق لاقتطاع التذاكر، يعني هو يعمل وظيفتين، يقتطع ويقود الحافلة، قال: أعطيته المال ولكن رد إلي ضعفه، يعني أخطأ. قال: وأنا كنت أنزل في آخر محطة، الكل بدأ ينزل وأنا أقول: إيه هذا مالي، إيه هم لديهم الكثير، وبدأ الوسواس، بدأت النفس تعلو وهكذا، وهم لديهم وأنا في دار الغربة، وأنا في آخر المطاف. وقبل أن يصل إلى المحطة هو لم يبقى في الحافلة سواه، يعني فقال: لا ليس بمالي، ليس بمالي، ليس بمالي، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فلما أراد النزول قال: هذا المال ليس كله لي، إنما البقية يعني للشركة. فضحك السائق وقال: لا أعلم أنني قد أعطيتك أكثر، أعطيتك فائض، ولكن يعني أنا دائما أراك أنك تنزل في المحطة الأخيرة، وأعلم بأن تلك المحطة فيها مسجد واحد، فعلمت بأنك مسلم، أردت أن أختبرك.
1: أي ما شاء الله. يعني
0: نزل وبقي يعض في أصابعه. عنوان القصة أنا لم أذكر العنوان عمدا، ولكن أرجعته للنهاية، قال: كدت أفقد ديني، هذا عنوانها.
1: أيه.
0: إذن الدين المعاملة دكتور.
1: لذلك الإنسان يعني يمثل الدين، يعني خاصة في مكان فيه نشر الدعوة كما في أوروبا في الغرب. يعني كيف شوفك أنت مسلم ملتزم بالآداب، ومسلم يعني تحافظ على وقتك، تحافظ على، يعني يمكن أن يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام. وأنت دعوت،
0: نزل معه وذهب إلى المسجد، قال: لك ماذا، كيف أفعل، ماذا أفعل حتى أدخل دينك؟
1: دعوت إلى الله، دعوت إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكه. يعني حتى ما تكلمش حتى كلمة، ما قالوش لا يجي يدخل في الإسلام، مش الفائدة في يدخل الإسلام ولا الفائدة في التطرف وذاك كافر ونقيم عليه الحجة وما إلى ذلك. يعني أنت يعني لابد من أن يعني تقيم الحجة على نفسك أنت إذا كان ما قمتش بواجبك نحو هذا الدين. يعني لذلك المقاصد الشرعية يعني الكليات الخمس ما تسمى بالكليات الخمس، أولها يعني حفظ الدين، وثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل والعرض، ثم أخيرا حفظ المال. نحن اليوم جعلنا المال هو بدرجة أولى ولا شيء غير المال، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال عافانا الله جميعا: تعس عبد الدرهم والدينار. يعني أصبحنا نعبد المال، نعبد الدرهم والدينار، وفرطنا في كل شيء، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في معلقاتنا الطيبة، في أخلاقنا، في قيمنا من أجل المال، وفي النهاية لم نحصل على شيء. نحن اليوم وللأسف للأسف للأسف يعني ثلاث مرات أنه متخلفون، يعني لأننا فرطنا في ديننا وفرطنا في هذه القيم الثمينة. وربي يبارك فيكم.
0: الله ثبتنا ثبوت الجبال الراسيات. كلماتكم راقية ولا نشبع من هذا العلم أحبابنا الكرام في هذا الركن المبارك الاستثنائي. كنا مع الدكتور والإمام والخطيب جمال الدين الوسلاتي، أنا أتانا من أرض قرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخ حمد شفاء لا يغادر سقما، ولازلنا مع هذا البستان الوارف الظلال، من كل بستان نقطف وردة. وردتي في هذا اليوم المبارك أختي كريمة وأخي الفاضل، وردة ثانية أخونا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لنا اتصالات أخرى غدا، وإن شاء الله على نفسي الموعد يكون لقاؤنا بإذن سبحانه وتعالى من أبواب الجنة الثمانية يا رب ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولئك

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية،
3: إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة، والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 24 إلى الآية 30 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية هذه الحصة المباركة نرحب بكم ريحاناتنا ونتعرف عليكم. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
2: أيمن بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء الوسلادي.
1: أهلا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك. ومعنا كذلك
5: فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بكنا. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
0: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك.

0: شكور.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: نمر مستمعين الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن

0: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء البوسلاتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا

0: أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم

مختلفاً ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك.

0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، جزاك الله خيرا. إلى المستمعين الكرام، أعيدوا على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً

رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. نمر على بركة الله تعالى إلى التكرار. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذا مستمعين الكرام، نواصل بإذن الله تعالى في الحصص القادمة تلاوة هذه الآيات. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية.
3: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلم بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: إشهار.
8: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
9: والنفس كالطفل إن تهمله شب على،
10: نفس كالطفل إن تهمله شب على
9: حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم،
10: حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم.
9: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
10: فاصرف هواها وحاذر أن توليه.
9: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذنا العزيز.
11: الله يحفظك سيدي.
0: ومرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير.
11: آمين آمين.
0: وأن يجعل أيامنا كلها خير، وأن ينور قلوبنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يقضي حوائجنا،
11: يا رب.
0: وأن يجعلنا من خيرة خلقه وخلص عباده.
11: آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين
11: يا رب. بارك الله فيكم سيدي عصام، ونواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة كذلك أيضا مع ما خطه علامتنا الشيخ سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ في هذا الكتاب البديع، والذي أنصح ساداتنا الأئمة بشرحه في مساجدنا. طبعا أنا نصيحتي بسيطة، ولكن كان خذاوها وعجبتهم يتوكلوا على ربي سبحانه وتعالى، خاصة من كان له كانت له القدرة على شرح هذا الكتاب للناس وإيصال المعاني للناس، لأنهم في حاجة لمثل هذه النصوص والتذكير. ونحن ما زلنا في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. وداعية التحامل على ردها ثلاث: أولها احتقار النفس وحطها جاها وغيره، الثاني الثقة بالله تعالى في القبول وإجبار ما يختل بسبب ذلك من المحال، الثالث انتعاش الهمة باليقين بالدار الآخرة وما يلحق فيها من ظلم أخاه. وهذه كلها تستفاد من سماع الأخبار الواردة في الظلم والحكايات الواقعة بسببه والآفات اللاحقة منه، والله أعلم.
0: يعني الشيخ يريد أن يقول إن من وجد من نفسه داعية في التمسك بالمظالم،
11: صحيح،
0: كما تقدم وبين أسباب ذلك،
11: صحيح،
0: أن هذا لا يعني أن يرضى الإنسان بحاله،
11: صحيح،
0: بل ينبغي أن يتحامل على رده. والتحامل هذه يعني الصيغة فيها تكلف حمل النفس،
11: صحيح،
0: تكلف حمل النفس، أي فيها مجاهدة، فيها إكراه،
11: نعم،
0: للنفس. يقول إن الذي يدعوك إلى أن تتحامل على رد المظالم إلى أهلها،
11: صحيح،
0: أمور ثلاثة: أولها احتقار النفس وحطها جاها وغيره. هذه المسألة من المسائل التي تلتبس على كثيرين في هذه الأيام، بحيث إنهم لا يحررونها تحريرا جيدا ولا يفهمون المراد منها.
11: نعم سيدي.
0: أصل احتقار النفس هذا أصل في التربية وركن أساس.
11: نعم.
0: أن يحتقر المرء نفسه هذا ركن أساس في السير إلى الله سبحانه وتعالى وفي تزكية النفس، بيد أن الناس لا يفهمون المراد منه. ما معنى أن يحتقر الإنسان نفسه؟ المقصود باحتقار الإنسان لنفسه في نفسه.
11: نعم.
0: يعني لا أن يأتي والله آتي الأستاذ يقول أنا بي وأنا علي، أنا ما دخل الأستاذ هيثم في ذلك، وإنما أنا في نفسي،
11: صحيح،
0: ألا أرى لنفسي شأنا.
11: نعم.
0: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، لا أبرئها، أتهمها، لأن ذلك الوصف وصفها.
11: نعم.
0: هو وصفها، فأنا أضيق عليها الخناق حتى لا تتمرد علي،
11: صحيح،
0: فأنا أتهم هذه النفس: من أنت تتعاظمين وتظنين،
11: صحيح،
0: من أنت؟ يعني في النهاية من أنت؟ ما وزنك؟ ما شأنك؟ ما رتبتك؟ تردين المظالم وغصبنا،
11: صحيح، اي نعم،
0: ما شأنك؟
11: اي نعم،
0: والله قال اي والله فلان، اي واذا. فأن يتعاظم الإنسان في نفسه وأن يظن أن له شأنا، هذا كله من الحجب،
11: صح سيدي،
0: التي تمنعه من الخيرات والبركات، لأن الكبر هذا من الأمراض الخطيرة.
11: نسأل الله السلام.
0: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. انتبه الإنسان، فإنه إذا نازع الله تعالى في واحدة منهما قسمه الله تعالى ولا يبالي. لا لا، أنا إنسان ضعيف،
11: صح،
0: إنسان مسكين،
11: نعم،
0: بيني وبين نفسي،
11: نفسي
0: فيما بيني وبين الله تعالى،
11: لا أمام الخلق
0: أبدا
11: من نفسي حطا. لا لا. قد يعني
0: وثم لا لا لا، الخلق لا, لا علاقة لهم بذلك.
11: نعم.
0: هذه مسألة بينك وبين الحق
11: تعالى.
0: وهنا ثم أدب يعلمنا ويرشدنا شيوخنا جزاهم الله تعالى خيرا.
11: آمين.
0: إليه.
11: آمين.
0: مثلا من ابتلي بالخطابة مثلنا، من ابتلي بالتدريس، هذه الوظائف، هذه وظائف تصرف إليك وجوه الناس. نعم. ونظرهم،
11: صحيح،
0: ووظائف يعني تجعلك معظما عندهم، وظائف يخشى منك.
11: نعم.
0: يخشى عليك منها.
11: نعم. صح.
0: لأن وظائف فيها آفات نفسية قد تلحقها، لا من حيث ذاتها، هي وظائف شريفة.
11: نعم.
0: لكن بسبب عدم طهرة القلب، أن هذه فيها تصدر للناس، فربما استشعر المرء استعلاءه أو علوه على الخلق ورفعته، أن الناس بهم وعليهم، وهو خطيه. مشايخنا يرشدوننا عندما تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا، أول واحد استحضر أن الخطاب موجه إليك، أي خلق تتكلم فيه استشعر أنك المخاطب به قبل باقي الخلق، أنت المخاطب. وأنا سمعت أدبا من شيخي الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى وأمتع به، أدب في ظاهره بسيط، أنا الحمد لله منذ سمعته وأنا أعمل به. هل تدخل المسجد ولا لدرس أو نحوه، تضع حذاءك أو نعلك، تضع في أسفل مكان وتستحضر وضع نفسك عنده، تحط الحذاء أسفل شيء. من فضل الله نحافظ على هذا الأدب، وأستشعر، أحاول أن أتكلف استشعار وضع نفسي، أنا أقل من هؤلاء الناس، ربما حالهم عند ربي أفضل مني.
11: سبحان الله.
0: يعني كوني ابتليت بأني أدرس أو أني أخطب لا يعني أني أحسنهم.
11: صح.
0: قد أكون عند الله تعالى أشدهم سوءا وشرا، ونسأل الله العافية. فلابد أن يحتاط الإنسان فيما بينه وبين نفسه، هذه المسألة مهمة. وهذا احتقار النفس لا يمنع من تحمل المسؤولية، هذا احتقار النفس لا يمنع من أن يفزع المرء إلى ربه وأن يقوم بالوظيفة التي أنيطت به، لأن البعض يظن أنه هذا حامل على التردد، حامل على عدم القدرة على الإتقان، هذا غير صحيح، بالعكس هو حامل على أن تتلبس بلباسك الأصلي وهو الافتقار إليه، أنت ستؤدي الوظيفة على أحسن وجه إن شاء الله تعالى، لكن ثم فرق بين أن تتكل فيها على نفسك وبين أن تتكل على ربك، بين أن تنظر يعني إلى هذا العمل على أنه تكليف وأنه مسؤولية، وبين أن تنظر أنه تشريف وأن الناس لابد أن يعظموني ولابد أن يحترموني. أنا استطردت لأن هذه المسألة مسألة مهمة، فالإنسان دائما إذا لم يتحقق باحتقار نفسه في نفسه، فإن ذلك سيمنعه من قبول الحق،
11: وهذا فعل الصالحين. سيدنا
0: نعم.
11: عمر فوق المنبر ماذا قال؟ الشيخ الشعراوي من المشايخ.
0: نعم.
11: المعاصرين، قصة قرأتها.
0: نعم.
11: سمعتها من أحد تلاميذي.
0: نعم.
11: يعني كل أدري صحتها، هذه التي معناها يعني ذهب إلى احنا نسموها الميضة أو حمام أحد المساجد في طريق عودته ودخل يوم.
0: أي هو القصة، هي القصة.
11: لا أدري صحتها.
0: نعم. أنا كذلك أروي هذه القصة. القصة هي أصلها أولها أنا يحكيها سائق الشيخ.
11: أي نعم.
0: الشيخ كان في خرج إلى محافظة أخرى لإلقاء درس، وسر الناس بالدرس. الشيخ في طريق العودة شعر وكأن نفسه انتابع شيء من الزهو وأعجبت بما فعلت، فأراد رحمه الله أن يؤدبها.
11: جميل.
0: فطلب من السائق أن يقف عند بعض الحمامات. وظن أن الشيخ يريد أن يقضي حاجة.
12: سبحان الله.
0: فأطال الشيخ البقاء تأخر، فخاف على الشيخ، دخل فوجد الشيخ مشمرا عن ساعديه ويغسل وينظف في في في تلك الحمامات. فلما سأله عن ذلك أجاب بأنه يريد أن يؤدب نفسه. هذا قد لا يفهم كثير من الناس الذين لا يعلمون التعامل مع النفس وخطورة المسألة، لا يفهمون. يعني لا يفهم أن يمسك الصديق أو الفاروق بلحيته وأن يحرك رأسه وأن يشده وأن يخاطب نفسه يقول أنت التي أوردتيني المهالك، هذا قد لا يفطنون له، لأن الإنسان الذي لا يعرف معنى تهذيب النفس ومعنى تربية النفس ومعنى

0: لا منزلة كل ما صعب أن تقبل الحق.
1: نعم
0: لكن أنت إذا كنت محتقرا لنفسك في نفسك، وجاءت إليك نصيحة وجاء إليك إرشاد، وأنت تعلم في نفسك أنه حق، تقبله
1: صحيح.
0: وتشكر صاحبه. أما إذا كنت لا ترى لنفسك، من هذا حتى يستدرك علي؟ من هذا حتى يلاحظ لي؟ من هذا حتى كذا؟ من هذا؟ ولا يقبل، وهذا سيضر به كثيرا في دنياه وفي أخرى، ويتمادى. إذا مادى فلان لا يقبل أصلا، ما أريكم إلا ما أرى،
1: نعم.
0: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا يقبل لا نصحا لا إرشادا. يا جماعة كلموه، هذا آكل أموال الورثة، هذا آكل أموال اليتامى، هذا مغتصب أرض جاره، هذا كذا، لا أحد يقدر، وهو تعظم نفسه في نفسه. لكن لو أن الإنسان سعى إلى احتقار من أنت؟ يخاطب نفسه، من أنت؟ من أين جئت؟ وإلى أين أنت ذاهبة؟ كيف ستخرجين من هذه الدنيا؟ كيف؟ ما حقيقتك يعني؟ مهما ملكت، مهما كسبت، ما حقيقتك في النهاية؟ إلى أين ستذهبين؟
1: صحيح.
0: إذا خاطب نفسه ونزع منها الأوصاف التي ليست لها، وحققها بوصفها، وصف الافتقار والذل والعبودية له سبحانه، ليست العباد، له سبحانه، فإنه يرجو أن يكون ذلك معينا له على أن يتحامل على رد المظالم إلى أصحابها،
1: أصحابها وإلى أهلها. وهذا
0: نعم.
1: أمر سيدي مهم. فقط لو ننبه في ربما دقيقة، لا أدري أن الوقت يسمح، في مسألة كذلك أيضا هذا الاحتقار النفس، احنا قلنا ما يدخلش فيه الخلق، ولكن بعض الناس يظن أنه ليربي نفسه يجي أمام الناس ربما يتصنع شيئا،
0: هو مدعاة للرياء أصلا هذا.
1: أيوة.
0: وثم قد يدخل في باب الفضيحة، وهو مأمور بالستر، ليس من الأدب يعني أصلا، قد يدخل إليه الشيطان هذا الباب،
1: سبحان الله،
0: فيكون معظما لنفسه بازدرائها أمام الناس،
1: سبحان الله.
0: وهذا وجه خفي.
1: صحيح.
0: المقصود كما ذكرت أن هذا في صلتك به سبحانه
1: وتعالى.
0: أنا لا دخل لزيد ولا لبكر ولا لعمر، أنا بيني وبين الله، وأنا أتكلم ما الذي أنوي به،
1: نعم.
0: بيني وبين ربي، هل أنا أستشعر أهليتي، ولا أستشعر أني أنا أول من يحتاج إلى هذا الكلام؟ هذا بيني وبين الله تعالى. طيب لو نطقت قلت أنا كذا وأنا كذا، هل يعني أن هذا الذي هو مستقر في قلبي؟ لا. واضح. لذلك تجد الصالحين يفعلون هذا في خلواتهم،
1: نعم،
0: بينه وبين الله تعالى، لا يفعلونه مع الخلق.
1: صحيح سيدي.
0: وإذلالهم لأنفسهم بينه وبين الحق، ليس مع الخلق. فهذه مسألة مهمة، يعني في صورتك، في ظاهرك، لا يعلم بك، لا ينظر أحد. والله أنا قبل أن أصعد إلى المنبر إذا استشعرت ذلي وافتقاري واحتياجي وأني غير مؤهل، أخرج أقول يا جماعة راني غير مؤهل، وراني لا أخ إلا بسبب الضرورة، ولولا الضرورة لما رقيت على المنبر. وما هذا لا شأن
1: للناس،
0: لا شأن، هذا بينك وبين الله تعالى.
1: صحيح.
0: وينبغي أن تكون حقيقة مستقرة في قلبك،
1: هذا هو،
0: ثم لا تكون وسواسا يمنعك من القيام بما،
1: نعم،
0: كلفت به.
1: وهذا مهم زاد سيدي،
0: وسواس، واللي أنا كذا، نعم. أنا من علامات كون ذلك الأمر من الشيطان أن يحجزك ويمنعك من العمل.
1: سبحان الله.
0: إذا منعك من العمل فاعلم أنه أنا غير مؤهل، أنا إنسان،
1: أنا لست
0: كذا،
1: أهل، أنا من قبل،
0: أنا كذا، أنا كذا، ولا يفعل، لا يعمل العمل، لا. وليش نحن مؤهلون لأن نقف بين يدي الله؟
1: سبحان الله.
0: والله
1: الله. سبحان الله.
0: أقسم بالله، لأنه أين نحن من بواطن الأنبياء؟ أنا مؤهل، وأنا بالقدر الذي عندي أن أقف بين يدي الله، أنا غير مؤهل. وطيب، وإذا كنت غير مؤهل هل يمنعني ذلك من أن أقف
1: أبداً.
0: بين يديه أبداً. أنا أقف بين يديه لأصير مؤهلا، لأتأهل، لأتطهر،
1: نعم.
0: وليس لنا إلا باب المولى سبحانه،
1: والله.
0: فلو انتظرت حتى أتأهل

0: هل لا لن يكون. فأنا أذهب إليه بعجري وبجري
1: بكليتي
0: أبدا،
1: ولكن نعم
0: وأنا مستشعر حقارة نفسي
1: صحيح.
0: بيني وبينه سبحانه. أما إذا كان الأمر مرتبطا بالخلائق مرتبطا بالناس، فهذا فساد في فساد، لأن هذه المسألة مرتبطة بصلتك به سبحانه فيما بينك وبينه.
1: صحيح.
0: لذلك بعد ذلك تجد انعكاسها في تعامله مع الناس، مهما كان الذي يسدي إليه نصحا بسيطا.
1: نعم.
0: يعني طيب أنت مهندس، مهندس من أكبر المهندسين، سبحان الله واحد أرشدك إلى أمر حق، شكون أنت حتى
1: نعم.
0: سبحان الله، جرى الحق لا يجري الحق على لسان الناس،
1: والله سبحان الله
0: لا يهتدي المرء إلى ما فيه،
1: والله
0: لا بالعكس. يعني أنت ولو كنت في العلم ذا رتبة يحملك ذلك على أن تخضع، أقل شيء أسمع
1: نعم.
0: وفكر حق ولا باطل. أما لا، لمجرد كوني أنا صاحب رتبة عالية كلهم لا يفهمون، أنا فقط من يفهم،
1: هذا خطر. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. وأظنه موقف حسن.
0: الوقت داهمنا على كل حال،
1: إن شاء الله نواصل،
0: مضطرون لأن نتوقف.
1: الله تعالى
0: الله يحفظكم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على
3: نفس كالطفل إن تهمله شب على
2: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن
3: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن
2: فاصرف هواها وحاذر أن توليه
3: فاصرف هواها وحاذر أن توليه
2: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

0: من رياض السنة النبوية.
1: باب الصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير
2: الوراء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
4: صلى عليك الله يا خير الوراء.
1: من رياض السنة النبوية.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: من القلب إلى القلب.
6: من القلب.

0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامج معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لتسليط الضوء على المناطق الخلفية المبررة لمشروعية السنة النبوية بآليات وميكانيزمات يقبلها المخالفون حتى من غير المسلمين. هذا البرنامج الذي سنحاول من خلاله بسط القصة الكاملة للسنة النبوية، بدءا بالتعريفات والمفاهيم الأساسية، مرورا بالأهمية، ثم توسعا في تاريخها وتوثيقها وعرضها وفهمها. هذا البرنامج الذي رافقكم لحلقات عديدة، بدأنا فيها ببيان أهمية هذا البرنامج وأبرز مباحثه، ومررنا في حصص متتالية على مصطلح السنة النبوية، فقمنا بتعريفه لغويا وحديثيا واصطلاحيا وفقهيا وعقديا، ثم حاولنا أن نتفاعل مع أبرز الإشكالات المتعلقة به. وفي هذه الحصة سنحاول أن نتحدث عن مصطلح آخر متاخم له متعلق به، وهما توأمان إن صح التعبير في الاصطلاحات المهمة في دائرة السنة النبوية. أقصد مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث، لفظ الحديث في اللغة العربية يقصد به القدم، عكس القدم، عفوا، يقصد به عكس القدم، بمعنى أن الحديث هو عكس القديم. أمر حديث أي أمر جديد مقارنة بأمر آخر قديم، وله معنى آخر أيضا، وهو معنى الكلام، مطلق الكلام. يقول تحدثت أي تكلمت، ذكر حديثا، ذكر كلاما. هذا من الناحية اللغوية. الناحية الاصطلاحية هو نوع من التخصيص لمطلق الكلام وربطه بمدار الكلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في المصطلح هو كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. تلاحظون المستمعون الأكارم، مستمعات الفضليات، أن هذا التعريف هو ذاته تعريف السنة النبوية عند المحدثين، وهذا صحيح، لأن المحدثين نظروا إلى السنة النبوية من منظور وظيفتهم التي تحدثنا عنها، وهي التأريخ المختص، فكانت نظرتهم شاملة واهتمامهم عاما بكل متعلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن لن نأخذ من الحديث أجزاء، بل اهتمامنا هو كل الحديث. لذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يهتمون بها هي كل حديثه عليه الصلاة والسلام. وهنا موقف مهم. الحديث النبوي الشريف أو السنة النبوية المطهرة، وكلاهما مترادفان عند المحدثين، هو مجال اهتمامنا ومدار نظرنا، وهو الذي سنبني عليه بقية حصصنا. الوقفة المهمة التي أشرت إليها هي طبيعة السنة النبوية وطبيعة الحديث النبوي الشريف. هذه الطبيعة ستفيدنا كثيرا بعد ذلك في التنقيب عن تاريخ الرواية وتاريخ النقل وكيفية ذلك. السنة النبوية أو الحديث النبوي الشريف كلاهما عند المحدثين وغيرهم ليس عبارة عن أخبار نظرية، ليس كمعطيات ومعلومات التاريخ والجغرافيا وغيرها من المواد الدراسية بالنسبة للصحابة الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. الحديث النبوي الشريف في طبيعته وكنهه وحقيقته هو عبارة عن نمط حياة رجل، عن عيش رجل، عن أفعال وأقوال وأخبار رجل، عن طريقة رجل في العيش، عن نموذج تطبيقي عملي يرى ويشاهد ويرصد ويتبع ويعتمد. لذلك يجب أن نفهم شيئا مهما ونحن نتدارس المصطلحات في بداية الطريق، أن الحديث النبوي الشريف كمصطلح يدل في ذاته وفي عمقه على خصوصية ما نحن بصدد نقله. لسنا بصدد نقل أو تناقل أو تدارس أو رواية أخبار مجردة في الغالب، إنما هي عبارة عن حياة رجل، ونقل الحياة المشاهدة أيسر من نقل غيرها، خصوصا إذا كانت في طبيعتها تطبيقية وعملية ومدار اهتمام لنا كإنسانية، لأنها تقدم لنا في تصورنا الإسلامي النموذج الأمكن والأفضل والأكمل للحياة. هذا التعريف وهذا النظر وهذه الطبيعة وهذه الخصوصية سنحتاجها لاحقا كثيرا عندما سنتحدث عن ما يعين في النقل، ولماذا يمكن أن نثق فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عموما الحديث في تعريفه متماهن مع السنة النبوية عند المحدثين، وهو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. ولذلك علماء الحديث، علماء الرواية، علماء الكتب الحديثية وأصحاب المصنفات لما جمعوا الحديث نلاحظ أنهم اهتموا بكل ما يتعلق بحياته، اهتموا بجمع أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. وهذا متماهن جدا مع المقصود من مصطلح الحديث. يعني مثلا عندما نفتح كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسماعيل بن بردزب البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، نجده يشرق ويغرب وينقل لنا كل ما يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صنيع مسلم في صحيحه الإمام مسلم النيسابوري 261 للهجرة تلميذ الإمام البخاري، وهو صنيع أصحاب السنن الإمام الترمذي 279 والإمام ابن ماجة 273 والإمام أبو داود 275 والإمام النسائي 303 وغيرهم من أصحاب السنن الذين رووا الحديث، وروايتهم للحديث هاته كانت بمعنى روايتهم لنمط حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الشامل. هذا الحديث الذي قمنا بروايته وقمنا بنقله والذي نعتقد نحن كمسلمين أنه مصدر من مصادر التشريع عندنا، الصيغة النهائية التي وصل إليها، النسخة التي وصلتنا، هل هنالك عوامل ساعدت الحديث في رحلته من فم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله وتصرفاته ومواقفه إلينا اليوم 2026؟ هل هنالك عوامل رافقت الحديث في هذه الرحلة الزمنية ومنعت عنه كل تحريف وصانته عن كل تزوير وقامت بحمايته من كل تبديل؟ هل هنالك حصون أحاطت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرت علينا فهمه وإدراكه بعد تحقيق نقله وسفره وانتقاله؟ كل هذا نعبر عنه بعلوم الحديث. هذا الحديث الذي عرفناه وهو مرادف للسنة النبوية في الحلقات الفارطة وفي هذه الحلقة، هذا التعريف الذي عرفناه، هذا الحديث الذي اصطلحنا عليه هو مدار اهتمامنا، هو مجال البحث. أول سؤال يسأله إنسان بغض النظر عن خلفيته وإيمانه وإسلامه، أول سؤال يطرح هذا الحديث: كيف قمنا بدراسته؟ هل هنالك جهود علمية أحيطت به؟ أم أنه هكذا تناقل الأخبار التاريخية العادية دون منهج؟ نقول بأن هذا الحديث الذي هو مدار اهتمامنا تم نقله، تم تناقله، تمت الإحاطة به، تم رصد جهود حوله اصطلح عليها بعلوم الحديث. علوم الحديث وهو المصطلح الثالث الذي نتناوله، ما المقصود به؟ المقصود بعلوم الحديث مجموعة العلوم التي خدمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توثيقا وبيانا وعرضا، توثيقا وبيانا وعرضا. يعني في البداية يجب أن نفهم أن الحديث النبوي الشريف كان مسنودا بترسانة معرفية نشأت لأجله واستمرت معه إلى أن أوصلته إلى بر الأمان، هي عبارة عن وسيلة النقل التاريخية، وسيلة السفر عبر الزمن التي صنعها العلماء المؤرخون المسلمون المحدثون حول الحديث حتى يستمر عبر الزمن دون أن

بأننا لا نستدل على صمود السنة بالقداسة والديانة، وإنما نستدل عليها بالأثر. وقد أثر عن تاريخ المسلمين تأسيس لعلوم الحديث التي رافقت الحديث إلى بر الأمان. هذه المرافقة تبلورت في مجموعة من العلوم تم الاصطلاح عليها بكونها علوم حديث. عرفناها الآن وقلنا بأن علوم الحديث هي مجموعة العلوم التي تخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستوى توثيقه، وفي مستوى بيانه، وفي مستوى عرضه. ولذلك يمكن أن نقول بأن علوم الحديث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كبرى: علوم حديث توثيقية، علوم حديث بيانية، علوم حديث منهجية. علوم الحديث التوثيقية هي العلوم التي تجيب عن سؤال الثبوت، عن سؤال مطابقة الأخبار للواقع، عن سؤال هل قال الرسول ذلك حقيقة أم لا، سؤال التحريف والتغيير والتبديل. هذا السؤال تم تأسيس حزمة كاملة من العلوم تحت علوم الحديث لخدمة هذا المقصد. من ذلك علم الإسناد الذي يعنى بنقد الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. المتن هو مقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته. يعني مثلا أنتم في بعض الأحيان قد تفتحون كتبا للحديث فتجدون ما يسمى بالعنعنة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ثابت البناني عن أنس ابن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى غير ذلك. هذه كلها أسانيد تسمى، يعني وسيلة نقل سنتعرف عليها لاحقا. هذه توصلني إلى القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يحتاج إلى جهود لنقده والتحقيق فحواه وقابليته أن يكون وسيلة نقل سليمة من العيوب. فتأسس علم كامل هو علم نقد الإسناد، وهذا العلم يحتاج إلى علوم أخرى تخدمه: علم التاريخ، تاريخ الرجال الذي يبحث في الرجال وفي أعيانهم وفي شخصياتهم ويعرفهم، وعلم الجرح والتعديل الذي يعطيهم مكانتهم العلمية والمعرفية في مستوى عدالتهم وأمانتهم وفي مستوى حفظهم ونقلهم وكفاءتهم. ثم بعد ذلك علم آخر مختص بأخطاء الثقات انطلاقا من بشريتهم، وهو علم العلل الذي ينظر في أخطاء الثقات. فوصولا إلى علم نقد المتن، والمتن ذاته موضوع نقد ينقد من قبل المحدثين، إلى غير ذلك من العلوم. هذه العلوم كلها هي علوم تبحث في توثيق الأخبار. هنالك علوم أخرى هي علوم بيانية تنظر في تفسير النص، كيف نفسره. من ذلك علم يفسر المفردات الصعبة وهو علم غريب الحديث، مرورا بعلم آخر يبحث في سياق النص، إطار النص، وهو علم سبب ورود الحديث، وعلم آخر ينظر في الإشكالات المتعلقة بتعارض الأخبار الفقهية خصوصا الحديثية داخليا تحديدا فيما بينها، وهو علم مختلف الحديث، وعلم ينظر في أن بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشكل، فما هي وجاهة هذا الإشكال، وما هي دلالته، وكيف نرفعه إذا ما ظهر أن الحديث قد يتعارض في الظاهر ليس في الحقيقة مع العقل أو مع التجربة أو مع الواقع أو مع التاريخ. فتم تأسيس علم كامل هو علم مشكل الحديث. وكذلك عندنا علم وهو علم ناسخ ومنسوخ الحديث الذي يعنى بتنازع القوانين في الزمان، وعلم شرح الحديث الذي يجمع هذه العلوم كلها ويبلورها ليصل إلى بيان وشرح. هذه العلوم تقصد البيان. بعد التوثيق والبيان نتجت مادة عظيمة وترسانة معرفية شاسعة كبيرة تحتاج إلى حسن استغلال وتنظيم.

0: ونفاذ إليها بطريقة منهجية، مع استحضار أن العصور السابقة لم تتوفر فيها ما توفر لدينا من الوسائل والمعطيات والأسس والطرق التي تعيننا على الوصول بأيسر طريقة وأسرع منهج إلى هذه العلوم، إلى هذه المادة. ومن هذه العلوم علم التخريج الذي يعطيني السمة الببليوغرافية والرقم المكتبي للحديث، أين أجده بالضبط في الكتب إذا أردت أن أصل إلى حديث في موضوع معين بأيسر طريقة، أو حديث لراو معين بأيسر طريقة، فعلم التخريج يخدمني في هذا المستوى. إذا أردت أن أفهم طريقة التصنيف، علم المناهج يخدمني في هذا المستوى. إذا أردت أن أحقق مخطوطات سابقة فيها أحاديث، علم تحقيق المخطوطات يخدمني في هذا. بل يمكن أن نضيف اليوم علم الذكاء الاصطناعي كوسيلة تعيننا تطبيقيا إذا ما طبقناها على النصوص الحديثية في استغلال المكتبة الحديثية وتوظيفها. ولي في هذا بعض المشاريع، من أبرزها منصة الوحيين التي تعيدنا على البحث الدلالي سيمانتيك سيرش داخل النصوص النبوية، نبحث بالمعنى لا بالكيف، وهذا وجه من أوجه استغلال المادة ويندرج ضمن الصنف الثالث. هذه الأنواع الثلاث، علوم الحديث التوثيقية، البيانية، المنهجية، كلها تكون علوم الحديث التي رافقت الحديث حتى حافظت على كينونته وكنهه وذاته. شكرا لكم على الاستماع وعلى الانتباه في برنامجكم مع عالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، على أن نلقاكم في حصة لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
4: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
5: فالنبي يقول الكريم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
4: همسة إلى كل أم وأب.
5: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
4: إلى كل ابنة وابن.
5: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
4: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج التربية السليمة. حلقة جديدة تجمعنا إذن في لقاء يوم الأربعاء صحبة الأستاذ طارق القلهي المهتم بالشأن التربوي. بث مباشر يجمعنا كالعادة من 11:30 إلى تمام وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. اليوم إن شاء الله باش نفتح ملف يمس كل عائلة تونسية. سؤال باش يكون خارج من قلوب التوانسة بمختلف فئاتهم الاجتماعية. طبعا السؤال حول الزمن المدرسي، يعني الوقت اللي صغارنا يخرجوا فيه من الصباح ويروحوا كان العشية. هل الزمن المدرسي في تونس يخدم مصلحة الطفل وإلا يعتبر عبء فعلا يستنزف طاقته ويضغط على نفسيته وياخذ من عمر العائلة أكثر مما يعطيهم؟ ساعات طويلة طبعا يقضيها الصغيرات خارج المنزل من التنقل والانتظار، وبعدها تكون ثم عودة منهكة إلى المنازل، وأحيانا يعقبها دروس خصوصية وتمارين منزلية بالإضافة إلى ذلك تنتهي بموعد النوم. فسؤال أيضا وقتاش الصغار يقعدوا مع عائلاتهم ووقتاش الكبار أيضا يشبعوا بصغارهم؟ يبدو وأنها دقائق معدودات فعلا تجمع العائلة مع بعضها، لأن الضغط اللي يعيشوه الوالدين ما يخليش عندهم صراحة القدرة على حسن التواصل مع صغيراتهم، وخاصة إذا كان يبدأ الصغير ذاك عنده مشكلة سلوكية أو عنده صعوبة في التعلم، فالمسألة تزيد يعني هل الوضع الصعب زيد يتعمق أكثر. شنو الجدوى من زمن مدرسي طويل نسبيا؟ هذا إذا كان قارنا طبعا النظام هذا الموجود في تونس بما وجد في بعض الدول الشقيقة، يعني خليني نقول أنا من 8 للـ5 ولا أحيانا للـ6. شنو فايدة الزمن المدرسي الطويل إذا كان يوصل لآخر النهار الصغير مستنزف والوالدين أيضا مستنزفين، وتصبح رحلة التعلم عند صغارنا مرتبطة برشة ضغط برشة تعب، وأكثر من كونه تكون مرتبطة بالفضول والرغبة في المعرفة؟ هذا هو موضوع حديثنا معكم مستمعينا الكرام. شنو رأيكم في توحيد الزمن المدرسي كفكرة؟ يعني إيش معنى توحيد الزمن المدرسي؟ يعني نظام الحصة الواحدة كما يصير في شهر رمضان مثلا، يمشيوا الصغار الصباح ويروحوا في حدود الساعتين ماضي 3. علاش ممكن هل الحكاية هذه تصير وإلا لا؟ هل تؤيدون هذا الرأي وإلا تشوفوا أنه الزمن المدرسي الحالي مناسب ولكن يتطلب فقط شوية تنظيم، وربما تقترحوا لهنا بعض التعديلات تقولوا لا يخليوا صغارنا هكاك لأنه احنا زادا نخدموا نروحوا مؤخر، فوين باش يبقاوا صغار؟ لأنه أيضا مثماش أنشطة حتى لو كان صغارنا باش يروحوا بكري لأجل أنهم يقوموا بأنشطة ترفيهية راهو هذا غير متاح، فقط نقصوا لنا التمارين المنزلية. ربما ثم شكون يميل للفكرة هذه يقولك لا خلي صغار مشغولين نهار كامل في المدرسة، لكن خفونا شوية في التمارين المنزلية، خلي صغار يروحوا باش يرتاحوا ويقعدوا معنا مش يروحوا باش يقراوا، وزاد قوموا بواجبكم في داخل الفصل الدراسي وقوموا وأديوا الدرس كما يجب حتى ما نضطروش نمشيوا لدروس خصوصية. الحقيقة الأفكار اللي هنا تختلف وتتباين وكل واحد عنده رأيه. احنا حابين نسمع رأي السادة المستمعين طبعا في التعليقات، باش نحاول نقرأ آراءكم، وباش نفتح المجال لأهل الميدان لمديري المدارس. وسعيدة جدا باش يكون معنا اليوم سيدة فايزة وسيدة آمنة، وباش يكون معنا باحث أيضا في التربية سي محسن وسي طارق الكاتب العام. هذوما أصواتي اليوم يشرفوني بالحضور باش نسمعهم بالقدا. شكرا ليهم لأنهم اختاروا فعلا أنهم يدليوا برأيهم في هذا الموضوع، ولكم أنتم مستمعين الكرام أحباب برنامج التربية السليمة نحب نسمع رأيكم في التعليقات. هل تؤيدون توحيد فكرة توحيد الزمن المدرسي أي نظام الحصة الواحدة، وإلا تقولوا لا نخليه النظام هذا على حاله ولكن تصير بعض التعديلات؟ إن شاء الله تكون الحصة ثرية، إن شاء الله صوتكم يوصل لأهل القرار. احنا بنمشي إلى فاصل قصير جدا ونرجع مع أول اتصال.

0: هل تؤيدون فكرة توحيد الزمن المدرسي بما يسمح لصغارنا بالخروج مبكرا من المدرسة، أم ترون أن الزمن المدرسي الحالي مناسب وأن الإشكال يكمن أساسا في طريقة تنظيمه؟ مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى يكون التفاعل يعني على أشد حول هذا الموضوع لعل الصوت يوصل. طبعا احنا باش نناقشوه معاكم وبمشاركة أيضا أهل الميدان. اليوم باش نبحث في هذا الموضوع ونبحث عن الحلول الواقعية اللي تنجم تخلق توازن بين متطلبات التعليم وحق الطفل في الراحة في النمو وفي حياة عائلية متوازنة، لأنه حبينا ولا كرهنا الزمن المدرسي الطويل يأثر برشا على استقرار العائلة. وطبعا سعيدة جدا باستضافة الأستاذ طارق القلي اللي ما نجمش ما نطرحش موضوع إلا باستضافته هو وفي حضوره هو. سي طارق أهلا وسهلا، صاحب فكرة المدرسة السعيدة. ها وعلاش نقول الموضوع هذا ما يتطرح إلا معك أنت، لأنه أنت صاحب فكرة المدرسة السعيدة. أهلا وسهلا سي طارق.
1: أهلا وسهلا أستاذة زهرة، أهلا بالسادة المستمعين متابعي إذاعة الزيتونة وإذاعة والتربية السليمة بالذات بالتحديد.
0: شكرا.
1: أولا المسؤولية العظيمة بالنسبة إلى التربية السليمة أنها تأخذ موضوع مثل هذا الزمن المدرسي. يمكن في البداية لعلنا وفقنا في اختيار الضيوف هذا اليوم.
0: نعم.
1: يعني السيد طارق الحاج حسين كاتب العام.
0: نعم.
1: سابق لمندوبيتي للتربية وهو شريكي أيضا في المدرسة السعيدة، يعني نحن شركاء في الفكرة والتأسيس. هذا أولا. اثنين، حينما تطرحين
0: بقية الضيوف خلينا نسميهم مش يكونوا حاضرين،
1: سيدة
0: آمنة اللي هي مديرة مدرسة الزهور الخامس.
1: اثنين
0: سيدة فايزة السالمي.
1: نعم.
0: زيدة مديرة الرفاه المنيهلة بأريانا.
1: نعم.
0: وسي محسن سالم طبعا وجاله تحية كبيرة اللي هو مساعد بيداغوجي وباحث في علوم التربية.
1: نعم.
0: من ولاية المهدية، هذو حاضرين معنا اليوم، رانا باش نسمعوا كما قلت.
1: نعم.
0: أهل الاختصاص والسادة المستمعين شاركونا بالتعليقات.
1: هو الحقيقة الموضوع الزمن المدرسي كي اخترتم انت، انا اقول يعني في عجاله في كلمه 30 ثانيه، هو الطفل التلميذ الزمن المدرسي يبدا من ساعه استيقاظه الى ساعه النوم.
0: نعم.
1: وحتى في النوم لا يفارقه. لأن التعلمات تبدأ وهو نائم.
0: صح.
1: يعني كنشوف إذا كان هو في الصباح مش وقت يوصل للمدرسة، لا، وإنما من اللي يستيقظ.
0: نعم.
1: وهذه حكاية أخرى مش نحكو فيها بعد مع في تطور الحوار، نشوف مع السادة المتابعين واللي باش يشاركونا في النقاش تو نشوفوا كيفاش أنه الزمن المدرسي اليوم أصبح يعني عالة في الزمن العاجي. في الزمن الاجتماعي سنلاحظ أن المجتمع التونسي أصبح له أزمنة، ما عادش عنده زمن واحد. هل ترى أنه زمن مدرسي، زمن اجتماعي، زمن الرياضي، الزمن التثقيفي، الزمن الترفيه؟ يعني بعبارة أوضح، يعني أين سيذهب هذا الطفل؟ وين بش يمشي الطفل هذا؟ بش يرجع لروحه؟ نحب نقول كلمة هنا، هو جون دوي يقول الحياة المدرسة هي الحياة، ولكن نحن هنا نقول الحياة ليست مدرسة، هناك أشياء أخرى. المدرسة بمفهومها الحالي، بمفهومها المجتمعي الذي ركزناه نحن الآن، لأن المدرسة اليوم وهو ليس حكما أصبحت عالة على المجتمع التونسي، وسنرى ذلك بهذه الطريقة. لأن أنا في الطريق إلى الاستوديو اليوم يعني تشكيات غريبة وردن، يعني تشكيات عجيبة. أبو عزيز يقول لي أنا أنتظر من ابني أن تفسد أخلاقه، يعني لانه مش معنى تفسد اخلاق انه باش يقول لي مانيش باش نتبعك بابا، مانيش نسمع كلامك. قال لي نهبط من دوزيام ايطاج ونهز فريجته، يعني ما عادش محظى فريجه. قلت ولدي نهزه للكاتريام ايطاج باش يطلع في المدرسه الخاصه باش يطلع فيها، يعني حقيبه. قال ما فهمش شنو اللي فيها وشنو البرامج اللي فيها، هل ان هذه البرامج موافقه للزمن المدرسي؟ هل انه هو عنده زمن اللي هو يعني ضاعت طفولته بين اقدام البيداغوجيين التونسيين اليوم؟ نعم. هذا يعني حكاية يعني مرعبة حقيقة. نعم.
0: هو تصريحات نارية. نعم. هذه نعتبر.
1: لا هي حكاية مرعبة حقيقة، أنه الطفل ما عادش يعرف روحه، الطفل ما عادش نعرفه الولد. يعني حكاية أخرى، يعني خلاياه الدماغية مشات ما عادش. وين الطفل الذي كنا نعرفه أنه يعرف روحه شكونه؟ والولد فقد روحه. تعرفين لماذا يأتي هذا التسرب؟ التسرب المدرسي يأتي لأن نحن صنعناه، لأن الطفل طول قضي في 4 سنين يدخل المدرسة تمهيدي.
0: نحن من نحن
1: المجتمع التونسي، هذا المجتمع. أمهات وآباء وبيداغوجين.
0: أنت
1: تحكي من بكري، يقول في المقدمة متاعك قلت قبل الفاصل قلت ما هذه التمارين نقصوا منها يا أخي. ثم قانون هو يعطي تمارين منزلية، ثماش قانون يعطي تمارين منزلية يا أخي. أنت كي تعطي تمارين منزلي غدوة باش تقريه، عندك حصة اسمها إصلاح التمارين المنزلي، ما عندكش حصة اسمها إصلاح التمارين المنزلي. المعلم والمدرس المدرسة مطالبة بتدريس الطفل في قسم بين الجدران.
0: تعرف ما
1: خارج، سمحني، لأن برا شنو باش يصير؟ هو خارج المدرسة هو التلميذ، هو المدرسة يعني وقت تحولت منازلنا تحولت إلى مدارس، وقتها فقدنا الهوية نتاعنا.
0: تحولت إلى سكنات للدروس الخصوصية، وفما صغيرات المساكن ما ينجموش يجيبوا المعلومة كاملة لوالديهم حول التمرين اللي عطاته المعلمة، والمعلمة ما توصلش المعلومة، قولوا احنا على القليلة حتى في بلاتفورم.
1: هو
0: العارك والمعروك على تمرين منزل منزلي نساه التلميذ،
1: نتناقش في
0: يعني العلاقة قاعدة تتوتر.
1: أنا باش نعطي حاجة ما أكثر منه، أنا عندي تلميذ مانيش باش نقريه، أنا عندي مهارات، مهارة القراءة والكتابة والحساب، ثم مهارة التفكير، مهارة حل المشكلة، مهارات عادية جدا. نحن صعبناها على رواحنا، نحن عقدنا الأشياء، الأشياء مانيش معقدة، أشياء بسيطة جدا سهلة بالدخل، ولكن نحن الشباب عملنا لها حكايات أخرى، منصات ومدرس وخصوصي ومدرس يعني حتى حكاية أخرى بالنسبة للدروس. نعم
0: باهي سي طارق، فتحت الشاهية أعتقد للسادة المستمعين يتابعوا فينا باش يتكلموا، لانه هذا سي طارق يعتبر من اهل الميدان ويحكي بالطريقه هذه، فلكم الحريه توا السيد المستمعين باش تدليو بدالكم وتعطيونا تصورات. زاد النقد خليوه مشفع شويه برؤيه اصلاحيه، بمعنى اذا كان تقولوا نرفضوا فعلاش وكيفاش يكون ممكن يكون التغيير ايضا. ميساج نسمو رايكم لعل وعسى، كما قلت الاصوات يعني تلقى من يسمع. باهي انا باش نمشي سي طارق بالحاجه حسين اللي مشكور جدا باش يشارك معانا. سي طارق كان نزل تدوينة بتاريخ 4 سبتمبر، اش قال؟ قال نحن لا نسرق من الطفل ساعات الدراسة بل نسرق منه والديه. يخرج الطفل من البيت في الساعة 7 صباحا ويغادر والداه معه تقريبا في نفس الوقت، هو إلى المدرسة وهما إلى العمل، يتعدى نهار كامل، يمر نهار طويلا ويأتي وقت الغداء دون أن يجد الأب والأم فرصة للعودة إلى البيت فيتناولان وجبتهما في مطعم أو في مكان العمل، والطفل يقضي يومه في المدرسة أو في فضاءات الحضانة المدرسية بعيدا عن والديه، وفي المساء يعود الجميع منهكين، الأم إلى المطبخ والأب في المقهى، والطفل إلى واجباته ودروسه. وقتاش تتلاقى العائلة؟ حسب المقال اللي كتبها سي طارق بالحاجة حسين وحسب الواقع راهو يحكي بلسان واقعنا، ما نتلاقاوش مع صغارنا. علاقتنا على مدار السنة الدراسية علاقة فاترة، فيها برشا ضغط، ترجع القراية يرجع ستريس معها. سي طارق أهلا وسهلا ومرحبا بيك سيدي الكريم، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيك وشكرا على الاستضافة، وتحية ليك ولضيفك وصديقي وأخي طارق القلعي ولمستمعاتك ومستمعي إذاعة الزيتونة وبرنامجك التربوي المتميز.
0: شكرا لك سي طارق، هو كاتب عام سابق لمندوبية تونس 2 وأريانو، وتقاعدت منذ أسبوعين. سيدي نهنيوك بالتقاعد أولا، هذه المعلومة وصلتني.
2: شكرا جزيلا، فعلا أنا معناها سبق أني درست حوالي 20 سنة وخدمت في الإدارة، معناها أيوة. أكثر من 13 سنة معناها تدرجت إلى حتى وصلت كاتب عام في مندوبية تونس 2 مدة 7 سنوات، وفي أريانا مدة سنتين، والآن ورجعت للتدريس قبل من مغادر التقاعد، وكانت عندي تجربة في القسم رائعة، معناها أفرطت كل يوم دراسي بتدوينة على مشاكل التعليم محين أنا على مشاكل التربية والتعليم في 2026.
0: باهي سيدي هكا إن شاء الله باش نستفادوا من خبرتك في المجال، سواء في المجال يعني سواء في التعليم أو في الإدارة. اليوم سي طارق اليوم نحبوا نسمعوك الحقيقة في الموضوع هذا، موضوع الزمن المدرسي، وفي مواضيع أخرى قريبا تكون حاضرة معنا في البلاتو بإذن الله. باهي الزمن المدرسي شنو رأيك فيه سيدي؟ هل الزمن اللي تعتمده تونس؟ نعم تفضل.
2: الزمن المدرسي وما أدراك ما الزمن المدرسي.
0: أيوة.
2: هو معناها أنا الراح مفتاح أي إصلاح تربوي، معناها إذا كان نحب نعمل فعلا إصلاح تربوي يلزمنا نبدأ بحاجات بساط من بينها الزمن المدرسي. والزمن المدرسي راهو ماهوش مفصول على زمن العمل وماهوش مفصول على زمن الأسرة كما قال في طارق الخلعي، على خاطر التلميذ اللي ما يلقاش وقت باش يلعب وما يلقاش وقت باش يتفرهد وما يلقاش وقت باش يكتشف المواهب الفنية والرياضية واش ينجم هو يستثمر في جسمه وفي متعته وفي حياته. أكيد مش نقطه فيه مش فقط شغف بالدراسة ومش نقطه فيه بالعديد من الأشياء منها حتى متعة كحياة أصلا. أيوه. إذا نحبوا فعلا أولادنا يكونوا متميزين وناجحين ونصلحوا من وضعهم التربوي يلزمنا نخموا في إصلاح زمن المدرسة. ثم سؤال أنا نحب ننطلق منه، الناس الكل حكيت على إصلاح زمن المدرسة وأنا أكد لك حتى وزارة التربية على علم بمشكلة زمن المدرسة.
0: أيوة.
2: لكن السؤال الحقيقي اللي يتطرح، علاش ما نجمناش نصلح زمن المدرسة؟
0: أيوة.
2: على خاطر أختي الغالية زمن المدرسة ما هوش مفصول على إصلاحات أخرى
0: اللي هي
2: إذا نحبوا نصلحوا زمن المدرسة يلزمنا نقصوا من كثافة البرامج، يلزمنا نقصوا من عدد المواد اللي يقرأها التلميذ، وربما ندمجوا بعض المواد وبعض المواد نحولهم إلى نوادي على غرار الموسيقى معنا المسرح التربية المدنية التربية الإسلامية لما لا التاريخ. هذوما كل المواد ينجموا يتحولوا موجودين في جدول التلميذ.
0: أيوة.
2: لكن هما مواد ماهوش للتقييم.
0: أيوة.
2: هما مواد انه يتعلم فيهم التلميذ كيفاش يعيش كيفاش يتعامل مع الناس كيفاش يكون متخلق. وشوفوا التجارب في اليابان وكيفاش يربيوا وليداتهم مش فقط يقراوا، يربيهم كيفاش يحافظ على النظافة، كيفاش ما يتنش القاع، كيفاش يحترم الكبير، كيفاش ينظف مدرسته، كيفاش ما يكسرش الأثاث المدرسي إلى آخره.
1: سمحني ستارق لحظة هنا نتفاعل معاك، يعني تقريبا ما يتصدمش هالفكر متاعك مع المجتمع هنا، يقول لك أنا بعث ولدي أنا باش يقرأ مش باش يتعلم كيفاش ينظف، مش يقول لك باش نعلم ولدي كيفاش باش يحكي، يقول لك هو يحكي في الدار وهو يلعب في الدار وهو يعمل كذا. أنا تلاحظ أنه الحقيقة باش نتصادم يعني الفكرة هذه تتصادم مع المجتمع، شنو زعما يقبلها ولا ما يقبلهاش حسب رأيك؟
2: شوف أي برنامج إصلاحي بالضرورة مش يلقى معناها منتقديه ومش يلقى إنه ريزيستانس، على خاطر الإنسان الطبيعي هو محافظ. هو يقول لك أنا موضوع في وضع حتى كان في برشا مشاكل أنا تأقلمت مع المشاكل ذيك وعشت معاها،
1: يبقى في منطقة الراحة متاعه يعني
2: لقيت راحتي في مشاكل يا أخي، خليني نغطر كل ساعه وخليني مع التبان وخليني مع المشاكل هذه الكل صير قلت لها لبوان ديروتير بتاعها معناها ونجلت نحلها. دونك الإنسان بطبعه يرفض التغيير، لكن احنا دورنا ما خط مش خط الإنسان يرفض التغيير وقولوا له لا خلنا نقعد وكيك قاعدين نتفرجوا، لا احنا رانا مفكرين واحنا مصلحين، دونك يلزمنا نقترحوا الأفكار السليمة والصحيحة ونقشها وربما زاد ندخلها وندمجها بسلاسة. معناها ما نعملوش صدمة، معناها ما نعملوش صدمة مع المجتمع. معنا نجم العملية هذه تاخذ 3-4-5 سنين بالتدرج، نبداو تجارب بسيطة في بعض المواد وبعد ننتقلوا بشوية بشوية. ما نجم مطالبين تجينا عديث وضعها نعملوا معنا انقلاب جذري في
0: طارق. أيوة سي طارق معاك، شوف كلامه صحيح لأنه السيد المستمعين حتى على مدار الفترة هذه اللي تناولنا فيها الموضوع الإصلاح كلهم مع فكرة سي طارق، قالك فعلا تخفيف المواد اللي هي شنية فايت ولدي، أنا شو ولدي اليوم مش يقرأ الحضارة القفصية أو غيره مع احترامي للتاريخ، لكن مش يقرأ بعمق ولا في مادة الإيقاظ أحيانا يوصل لعمق معين يكون مرهق للتلميذ. فلا اليوم المستمعين والناس والتوانسة راهم طالبين فعلا تغيير وتخفيف في المناهج. باي خليني نكمل معك، أنا بصراحة نحب نسمعه في الرؤية الإصلاحية. قلت إذن كثافة البرامج تراجع، عدد المواد، دمج بعض المواد وتحويلها إلى نوادي وتخريجها من التقييم، مهم النقطة هذه،
1: هذا الأهم.
0: أي تخريجها تخرجي لي من التقييم أنا متصور مش نرفض. أيوة
2: كي خرجها أنا من التقييم لهنا أنا غلطت عصفورين بحجرة.
0: أيوة
2: ربطها أنا بالدروس الخصوصية على خاطر لهنا وقت اللي أنا نزيد الراجع على الظوارب العدد متاع المواد اللي هي قاعدة تتقيم معناها مش تولي تتقل. شو حكمة إنه في الأربع سنوات الأولانية متاع التلميذ نجم نكتفيه ونعلمه القراءة والكتابة والحساب
1: المهارات الأساسية
2: ومازال عنده الوقت باش يتعلم بقية المهارات.
1: نعم.
2: والباقي الكل هي مهارات حياتية يعرف كيفاش يعيش.
0: نجم تسمي لي شويه مواد اذا انت تفكرك تقول لو كان يقع استبعادهم من التقييم، هل تنجم تسمي لي ماده ولا اثنين ممكن؟
2: اكيد
0: ثمين.
2: كان مثلا الموسيقى المسرح التربية التشكيلية التربية التكنولوجية
0: ما يتغشوش عليك ستة الموسيقى والمسرح
2: التربية المدنية التربية الإسلامية هذه سميت لك العديد من المواد اللي نجموا تقعد القيمة نتاعهم حتى كان تحبوا ما نبعدوش برش على التقييم نعملوا لهم تقييم ثاني أنا يعني التقييم يكون في شكل مطرحية تتعمل في وسط القسم يكون في شكل تدخل نتاع التلميذ باش يلقي معناها نصايح على أصحابه معناها نشوفوا أشكال أخرى للتقييم مش التقييم الكلاسيكي اللي نتاع ورقة وستيلو وتلميذ جايب تليفون مخبيه ولا فوسكوبي جايبها معاه باش يقول هذه بذاعتكم ردت إليكم لا لا تقييم ينفع التلميذ وفي الاخر يساعدوا في حياته وفي الاخر تقعد عنده عدد لازم نقيموا فيه باش ما نعملوش شكل قطيع على ديما راني نقول لك برشا اشياء زمان تو في الاخر تقتنع الناس انه برشا حاجات التقييم تاعها تو يتاحها بشويه بشويه
1: لكن يا سي طارق نحن اتفقنا ظهرنا في المدرسه السعيده انه ما ثماش اصلا تقييم اصلا مدرستهم بلا تقييم وبلا امتحانات اصلا في الحقيقه
2: نصورها ان شاء الله تقبل شويه كما قلت لك
1: أنا
2: يتمنى الاصلاح ما يكونش
1: بصدمه لا هو وهذا نؤمن بالصدمه راه نؤمن بالفعل الصدمه الحقيقه الصدمه لابد منها يعني الصدمه لانه حقيقه نحن تو نعاني شوف سي طارق اتفاعل معك يعني الحقيقه ونحن نعرف هذا جيدا انه التلميذ كي تقريه تاريخ ولا جغرافيا ولا حتى لغه ولا حتى رياضيات سامحني اذا كان ما علمتوش التفكير وما علمتوش مهاره حقيقيه وقواعد عيشه سامحني اذا كان ما علمتش هالو هو باش عادي باه امتحان يمشي على روحه غدوه ما تلقاهاش غدوه تقول له وقتاش تاريخ تونس يقول لك ما نعرفهاش شنو الحضارات المرات على تونس شيمني فيها يقول لك انا عديت باه امتحان ولكن الحقيقه هو انه وقت اللي تهزه للمتحف وتقول له هاي تفرج فيه هو يقرا في التاريخ وقت تهزه يمشي الغابه من غابه الزيتون ولا تهزه للشاطئ وتقول له راهي امتداد الشواطئ تمتد الى كذا الى كذا هو وقت يقرا في الجغرافيا بطريقه مغايره هذا اللي نبحث عليه نحن نبحث عن يعني وهذه المداخلات طارق سامحني نحن يعني نتفاعل معا هو اننا هي اضاءات واشارات للمسؤولين الذين يرون ان الذين ابعدوا اهل الاختصاص من مجالاتهم يعني هو باش يعمل اصلاح ما يسالش الولي وما يسالش المربي وما يسالش الاداري كيفاش باش يعملها الاصلاحات هذه سامحني الزمن المدرسي يهمك انت يعني مثلا سؤال بسيط علاش الناس كل تقرا 8 علاش مش 8 و4 تقرا الناس ولا 8 و4 لماذا الثامنة؟
2: إيه فعلاً ما
1: علاش الثمانية مثلاً؟
2: إذا هو ريت الإبداع لهنا فش يتمثل في إنك تخمم خارج الصندوق
1: تمام
2: كنت كيفاش تنجم توافق الزمن الاجتماعي بالزمن المدرسي وقت التلميذ يدخل الثمانية وأمه تدخل الخدمة الثمانية
1: تمام
2: كيفاش تكون العملية هذه؟ وقت اللي هي مطالبة باش توصل التلميذ للمدرسة وبعد يمشي يمشي الخدمة بالضرورة واحد منهم شاخذ مخه بالضرورة معناها ما ينجموش يكونوا الزوز في نفس التوقيت اذا كانوا مع بعض انا نحكي لك في نفس التوقيت في زوج اماكن مختلفه
1: ولا تحيط ولا سامحني سي طارق تحطوا قدام المدرسه 7 ونص مثلا
2: اي انا نقول لك
1: شكون مسؤوليه شكون الوقت
2: اللي تعدي للجاردوري تعدي للحضانه وهي تمشي باش تحضر في وقتها في الوقت وبعد الحضانه هي تتكفل بنقله من والى المدرسه اذا معنا يلزم نخموا الزمن المدرسي راهو ماهوش قران معنا يلزمنا نشوف واحنا رانا في عصر جديد إكراهات جديدة بياتنا وماتنا ما عاشوش اللي احنا نعيشه فيه ما عاشوش انك تخرج من دارك في حي من الأحياء من غير ما نسمي نجم تقعد ساعة غير ربع وانت في الطريق بالسيركيلاسيون معناها هذا كله هما مشاكل نجم ننظروا لهم كما قال علاش ما نعملوش معناها توقيت مختلف تماما ونعطيه حرية للمؤسسة التربوية إن هي تنجم هذه تدخل الثمانية الأخرى تدخل الثمانية ونص الأخرى تدخل التسعة كل واحد ينجم هي نعطيه شوية سكلات
0: شو اللي يمنع سي طارق فقط استثمار الوقت شو اللي يمنع اليوم باش يصير هالمراجعة هذه بالتصور اللي أنت اقترحته
2: والله ما ثمش حاجة تمنع وإنما يمكن حجم المشاكل اللي موجودة في التربية هي اللي مخليتنا ما عندناش بوصله سليمة
0: مشاكل على انا مستوى
2: عم مش نتكلم مثلا احنا في العوده المدرسيه كي نلقاو اقسام فيها كثافه نتاع 38 و42 وكي نلقاو معناها ما لقاتش قاعات باش تقري فيها واحنا مطالبين مش موفرين قاعات مسبقه في الصنع باش نجم الاولاد تقرا كي نلقاو مشاكل من النواحي هذايا معناها يولي للاسف الشديد انه المشاكل هذه ولات هي اللي معناها ماخذة المجهود الكبير ومخلي الناس الكل معناها متوجه للمشاكل هذه لحل المشاكل هذه. ولو أني أنا أرى إنه هذا لا ينفي ذاك. هذه المشاكل بتاع كل عام وموجودين وتو نلقاو الوقت ونحلوهم. لكن راهو هذا اللي نحكوا فيه هو إصلاح جوهري يحلك مشاكل تتجاوز الزمن المدرسي. أنا نأكد لك سيدتي الفاضلة إنه لو كان نطلحوا الزمن المدرسي ونعطيه وقت أكثر للعائلة باش تقابل مع صغيراتهم والأم تحكي مع بنتها والبو يحكي مع ولده تو نحسنوا لهم سلوكهم ونحسنوا لهم أخلاقهم وتو العنف ينقص والتنمر ينقص والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر تنقص وتو تشوف معناها لبانويسمون في وسط المدرسة يزيد ومعناها في الأخر أنت معناها عملت إصلاح في الزمن المدرسي ولكن هو كان عنده كي البوردوناز باللغة العربية هي شنية في تاريخ باللغة العربية
0: كرة الثلج
2: كرة الثلج كي كرة الثلج تبدأ صغيرة وبعد تبدأ تعمل تبدأ تمشي وتكبر ونأكد لك إصلاح الزمن المدرسي يلزم وزارة الإشراف تعطيه أولوية قصوى وانا نأكد لك إذا نجحت في إصلاح الزمن المدرسي واعطت بعض معناها السهولة في تطبيقه معناها مش الناس الكل مش قوالب جاهزة معناها على خطر الجنوب ماهوش الوسط ماهوش الشمال الريف ماهوش المدينة معناها يلزم الخم ومش بزمن مدرس بأزمنة مدرسية هاو تفكير السليم على خطر ما سماش الزمن المدرسي في الريف ماهوش زمن المدرسي في المدينة ماهوش نفس الضغوطات وماهوش نفس الظروف دونك نخليه ونعطيه واحنا شوية حرية لمدير المؤسسة بينصير حرية مقننة مش معناها ما فيهاش ثوابت على فيها ثوابت لكن ثم حرية باش الإنسان يختار الزمن المدرسي اللي يتوافق 100% مع وضعية التلامذة والوضعية الاجتماعية والوضعية الاقتصادية وكل الظروف هذيك باش نجم التلميذ هذاك يلقى وقت لدراسته يلقى وقت باش يلعب يلقى وقت باش يتفرهد ويلقى وقت لعائلته والأسرة تلقى وقت باش تجتمع بولادها
0: باهي سي طارق باهي لأنه مازالوا في عمر المداخلة معك أربع دقائق باش نسألك سؤال الحقيقة جوهري وماذا بيه تكون الإجابة واضحة. إذا كان باش نحكيو على الإصلاح ولا خطوة أولى للإصلاح في تقديرك شكون الطرف ولا المسؤول اللي يتحمل بشكل مباشر وتكون عنده المسؤولية الأساسية في إطلاق هذا المسار الإصلاحي؟ الإصلاح عند شكون اليوم؟ شكون المفروض يقوم به؟ شكون يقعد في دائرة مستديرة ويبدأ
2: انتظار تفعيل المجلس الأعلى للتربية اللي مازالوا شوية وقت باش ينطلق العمل بتاعه نجم وزارة التربية معناها تتاخذ تعمل معناها تاخذ المبادرة وتنطلق بإصلاح حتى ولو جزئي ومن بعد نبنيه عليه مثالش راهو مش إصلاح مش يكون قالب جاهز هو الإصلاح بطبيعته مش يعمل الدورة الحياتية بتاعه ومن بعد باش ناخذ الفيدباك وباش نعاودوا احنا بيدنا نصلحوه معناها احنا الاصلاح بيدنا باش نصلحوه لو كان ننطلقوا بالاصلاح ونجربوه على ارض الواقع ونشوفوا اثر نتاعه وايجابياته وسلبياته ونعاودوا نصلحوه اصلاح ثاني وثالث حتى لين نخلطوا للتوليفه العجيبه اللي فعلا معناها تحل جزء كبير من مشاكل التربيه في انتظار انه تبدا معناها الاصلاح التربوي الشامل واللي ندخلوا فيه كما قلت انا في البرامج والمواد والتقييم والتوارب
0: الى اخره. هل المشرف انت قلت لهنا وزاره التربيه هل ترى فعلا انه يعني المهمه هذه توسد او توكل الى وزاره التربيه وهي اللي تشرف أم أنه محتاجين لنا لخبراء علوم التربية اللي هي الناس ربما اللي تبحث حتى على المستوى النفسي اللي تعمل تقيم الوضع الحالي لأنه باش تصلح لازم لابد أن يكون فما تقييم باش نبنيه على تقييم. هل اليوم الوزارة هي باش تعمل تقييم ولا خبراء علوم التربية؟
2: لا لا لا أنا عملت لك الإطار القانوني تم إطار قانوني يجمعهم لكن مش وزارة التربية في أشخاصها هي اللي باش تصلح لا كما قلت انت مش تستشير ومش تجيب ناس مختصة في علوم التربية مش تجيب مديرين سابقين ومش تجيب مدرسين سابقين ومش تجيب متفقدين ومش تجيب أخصائيين نفسانيين ومش تجيب أخصائيين اجتماعيين أكيد هو يلزم معناه إشراك
0: هو
2: انسان عنده ما يفيد في مجال التربيه ويدلو بدلو في الموضوع هذا، وفي الاخر تكون عندنا مخرجات. ما نحبش انا اقول كلمه لجان خاطر الله غالب كثرنا منها فقدت
0: معناها فعلا. شكرا لك سي طارق، شكرا لك سي طارق، وصلنا لرفع اذان صلاه الظهر. ربي يبارك لك سي طارق، ان شاء الله تكون حاضر معنا في الاستوديو نسمع رايك وتدلي بدلوك في الموضوع. اذا كان معنا سي طارق بالحاج حسين كاتب عام سابق لمندوبيه تونس 2 واريانا، شكرا على هذه المداخله. نمشي لرفع الاذان ثم لنا عوده.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: كما قال كلمة مفتاح قال نفكروا خارج الصندوق، فكروا خارج الصندوق. أول حاجة أقعدوا في ساعة، أقعدوا على الملف وفكروا خارج الصندوق ونخرجوا من هاك التفكير الجاهز المسلط، واقع كأنه واقع مسلط ما يتغيرش. لا راه ممكن تغيير. أنا ساعات أقول لابد أن تتوفر إرادة سياسية فعلا، هي اللي تكون غالبة على الوضع الكل، وتغيير ممكن، دمج المواد، التخفيف، تخريجها من التقييم، التخفيف من التخفيف المنهج، هذا الكل ممكن. فعليش لا ما يصيرش به؟ مزيد نكمل نسمعكم أكثر أهل الاختصاص، وسعيدة جدا كما قلت راهو شرفتوني نورتوني في البرنامج. نمشي للسيدة فايزة السالمي، إذا حاضرة معنا في التليفون سيدة فايزة السالمي، إذا مديرة مدرسة الرفاهة بالمنيهلة. أهلا وسهلا سيدتي.
1: أهلا بيك عسلامة، مرحبا بيكم. تحية تربوية لكل مستمعينا الكرام، تحية لكل المشرفين على هذا البرنامج القيم، مرحبا بيكم.
0: مرحبا
1: معكم سيدة سالمي مديرة مدرسة الرفاهة الابتدائية بالمنيهلة.
0: مرحبا لالا، نورتي ونورتي البرنامج، وسعيدة جدا بالاستماع إلى أصواتكم. المجال مفتوح لكم جميعا حتى تدخلوا معنا وتدليوا بدلكم في هذا الموضوع، موضوع الزمن المدرسي. شو رأيك سيدتي، هل ممكن الإصلاح؟ هل تؤيدين فكرة توحيد الزمن المدرسي في نظام حصة واحدة؟ هل ممكن الإصلاح فعلا وبتبيع هنا بالرجوع إلى الوضع اللي تعانيه المدرسة أو اللي موجودة فيه مدرستك على الأقل؟ تفضل.
1: مرحبا بكم مرة أخرى. بالنسبة لموضوع الزمن الواحد، والله أنا أرى أنه ربما يتطبق على المرحلة الثالثة اللي هي تضم سنة خامسة وسادسة، ربما معناتها يكون خير. أما بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما زالوا صغيرين، يصير لهم البلوكاج ذاك متاع الحصص، معناتها يقرأوا صبحية كاملة يكملوا مدة ساعة ولا يسر عليهم. أنا حسب اللي قاعدة نشوف معناتها بحكم خبرتي، كنت أنا قبل الإدارة كنت معلمة وتوا إدارة، معناتها بصراحة يسر عليهم. ولكن بحكم أنه معناتها ربما الولي يخدم وما عندوش معناتها حتى مجال الا انه يحط صغيره في الجارد، فما الحل نتاع الجارد انه يروح للجارد. لكن عندي انا ما هوش حل. بالنسبه للصغيرات يلزم يرتاح الصغير ومن بعد يرجع يقرا هكيكا، يتجدد الصفل نتاعو يتجدد في القرايه.
2: شوف سيده فايزه، سامحني باش سيده فايزه، مرحبا بك عسلام، اهلا وسهلا. شوف فايزه سامحني، انت حكيتي قلتي يعني الدرجه الثالثه اللي هم الخامسه والسادسه، ماذا بينهم اللي يقراوا المرحله هذه يعني اللي ظل حصه واحده. ولكن انا تلاحظي شوفي معايا انه الحقيقه الدوله شنو عامله جماعه روضه الاطفال التحضيري، السنه التحضيريه يقرأوا من 8 ونص نهار، والسنه الاولى والثانيه من 8 ونص نهار ومن 8 ونص ساعه احيانا. يعني الحكايه مقلوبه، يعني الهرم مقلوب، ولا السنه الاولى اللي هم يلزمهم يلعبوا ويلزمهم يجروا وهكذا باش يبقى 4 سوايع و5 سوايع في نفس المكان.
1: ياسر عليهم
2: في نعم ياسر عليهم بالضبط. لكن الحقيقه انا مانيش حكيت 4 سوايع، راه ما فيها باسكت التلميذ يبقى 3 ساعات في القسم فقط، زاد سنة أولى وثانية، سنة أولى وثانية 3 ساعات راهي كافية جدا أنه باش يقرأ وباش يعرف المهارات القراءة والكتابة والحساب.
0: معناها احنا تو اليوم نفرض في نظام جدول مدرسي، زمن مدرسي حسب المناهج.
2: حسب المناهج، شوف
0: حسب المناهج.
2: في البداية أستاذة زهرة أنا قلت يعني يجب أن يكون هناك صدمة. يا أخي سامحني 2019 و20 وقت جاتنا الكورونا وش عملنا؟
0: خففنا
2: ولا لا؟ وزمن المدرسة يتبدل وما تبدلش، ولا يقروا في نصف ولا مش يقروا نهار بنهار ولا،
0: وفي رمضان زاد يقروا نصف
2: في رمضان بالنسبه لنا احنا يعني ينقص خمس الوقت فقط. اما نحكي لك يعني في زمن الكورونا يعني يعني راهي ثم بيداغوجيا، خلينا نقول بيداغوجيا الحرب، بيداغوجيا الازمات، بيداغوجيا الكوارث، هناك بيداغوجيات تتغير. ونحن يعني يا رسول الله حرنا باش نعملوا الى حد الان، ونحن حايرين في اعاده برمجه بعد زمن معين كما قالت الاستاذه هنا، يحتاج إلى قرار سياسي. نحن في حاجة إلى ورشة وطنية وليست لجان وطنية. ورشة تعرف كلمة شانتي؟ نحن حاجتنا بشانتي كبير باش نحلوا هالزمن المدرسي هذا ونشوفوا، خاصة احنا خلينا يعني مخطوخ في المنيهلة مثلا في الرفاه، هو حي جديد تقريبا مدرسة جديدة شوي مدام فايزة،
1: مدرسة جديدة حديثة حديثة البناء.
2: نعم
1: ستارق، بالنسبة للزمن المدرسي معناتها راهو مربوط بالبرنامج.
2: نعم
1: شوف انا معناتها خدمت 35 سنة معلمة في قسم. بصراحة ياسر ياسر ياسر فما ضغط في البرنامج.
0: يعطيك الصحة أستاذة فايزة، نغفو لهنا نرجعوا لهنا للبرامج. أنا شو نعاود نصيغ السؤال تاو، منسألكش على الزمن المدرسي، مدى اقتناعك بالمحتوى وما يقدم الآن في المناهج والبرامج؟
1: والله مقتنعة إلى حد ما إلى حد ما. أنا مثلا مش نحكي على الفرنسية. الفرنسية أنا معناتها باش ندرابي بيكم شوية. أول ما بديت القرية الفرنسية قضيت عام 90 ثالثة فرنسية، وقت اللي قضيتها كانت ماشية بالكدا خاطر فيها الحضارة متاعنا.
0: أيوه
1: الفرنسية معناتها نقراو اللغة الفرنسية لكن نحكيو على حضارتنا أحنا في تونس.
0: أيوه
1: لا موسكي والبنيه ودشنو برشا حاجات معناتها نقراو فيها متاعنا.
0: توا
1: فرنست العقول.
0: أيوة.
1: توقع فرنست العقول يعني قضيهم الفرنسية لكن تقضي في حضارات
0: مش خاصة
1: أخرى. أنا مانيش موافقة عليها الحكاية ذي الحق، وما راهيش معناتها إفيكاس. أنت بتجي تحكي على توغي فيس ثم تلاقي ما عندهم مش منفع حتى تلفزة، راهو في الأحياء الشعبية ثم ناس بالحق معناتها ما يعرفش معناتها توغي فيه. باركونت انت كي باش تقول له لموسكي ولا حتى التسميات معناتها نتاع الشخصيات الفا والي وكنا نقريو بيهم راهو سي اوت، معناتها تولي حاجه اخرى التلميذ يفهمها ويمشي معاها البرنامج خير. انا هذا معناتها
0: معناتها حس تقديري أنا. معناتها في محله إن شاء الله هذا نفرد له حصة خاصة في مسألة تدريس اللغات، لأن هذه من الحصص اللي إن شاء الله باش نحكيوا فيها تدريس اللغات، وهل الفرنسية اليوم هل فعلا محتاجينها تاخو حيز 8 ساعات على حساب اللغة العربية، وهل اليوم سوق الشغل يعني محتاج إلى الفرنسية كلغة؟ اليوم مش محتاج للفرنسية أبدا، بالعكس هي قاعدة لغة قاعدة تموت، في المقابل محتاجين الإنجليزية.
2: دولة واللي خيار دولة أنا.
0: علاش قلنا إرادة سياسية هي اللي تحكم في الموضوع؟ لأنه اللي هنا في تخفيف البرامج يعني نتطرق لمسألة تدريس اللغات بما فيها ومحتوى البرامج في المواد الأخرى كما المدنية والتاريخ وغيره، خلينا نقول تاريخ وجغرافيا. ففعلا يعني رأيك صحيح، يعني تغيير التوقيت يستوجب مراجعة حجم البرامج ومحتوى البرامج، هذا رأيك أستاذة فايزة؟
1: اي هذا رايي. وزاد فما معضله قاعدين نشوفوا فيها معناتها مثلا انا باش نحكي على مدرستي لو تسمح
0: لك الحريه.
1: انا مثلا في المدرسه نتاعي فما برشا مشاكل قاعدين نتعرضوا لها اللي هي غياب الحارس الليلي. الحارس الليلي اللي كانت خطه موجوده توا نحاوها، ما عرفتش نحاوها. انا مثلا في الصيف كامل ما صيفتش كيف لعبات.
0: ايوه
1: علاش؟ خاطر ماشيه جايه على المدرسه لانه فما شباب واولاد قاعدين ينطوا مصور ويدخلوا لي للمدرسه ويعبثونا بها، يعبثونا بممتلكات المدرسه. هذا معناتها الحارس الليلي ما فهمتش علاش نحاوها الخطه هذه. واحده
0: اثنين
1: عندي مشكلة لدى في مدرستي، منسوب الماء ضعيف جدا إلى درجة أنه فما مشكلة يقع فيها التلميذ عندما يدخل لقضاء الحاجة البشرية.
2: غيرك ما عندوش الماء أصلا، معاناة أخرى.
1: قلت المدرسة متاعة جاية في فقعة عالية لكن أنا بحذية ديار لهو لسقيني ديار ما عندهم حتى مشكلة في منسوب الماء. يعني المشكلة في وقت البناء والمدرسة فما مشكلة وقعت. والتوا مش حابين يصلحوها، مش فاهمة كيفاه. أنا معناتها متعرضين للمشكلة هذه على الأخر، معناتها مع تلامذة مسكنات كم من مرة نتلفنوا للولي باش يجي يروح لصغير وينظف له ويعاود يرجعوا.
2: يعني بعبارة أوضح من هنا
1: أستاذة
2: أستاذة فايزة، يعني من هنا يعني نتوجه إلى مصلحة التجهيز في الإدارة المندوبية الجهوية بأريانا أنها تشوف مدرسة الرفاه في المنيهلة، يعني الوضعية هذه الوضعيات. نعم لا هم كلموهم نحن من هنا زاد من الإذاعة خلي يسمعونا، لأنه الحكاية إذا كان خاصة هنا تمس صحة التلميذ، أنا صحة الطفل، يعني التلميذ كيفاش باش يقرأ إذا كان هو حاجته البشرية ماهيش مقضية، كيفاش باش ينجم يقرأ؟ يعني
1: نعم
2: باش يمر والمرض إلى آخره، يعني مازال نعانوا في معاناة أخرى بعبارة أوضح.
1: سامحني فما كلام بس سنة أولى راهو يدخل معهم المعلم حتى للتواليت راهو نعم. حتى الصغيرات مازالوا
2: قضية أخرى تطرح هنا. شوف كيفاش القضايا كما قال السي طارق من الأول، يعني كان كرة الثلج يعني تكبر، شنو طفل معلم يدخل مع التلميذ ويشوف، يعني حكايات الحقيقة متعبة.
1: وأنا وقت اللي حكيت معناتها على الحادث الليلي لأنه السور نتاع المدرسة السور نتاع مدرستنا في هذا معناتها يجب النظر إلى معناتها أنه يطلعوا شوية في السور، بالإضافة إلى أنه السور نتاع المدرسة على جنبها الأيمن والوراء المدرسة كلها مصب نتاع حشاكم زبلة. تصور أنت معناتها أنا قلت البارح تخنقت في البيرو نتاعي، تخنقت فما بالك تلمذات على كلام ده عندهم الربو، على كلام ده عندهم حساسية في التنفس. تصور أنت يحرقوا الزبلة بحدا المدرسة، ليش قال المدرسة؟ معناتها هذه المساحة هذه اللي فيها المصب نتاع الزبلة بالطريقة هذه أنا سألت عليها قالوا لي معناتها ملك الوكالة العقارية للسكنة. إيه ما فماش معناتها شكون يتحرك معناتها ينحيونا هالحكاية ذي معناتها يعملونها سور يعملونها حالة.
0: وصلت صوتك سيدة فايزة، وصلت صوتك ما قاش الاستجابة، ما قاش
1: يعني
0: سبك الله وفيك. معناتها لا سؤالي ليك، لا نسألك هنا، انت وصلت صوتك وصلت صوتك ولكن لم يتم الاستجابة،
1: لم يتم الاستجابة.
0: انت هنا نقولوا
1: حتى سامحني انا حتى البوبيل نتاع المدرسه الحاويه باش نكلم انا البلديه يعني نكلم البلديه باش تجي تفرغها، نقعد بنهار بنهارين بثلاث ايام يا ولادي اجي وراي الحاويه تعبيت اجي وفرغوها يا ولادي. معناتها تحس اللي ما فهمتش يقول لك ما عندناش عمال.
0: ايوه
1: ما فهمتش المشكل وين بالضبط موجود.
0: نعم.
1: تقعد مدرسه الا ما احنا نطلبوهم باش يجيو يفرغوا الحاويه. معقول؟ نعم. هذا
0: وهذه معاناه يعانيوها المديرين، لانه لهنا الاولياء مش باش يتفاهموا اللي المدير راهو كيف وكيفهم. نعم. راهو يتكلم وصوته ما يتسمعش على العموم هي سيده فايزه بارك الله فيها، يعني هنا خلينا نقول وصلت صوتها ويبقى على اصحاب القرار تحمل المسؤوليه.
2: نعم.
0: هي
2: الحقيقه الحقيقه سيده
1: نقطه مهمه برشا لو تسمح.
0: اي تفضل.
1: هو كل مدرسة يعملوا لها معناتها كان مدارس ولا معاهد كيف معناتها يعملوا لهم معناتها فلوس اعتناء يصبوا هيلهم
0: ميزانية.
1: الميزانية يا هل ترى أنا عندي في مدرستي 300 تلميذ وعندي 7 قاعات، يا هل ترى الميزانية تكفي أنهم يصبوا لي 200 ألف؟
0: ما تكفيش بالطبيعة.
1: معناتها
0: نجيب إنابة على كل المديرين ما تكفيش.
1: الورقة قدامي طبولي 570 منهم 321 ألف للعون التنظيف، هذيك أقول لك فلوس الحليب نحي منها 320 يبقى لي 200 للمدرسة باش يصلح لي بيبان باش يصلح لي التواليت، شنو اللي باش يعمل لي باش يشري لي ادوات للمكتب نتاعي اللي نستحقوهم، شنو اللي باش يعمل
0: باهي راهو باهي. خل تخرج الكواليس هذه، خل تخرج للراي العام فعلا الكواليس هذه اللي تخفى، لانه نقول انه المدير يحمل فك الثقل هذاك الكل، وانا نشوفهم يتغاصروا اول العام مع الاولياء.
2: هو الحقيقه استاذه فايزه ولا الاستاذه يعني الساده المديرين بصفه عامه، خليني نقول حاجه مهمه جدا. راهم عاملين مزيه على وزاره التربيه، خلينا نكون واضحين
0: في برشا حاجات.
2: هم سيدوا فصولهم. صح. هي سيدة قسمها، سيدة محفظتها. الحقيقة تخدم على روحها، لكن هي المنحة اللي تعطيها لها الوزارة لأجل هذه الإدارة اللي باش تخليها تخدم 8 ساعات 4 ساعات لا تكفي للتنقل.
0: صح
2: ما تكفيهاش للطلاق ومن بعد صب لها هي فلوس مثلا كما قالت لك 500 واش يعني فيهم 320 دينار و330 دينار هي فلوس نتاع يسموهم نتاع حليب راه الحليب باش يشبع حليبه بالحق راه العساس العون التنظيف الى عون الخدمات وتبقى 200 دينار هذيك تصرف فيها باش تصلح بها باب باش تشري بها جبال باش تشري بها جليزي. يعني الحقيقه يعني خلينا نقول هي فضيحه على جبين هذه الدوله انه المدرسه نتاعها الان تبقى ما فيهاش ماء.
0: انا نحيي يعني نعم. اللي انتم قاعدين نعم. تتكلموا
2: ويعطيكم الصحة
0: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذه حاجات لابد تخرج للعلن لانه اللي هنا باش نبدو نفهموا علاش قطاع التعليم يعني اللي هنا باش نبدو نفهموا وين المشكل. يعني تقولي شو باش نصلحوا تو باش نصلحوا الوضع المادي باش نصلحوا الفضائيات باش نصلحوا البرامج الزمن يعني
2: قلت لك شانتي قلت لك ورشه وطنيه لازم نكون نحن علاش انا قلت لك الصدمه لازم تكون لازم نكون واضحين قدامنا يعني علاش ما نصلحوش بعضنا نحن في هذا في يعني في زمن في مجتمع ما نحبوش نصالحوا رواحنا ما نحبوش نصالحوا بعض نحبوا نغطوا كل شيء نغطوا في عين الشمس بالغربال. عندنا مشاكل حقيقيه يجب ان نعالجها.
0: شوفوا احنا نقولوا توا في حضره الاعلام العمومي ومشكوره لهنا الاذاعه التونسيه
2: اذاعه
0: الزيتونه اللي قاعده الصراحه مش كان حتى اذاعه الزيتونه حتى موجوده مع زميلة نور ابو عليك زاد تحكي بالكدا في الموضوع وتطرح في الاشكاليات هذوما. فانا الاوان فعلا انه خلي ثم كواليس خل تخرج للعلن لانه احيانا انت باش تطلبي اصلاح اذا كان ما تكشفش شنو اللي صاير باش تبقى تقول شو باش نصلحوا. لا عندنا ما نصلحوا وعندنا حاجات وكل شيء وكيما نقولوا راح كل شيء يتصلح. شكرا لك سيده فايزه السلمي نورتني برشا بالمداخله هذه شكرا لك جزيلا كنت معنا. باش نمشيو للمداخله سيده امنه ناخذوها معنا بالتليفون. طيب نحضروا تليفون سيدة آمنة ناخذوها معنا نسمع رايها أيضا في الموضوع ومن بعد نمشي لسي محسن زادا نسمع رايه في الموضوع. بيه سي طارق شو نقول واحدة
2: شو تقول يعني الحقيقة يعني وقت نشوف كيما كمدير المدارس يعني نحن خذينا من برا راه ما خذيناش حتى شيء ما خذيناش ما دخلش الأعمال
0: شنو خذين يعني.
2: نعطيك مثال بسيط مثلا في المدارس الريفية هي تحكي لك تو السيدة فايزة قالت لك ما قالت راه ما عنديش الماء اللي باش يجي ما ضعيف لكن تعرف في المناطق الداخلية شنو يستنوا حتى تجي الصهريج من وزارة الفلاح ستيرنا تعرفوه ستيرنا باش يجيب الستيرنا ويعبيها الماء ويشرب. يعني يعني هي تحكي لك على يعني دورة المياه ما فيهاش مياه بلا مياه يعني حتى بيوت الراحة يعني يعني بها مكان ربي كيفاش موجودة. الحقيقة هذه جانب من الجوانب التي يجب أن ننظر إليها. باش تقول لي كيفاش لو كان تواصلوا مع الأستاذة
0: آمنة فرحات نعم. وش ناخذوها معنا فقط نقرا شوية تعليقات سامحوني ما دخلتش للصفحة لأنه من هول ما أسمع صراحة. به سي رمزي قال وينهم أهل الخير في تونس يا أحبابنا. أي يبدو أن صرخة استغاثة اللي هنا كأنه فعلا قطاع يعني الهام تقول يا دولة رانا تعبنا تحركوا فيش تستناو. اللي غيرني أنه ما وصلنا أنه ما بدينا نغيروا حد شيء واخذينا قرارات ولا ما خذيناش. به التعليق مش واضح برشا إلهام ولكن شكرا ليك فعلا وقت اللي تقول الدولة ويني ففعلا الدولة لابد أن تتحرك. به نخدم معنا سيدة آمنة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
0: أهلا وسهلا مرحبا لله مرحبا. ماذا ستضيفين يا آمنة لما لا أكيد سمعتنا من الأول
3: إيش
0: عندك إيش عندك ما تقول لا تفضل الكلمة لك شنو حوالك مش نسألك شنو حوالكم
2: ما تبشعين أصبرك ما تبشعين أصبرك
3: رغم الصعوبات وإحنا هنا مستمرين إحنا نخدم في وضعية صعيبة والحمد لله واحد يصبر ومهم يوصل رسالته وقم مسؤوليته.
2: علاش صعيبة مدام ما شاء الله انت انا نعرف مدرستك راهي بينها وبين وزاره التربيه تقريبا 4 كيلومتر.
0: اي سيده امنه مديره مدرسه الزهور الخامس
2: خمس سنين
0: احنا
3: خاطر في اشغال سي طارق وعندنا مدرستي تم ضمها للمدرسه المجاوره.
2: اش معناها؟
3: معناها ولينا نخدموا في مدرسه واحد
2: زوز مدارس في مدرسه يعني
3: نفس القاعات ونفس الصحه ونفس الوحده الصحيه وانتي تعرف معناها معلمين من مدرستين زوز مديرات
2: زوز مديرات زاد
3: تربوي في نفس المدرسه بما انه تمت الاشغال في مدرستي وتعذر انها تكمل في وقتها اللي كان محدد قبل العوده المدرسيه تفاجئنا بتبعلي احنا تم ضمنا مع المدرسة الأخرى. وانتي تعرف أشغال إيش معناها أشغال؟ معناها أصوات تراكسوات كاميونات فما برشا قلق للمعلمين وليا وللتلامذه.
2: خليني نزيد نقول حاجه
3: سامر، انا طلب وحيد واحنا ان شاء الله وعدونا في ظرف شهرين تحضر المدرسه. انا اللي طالبه حاجه واحده، انهم يكونوا الشهرين هذوكم فقط.
2: سامحني، لا سامحني سامحني استاذة آمنة، استاذة آمنة سامحني، انت قلتي في ظرف شهرين، لكن انا مشيت تعديت من غادي وحسب يعني معلوماتي الخاصة ووسائلي الخاصة انه حتى الخدامة مش موجودين، ماليش فيها خدامة من المدرسة.
3: اللي هما توا جابوا ستارق ايكيب جديدة، هذيك غادرت
2: فريق جديد،
3: هاي غادرت وجابوا ايكيب جديدة تخدم الحق، معني قايمة بواجبها. وكما قال لي وعدني اللي هو الشيف دوكيب، قال لي راهو خدمة نتاع شهرين ونص نكملوا ان شاء الله، تكون المراقبة من طرف الإدارة وإذا إطار لك التجهيز على الأقل باش هما يسرعوا بالعمل شوية، يخففوا على الأقل معاناتنا، معاناة الإطار والتلامذة ان شاء الله.
0: الأشغال هذي علاش ما تمتش في الصيف؟
3: والله هما بداوها 7 جويلية، أما فما حاجة مدام صارت اللي تفاجئوا بال البناء الأولين البازيت اللي هما الأسس اللي هي ما كانش مخدومة بالمواصفات المطلوبة، معناها طلبة خدمة مضاعفة.
0: مضاعفة.
2: يعني سامحني سمع لحظة، يعني إذا كان هي وزارة مش إدارة التجهيز وزارة التربية، يعني تفيق أثناء العمل أنه ثم أشياء ما هيش ماشي قد عبارة أوضح سامحني كيف يعني الحقيقة، يعني ثم تخطيط. على فكرة أنا نعرف اللي المدرسة هذيك مدرسة ظهور 5 سنين بالذات التي المحاذية للسوق المحلي بالزهروني هذيك، نعرفها أنها الصورة متاحة تقريب أقل يعني علو من النوافذ. خليني نقول لك حاجة، المدرس
3: وخاصة تطلع على السوق اليومية،
2: المدرس وقت اللي يقري ويصيح ويقول راهو الفاعل مرفوع بالضمة يسمع اللي كيلو البطاطا بكذا كذا التمرين،
3: يعني هي تطل مباشرة على السوق اليومية.
2: نعم، يعني الطفل يروح لدار أمه تقول له شقريت، يقول هي أمي راهو البطاطا اليوم كذا وراهو الطماطم كذا،
3: الكل يحفظها.
2: نعم، يعني هنا حقيقة، يعني هي نحن في قلب تونس نحكي على مدرسة على مرمى وردة من وزارة التربية،
3: إنه كان تم معناتها الاهتمام بها وحطها في جدول إنها تتحسن، معناها هو مكسب لينا ومكسب للتلامذة نتاع المنطقة كاملة. المكسب لأنه بالحق عندها فترة معناها ما تلفت لها حد، فترة طويلة سنوات ما تلفت لها حد، أخيرا على الأقل تحطت في التجهيز ويتم في تجديدها من أول لآخر، معناها مشروع كبير، مشروع ضخم.
0: بيه سيدة آمنة، مش نسألك على توحيد الزمن المدرسي، الله يعينك على الوضع اللي أنت فيه، احنا نتمنى توصل يعلى شوية ونتمنى ترجعوا لمدرستكم فيسا
3: إن شاء الله. إن شاء الله احنا هذا الطلب الوحيد، إنه على الأقل في السنة الأول نكملوا ندخلوا إن شاء الله في السنة الإدارية الجديدة لمدرستنا، وعلى الأقل نخدموا في أجواء أفضل من هذه
2: البرش. ربي يعاونك مدام آمنة، يعطيك الصحة بالحق. المداخلة على الأقل ثم شوية ضوء، فرحت اللي قلت لي في جانفي مثلا في سنة 2027 بسترجع لتخدم روما، تعرف شو اللي قلقني أنا مثلا تلميذ سنة أولى مسجل بالمدرسة الظهور 5 سنين وهو يمشي المدرسة الظهور 5-1 وبعد يقولوا له انتقل، يقولوا له راه كيف الظهور 5-1 ولا 2، يعني الورقة فيها شيء والذاكرة اللي مش فهمته العباد أن الذاكرة قاعدة تبنى على خطأ. افهمت ذاكرة الطفل مش تبنى، ما يعرفش على روحه ونقراه يعني في نهاية الأمر. وربي يبارك فيك مدام،
0: شكرا لك سيدة آمنة، شكرا لك. نرجع نتفقدوا الوضع في جانفي ونشوفوا شنو صار في تقدم الأشغال. به نمشي نختموا مع سي محسن، محتاجين باش نسمو سي محسن بالقدا. أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بيك معنا. سي محسن سالم مساعد بيداغوجي وباحث في علوم التربية، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا مدام، مرحبا بك. أهلا وسهلا
0: سي محسن،
4: جميع مستمعي إذاعة الزيتون الأفاضل.
0: شكرا لك سيدي. سمعتنا من الأول، سمعت سي طارق والسيدة فايزة وآمنة، باهي احنا طرحنا موضوع الزمن المدرسي، وصراحة نحب نسمع رأيك في الموضوع، وإذا كان عندك ما تقول أيضا إضافة أخرى حول واقع التعليم في تونس فمرحبا. تفضل سيدي، هل تؤيد فكرة توحيد الزمن المدرسي، النظام الحصة الواحدة مراجعته وتعديله، وهل هذا ممكن وإلا لا، وإذا ممكن شنو يتطلب بالضبط؟ تفضل.
4: شكرا سيدتي، أول حاجة أشكركم على إثارة هذا الموضوع الهام الذي يمس عمق المنظومة التربوية، لأن الزمن المدرسي لا يمكن أن نتحدث عن نجاح تلميذ أو نجاح منظومة تربوية في غياب زمن مدرسي يراعي التركيبة الذهنية والتركيبة البيولوجية للطفل. بس نحاول نجاوبك، أكيد باش نجاوبك على رأي في الأخر، ما عنيش مش نعاود اللي يحكوه الزملاء اللي دخلوا قبل، لأن تقريبا أتوا على ما كل ما يمس الزمن المدرسي. أنا ستكون مداخلتي هي كل ما وقع.
0: طيب المداخلة فقدناها، نعاودوا نتواصلوا مع سي محسن، مازال معنا في التليفون، باه نعاودوا نتواصلوا معك، تقعد معنا سي محسن، راجعين لك. نحاولوا نستثمروا فعلا دقائق هذا اللقاء، ويسعدني كثيرا انه يتواصل معنا سي محسن باش نسمعوا رايه. هو قال انه ما ينجمش ينجح التلميذ في غياب زمن مدرسي يراعي التركيبة الذهنية للطفل.
2: نعم.
0: جميل جدا هذا الكلام. نعم. أنه نحن نفكر في ذهنية الطفل، هو قال التركيبة الذهنية والبيولوجية. نعم. يعني به به كيف نلقى وناس تخمم في ذهنية الطفل، استقراره النفسي، راحته، راحة بدنه.
2: الأستاذ محسن باحث في علم التربية، يعني وقت اللي دعوناه للبرنامج، يعني هو يعي ما يقول، يعرف أنه الطفل هو اشتغل مدرسا والآن مساعد بيداغوجي ويطوف بالأقسام ويعرف الأقسام شنو يساعده والتلامذة شنو لازم وشنو لازمهم. هذا تطبيقين ونظرين، الرجل عبي نظرين، يعني عنده يقول على روحه. أيوه. يعني قاري مليح علوم التربية وهو الآن عنده ماستر علوم التربية، يعني نجم يفيدنا بالقدا ويحكي على ما معنى أنه راجع الزمن المدرسي.
0: نعم. سي محسن رجعنا لك، به كمل سيدي، شنو النقطة اللي تحب تشير لها؟ تفضل.
4: ألو تصحيح مدام،
0: نسمعوا فيك، نسمعوا فيك، كمل سيدي تفضل، كلمة لك.
4: إذا أنا كباحث في علوم التربية ومهتم بكل ما يتعلق بالنظام التربوي، هو علوم التربية لا تنظر إلى زمن المدرسة كرقم، يعني مش معدل يقرأ 7 ساعات أو 5 ساعات 6 ساعات، وإنما تنظر إلى الزمن المدرسي كمتنفس حقيقي للعملية التربوية. ولهنا يلزمنا نميز أحنا في كي نحكيو على الزمن المدرسي أن هنالك زمنين، هو الزمن الكرونولوجي وهو الزمن الذي يغطي التوقيت الإداري عدد ساعات الأيام في الإقرار الصغير، ثم هنالك الزمن البيداغوجي الفعلي الذي تتم فيه عملية تركيز المعلومات و كل ما يتعلق ب الكونيسونس والمعارف اللي ياخذهم معنا التلميذ. اللي يبان واللي واضح معناها في النظام التربوي التونسي انه احنا لنا فجوه حاده بين هذين الزمنين. يعني نستهلك زمن كرونولوجي طويل مقابل مردوديه ضعيفه في الزمن البيداغوجي الشاب. علاش؟ نعطيك من انطلاقا من مقاربة في علم النفس المعرفي، لأن كيف ما حكيت لك مش نحكيه نظريا وكيفاش معناها تكون الإمكانية على أرض الواقع.
0: نعم.
4: إذا حللنا الواقع الحالي من زاوية علم النفس المعرفي، نظام الساعات الطويلة يستدم مباشرة مع القدرة الاستيعابية للطفل. لأن كيف ما تعرف الطفل هو كي جميع الكائنات له مخ، والمخ يتأثر به ساعات الطويلة للتعلم باعتبار أن الذاكرة العاملة إذا كان كسر الجلوس نتاعها لتلقي المعلومات فهي تدخل في حالة ما يسمى بالسيشارج كونيتيف، اللي هي الإنهاك المعرفي. يعني تولي طاقة الاستيعاب نتاعها طاقة ضعيفة، وتتوقف الذاكرة عن نقل المعلومات. للذاكرة طويلة المدارس تارق يعرف الأشياء هذه حتى يقع تركيز المفاهيم واستكاز وإلى آخر. تحول التلميذ من عنصر مشارك في الفضاء المدرسي إلى مجرد متلقي غائب ذهنيا. يعني ساعات الدراسة الطويلة تنجم تكون سبب في ارتفاع منسوب القلق والتوتر، ويتحول الفضاء المدرسي في ذهن الطفل من فضاء للشغف والاكتشاف إلى فضاء للمشقة والضغط النفسي. هذا يش حبيت أنا معناها نقول لك كذلك. إذا مربطناه كذلك في بعض مثلا علم الأحياء الزمني، وهو اللي يدرس الإيقاعات الحيوية عند الطفل، يبين لنا أن طاقته وقدراته الذهنية على مدار اليوم والأسبوع تختلف. الفترة الصباحية درجة تركيز الطفل تختلف عن درجة تركيزه في الفترة المسائية. وعليه إذا كان باش نمشوا في الإصلاح زمن المدرسي حتى في برمجة المواد، يلزمنا نعرف كيفاش نبرمج المواد التي تدرس، لأن المواد التي تدرس فيها مواد التي تحتوي على صعوبات وتعقيدات مثلا الرياضيات ويتتطلب أن التلميذ يكون مستعد وتكون الذاكرة نشطة وإلى آخره حتى يتمكن من استيعاب المعلومات. يعني عموما الأبحاث العلمية في هذا المجال تؤكد حقائق واضحة أهملتها الهندسة الحالية للزمن المدرسي.
0: نعم. طيب سي محسن لهنا شنو اللي يمنع, خلينا نقول على القليلة نمشيه في تجارب النموذجية في بعض المدارس يا سيدي, ما نطبقوهاش على المدارس الكل, نختاروا مدرسة اثنين نطبقوا فيها هل الرؤية الإصلاحية هذه سواء اللي طرحتها سيادتك اللي تراعي برشا كما قلت أنت وقت المتلقي يكون غائب ذهنيا بسبب يعني ساعات الدراسة الطويلة فنخفوله زمن المدرسي, وكما قال سي طارق نخفوا المناهج وندمج بعض المواد, يعني ثم أفكار قابلة للتطبيق حسب ما نسمعها توا من أهل الميدان. احنا ما خليناش المستمع يتكلم الحقيقة, خليت أهل الميدان هما اللي عبروا, علاش ما نطبقوش هذا في بعض النماذج يعني في بعض المدارس, يعني ناخذوا كنموذج ونجربوا. تقول شو اللي يمنع اليوم باش يصير الإصلاح هذا حسب تقديرك؟
4: هو حسب تقديري بالنسبة للإصلاح هو أصبح ضرورة ملحة. يعني أنا لا أعتبر أن ما فماش حتى التفكير موجود في الإصلاحات للزمن المدرسي والرؤية متوجهة لإصلاح الزمن المدرسي. يبقى أن ممكنات يجب نحكيه مثلا على ممكنات إصلاح الزمن المدرسي إذا ضربتناها بالكونتكست تونسيان في الوضعية التونسية, هي معناها ممكنات مرتبطة من ممكنات مادية, ممكنات تنظيمية إدارية, ممكنات رقمية تكنولوجية, ممكنات بشرية, ممكنات مجتمعية, ممكنات تشريعية وسياسية ترتبط, لأن ما نجموش نحكوا ديريكت نعملوا إصلاح
0: في تخفيف المناهج. تخفيف المناهج هل يتطلب كل هذه الممكنات تخفيف المناهج؟ أنا رأي تخفيف المناهج أعتقد هو المفتاح السحري لبقية الحلول المشاكل وإيجاد الحلول. طيب تخفيف المناهج اللي هو فعلا خطوة جبارة لنفسية التلميذ
2: ونشاط برا إن شاء الله.
4: تخفيف المناهج يعطينا نسبة كبيرة من الأريحية اللي تحقق الراحة للتلميذ.
0: طيب اللي تحكي فيه سامحني أستاذ محسن لأنه الوقت يتسارع ونحب نستفيد من خبرتك, أنت ما شاء الله يعني باحث وحكيت بالدليل والبرهان اللي هنا وحكيت بأسلوب علمي والخبراء والدكاترة رم يفهموك بالجدا والمستمع البسيط زاد يفهمك وأنا فهمتك وسي طارق فاهم والوزير يسمع فاهم اللي حكيته. فعلا التلميذ اليوم محتاج فعلا, خلي ما نقولش مراجعة المنظومة, مراجعة المناهج. هل ينصتون إليكم أنتم الخبراء؟ هل صوتكم مسموع؟ اللي حكيته رو مقنع جدا, هل صوتك يوصل؟
4: هو سيدتي الكريمة الصوت يوصل وموجود, الإشكال نعطيك أنا الإشكال الإشكال هو في التطبيق, لأن حتى ما نعرفش مش نقولها بالفرنسية لا تيورينا دي سونس كو سي لا براتيك لا كونفيرم, التنظير لا يمكن أن يكون مؤكدا إلا إذا تأكد على أرض الواقع. على أرض الواقع هنالك العديد من الأشياء التي يجب أن نعمل على إصلاحها وتداركها قبل أن نفكر في الزمن المدرسي. نعطيك أنا مثال. أنا مثلا في شوف البرامج المدرسية متاعنا, هي البرامج المدرسية أراه تقريبيا لو وقع إصلاح الزمن المدرسي البرنامج الدراسي يشير إلى العديد من الأشياء التي تمكن الأريحية للتلميذ. مثلا نحكوا على الجيو على الذكاءات المتعددة موجودة في البرامج الرسمية, سي طارق يعرف لي كومبيتونس دي في موجودة. كل ما تشوفوا البرنامج التونسي كبرامج رسمية وإلى آخره ممتاز, هي تغطي كل ما يتعلق بالتلميذ حتى أن يكون تلميذ سعيد استطراع. الإشكال يبقى في على أرضية الواقع, هنالك العديد من الأشياء التي يجب أن نعمل على إصلاحها, لأن زمن المدرسة مربوط بالفضاء والفضاء مربوط بالمكان ومربوط بعدد
0: استحملني شوية, نراني نشد الصحيح ما سلمش. أنا فهمتك وفاهم اللي انت ماكش قاعده تجاوب لي على سؤالي. سؤالي واضح ها باش نقول لك علاش ميساج باش نزيد نوصل لك لانه حاسه باجابه مباشره مباشره نجاوب على السؤال. سي محسن اللي حكيته مقنع اليوم انسى الزمن المدرسي. الزمن المدرسي باش يتصلح كيف نخفوا المناهج وهذا اللي اتفقتوا عليه الكل. اصلاح المنهج اليوم ضروره لانه اليوم التلميذ ما عندوش القدره باش يستوعب الكل. البو تعب، الصغار تعبين، المعلمين كذلك تعبين. المعلمين يعطيوا البحوث. انا سالت بعض المعلمين قلت لهم علاش تعطيوا في البحوث؟ قالوا باش نعاونوا بعضنا، باش انتم تعاونوني باش الصغير يبدا حاضر باش انا نكمل المنهج. راهو ولينا نجريو في جري الارنب وراء المنهج، سامحوني في التشبيه، رانا نجريو باش نكملوا المنهج الكل. المعلم يحب يكمل بينا احنا نعاونوه في الدار، والصغير يلزمو يمشي حافظ، واذا ما مشاش حافظ ياكل طريحه. باش نخفوا المنهج باش تخف هالصراع هذا والتوتر هذا باش يقل. اليوم صوتك وانت تحكي بشكل نظري علمي، صوتك مسموع عند الوزاره. راهو اذا كان صوتك وصل له مسموع فاعتقد اصلاح المنهج مش باش يطلب امكانيات، يطلب اراده. اليوم الفرنسيه قالت، نرجع لكلام سيده فايزه ربي يبارك لها، قالت لك الفرنسيه اليوم تقري لي في حضاره فرنسيه واسماء فرنسيه، علاش؟ شنو الفائده؟ انت ماكش تقاري في النموذج التونسي اصلا. هنا نحكي على تاصيل الهويه، تجذير الهويه، لان انت تقتلع في هويه التلميذ منذ الصغر، وقد تقري على برج ايفل وعلى حضاره فرنسا فرضا واسماء فرنسيه. وين احنا الهويه التونسيه ويني في الموضوع؟ قريني بلغه اجنبيه ماشي نفهمك باش نحفظ اللغه، لكن ما تقارنيش حضاره البلد المستعمر. هذا راهو اليوم صوتكم قاعد يوصل للوزاره. راهو الاصلاح ما يطلبش فلوس في النقطه هذه بالذات، ما نتصورش يطلب تمويلات كبيره. فصوت الخبراء اليوم الكلكم تحكيوا في نفس الكلام، البرنامج ثقيل.
2: نعم
0: و يعني خلينا نقول شطره ممكن نلغيوه، واذا الغيتوه باش يتعدل كل شيء وبما فيهم الزمن المدرسي. هل صوتكم قاعد يوصل؟ هل قاعدين يسمعوا فيكم فاش قاعدين تحكيوا؟ لانه اللي قلتوا كلمتين اللي قلتهم في لونتين توا والناس تسمع راهم مقنعين جدا. تحكي على تلميذ متلقي غائب ذهنيا، فعلا صغيرنا غائبين ذهنيا. صغارنا يحفظوا المعلومه وفي الدرس وفي مش تقولوش العام الدراسي، وفي التريمستر نسينا المعلومه.
4: سمعت سيدتي الكريمه، احنا كاطار اشراف موجود وكمساعدين بداوليين معلمين متفقدين الكل نراه نطالبوا باصلاح الزمن المدرسي، والكل نتوجه بهذا الخطاب ومعناها ما فماش شكون ما يحبش الخير للصغار وما يحبش المدرسه.
0: هل صوتكم مسموع ولا لا؟ صوتكم مسموع كخبراء؟
4: انا باش نجاوبك. هو هل أن أنا صوتي مسموع أو أن صوتي مش مسموع؟ هذا يرتبط، مش أو معناها باش نقول لك صوتي مش مسموع بما أني ما شفتش حاجات على أرض الواقع دونك يبقى صوتي مش مسموع حتى لو كان سمعوني طويكاية. معناها مش المشكل ليست في أنه يسمعني ولا ما يسمعنيش، المشكل اللي يهمني أنا هو هل أن أحنا أخذنا المبادرة وانطلقنا أم لم ننطلق؟ فهمتني كيفاش؟ يعني احنا توا ننتظر مع المجلس الاعلى للتربيه ان تنطلق الاصلاحات التربويه، لان قبل ربما ما فماش جهاز اللي ربما اللي نجموا نبنيوا عليه الاصلاحات وكذا، واللي ربما ينجم يسمع. توا المجلس الاعلى للتربيه انا متاكد على اللونتين اللي موجودين في المجلس الاعلى للتربيه يسمعوا فيا ويسمعوا للقيام ويسمعوا الناس الكل، وهما سيعملون سينطلقون في العمل. احنا اللي نحكيه واللي نطالبوا به معناها مش حتى كمساعد بداغوجي او متفقد او كمجتمع مدني، كمجتمع مدني
0: نكتفي بهذا القدر. سيموح 30 ثانية تفضل معك مش نرجع نسمع في حلقات أخرى.
4: احنا أعطينا آراءنا ونتمنى أن المجلس الأعلى للتربية يستمع لهذه الآراء ويأخذ بعين الاعتبار هذه الآراء، والستاف متاع الخبراء اللي مش يكونوا موجودين في المجلس الأعلى للتربية واللي وقع معناها ضبطهم حتى يعملون على هذه الإصلاحات يكون يحطوا من بين الأولويات في الإصلاح التربوي دراسة الزمن المدرسي.
0: به سي محسن انا اسمح لي باش نعمل انا الخلاصه. طالما الاسلاح ما تمش, طالما الصوت مش مسموع, فرجاء اسمعوا للخبراء لانهم هما اللي عندهم فعلا التقييمات الصحيحه. الاصلاح راه المفروض تو صار, مش باش نقولوا يصير, واحنا تو قاعدين نعيشوا بعقليه المنقذ في انتظار المصلح, ونقولوا نستناو المجلس الاعلى, وان شاء الله ونتمنى, وفعلا ريت نتمنى توجع برشا, بس كأنه تمني المستحيل. إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله, ولكن الحاجة الباهية اللي اليوم قاعدين تتكلموا, والحاجة الباهية اللي الفضاء في الإعلام العمومي متاح باش توصلوا أصواتكم, والحاجة الباهية اللي أنتم خذيتوا المبادرة باش تحكيوا, لأن لقينا صعوبة بسيش سيطرق نقولوها, لقينا صعوبة باش أنه البعض من أهل الميدان أنهم يتكلموا.
2: لا هم ما بحبوش يتكلموا الحقيقة, فما الناس قلت تخاف,
0: خايفين,
2: يخاف باش يتحاسب على اشياء ما نعرفش انا, وعلى مشكله الخوف مثلا.
0: فتحيه اكبر وتقدير كبيره كبيره. نعم. كبيره, واشدوا على ايديكم باش تواصلوا وتحكيوا وتتكلموا. سيده امنه, وصلنا للختام, وصلنا للختام للاسف. نعم. سي محسن. نعم. سالم. نعم. سي طارق. وسيده امنه, وسيده فيزا السلمي. نعم. وسيده امنه. نعم. فرحات, وسي محسن سالم, وسي طارق بالحج حسين. نعم. أشدوا على يديكم, شكرا, شرفتوني في البرنامج. نعم. ونسمع, نعاود نسمع أصواتكم. سي طارق, وصلنا للختام للأسف, كلمة نقولها.
2: أقول إلى اللقاء, لكن علينا أن نعيد النظر في وضعية مديري المدارس الابتدائية, وكذلك الزمن المدرسي مهم جدا. لأن الحكاية نحن هنا تورا قلنا فقط, ما عملنا حتى شيء, أشرنا إلى كيف نتعامل مع الزمن المدرسي لكي نعيد النظر إلى أنفسنا. ما نجموش نبني بلاش زمنها,
0: وزمن أكل أقول يعني. نقول نعطيه فرصة للخبراء باش يكونوا حاضرين بقوة, ويعطيكم يعني رؤية إصلاحية تنقذ البلاد وتنقذ العباد من هالثقل. شكرا الحمد الفسيلي, شكرا جزيلا كريمة. سي طارق القلعي, لكم مني ألف تحية وسلام, في أمان الله.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
7: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم, هو سباق إلى الخير.
7: إنسان نبي شريف عفيف.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
8: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات, برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أن

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

0: مكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: منارات الهدى من كلام

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء الماضي نتحدث حول ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل في الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا النص القدسي أيها الإخوة، كما قلنا في اللقاء الماضي، مجاش بصيغة الفعل مباشرة وقال ربي وأغفر، وإنما قال بضمير المنفصل اللي باش يدل على الذات العلية، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. في البلاغة العربية كما قلنا أيضا، هذا التقديم يفيد القصر والحصر والتخصيص. إيش معناتها التقديم؟ التقديم هو أن ربي سبحانه وتعالى في هذا المقطع من هذا الحديث، أو في هذه الجملة في هذا الحديث المبارك، تصدر بقوله وأنا، قدم أنا على الفعل، وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا التقديم كما قلنا يفيد القصر والحصر والتخصيص، كأنه ربنا سبحانه وتعالى يعلن قطعيا: أنا وحدي لا شريك لي صاحب هذا الحق المطلق في محو الخطايا. فهذا التصدير وهذا التقديم ينسف فكرة الوساطة البشرية، ويقضي على أي معتقد يفيد بأن هناك سلطة خارج هذه السلطة تملك حق هذه التبرئة أو الإدانة. العلاقة مباشرة بين الضعيف والمطلق سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا في اللقاء الماضي لو تذكرون أيها الإخوة، أن التعريف في كلمة الذنوب وأنا أغفر الذنوب، كلمة الذنوب جاءت محلاة بأل، وأل هنا تفيد الاستغراق، فهذه الأل تعني كل ذنب وجد أو سيوجد، لا تستثني ذنبا صغيرا ولا كبيرا، لا ذنبا في حق النفس ولا ذنبا في حق الوجود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بشر بأنه وحده لا شريك له هو الذي يغفر الذنوب جميعا، كبيرها وصغيرها، سواء تعلق بك أنت أو تعلق ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا أن ربي سبحانه وتعالى عندما قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، جاء بهذا التوكيد المطلق، لم يكتفي هذا النص بالاستغراق الدلالي لأل أنه كل الذنوب، لا، وزاد أكدها بقوله جميعا، كحال مؤكدة باش يرفع به ربي عز وجل أي توهم أو أي تخصيص أو أي استثناء عقلي قد يطرأ على ذهن العبد اليائس أو المحبط. فهذه الكلمة هي في الحقيقة بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الشك أو الظن أو الوهم. أيها الإخوة والأحبة، حتى ندرك عظمة رؤية ديننا للمغفرة الشاملة، يجب أن نضعها في ميزان الفلسفات والديانات الأخرى عبر التاريخ الإنساني، وبضدها تتميز الأشياء. في الفلسفات الشرقية القديمة كما البوذية أو الهندوسية نجد قانون الكارما. الكارما قانون صارم مادي ميكانيكي حتمي، كل فعل سيء تفعله بالليل أو النهار هو طاقة سلبية تسجل في الكون وستدفع ثمنها حتما يا أيها الإنسان. هذه في فلسفتهم هما، وهذا الثمن الذي سيدفع حتما إما في حياته الحالية أو في تناسخ أرواحهم القادمة كما هما في معتقدهم. لا توجد ثغرة أبدا للعفو أو السماح أو الصفح. الكون آلة صماء تحصي الأخطاء وتعاقب عليها بحتمية رياضية، 1+1=2. هذا اللي نلقاه احنا عند الفلسفات الأخرى الشرقية القديمة مثل البوذية أو الهندوسية. في اللاهوت المسيحي التقليدي نلقاه فكرة الخطيئة متاع الجد الأول، الإنسان يولد محملا بذنب سلفه آدم وهو عاجز ذاتيا عن التطهر منه، ولا يمكن الخلاص إلا عبر دراما لاهوتية معقدة وقربان عظيم هكا عندهم. وفي الفلسفة المادية الحديثة فما ما يسمى بثقافة الإلغاء، يعني الخطأ الرقمي أو السلوكي لا يغتفر. إذا أخطأت في الماضي فإن هذا الخطأ سيمتد ليطارد مستقبل هذا الإنسان ويهدم مهنته. فالمنظومة المادية لا تمتلك ممحات أخلاقية، ما هيش باش تمحيها وما هيش باش تغفرها ولا باش تسترها. هنا يتدخل ديننا الإسلام بالنص القدسي ليحدث هذه الثورة في المفهوم الوجودي. يقول لك الإسلام: الكون ليس آلة صماء، والتاريخ ليس سدا منيعا، خلف هذا الوجود إرادة مطلقة رحيمة اسمها الله. هذه الإرادة قادرة على التدخل لفسخ حتمية الماضي. عبارة وأنا أغفر الذنوب جميعا هي إعلان إلهي بأن المطلق سبحانه وتعالى أكبر من التاريخ، وأن رحمة ربي عز وجل هي صفة حاكمة ومتقدمة على العدل الصارم. كما قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها عز وجل وأكدها وشدد عليها، كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. هذا هو إلهنا وهذا هو ربنا جل جلاله الذي إليه المهرب وإليه المفر سبحانه وتعالى، فما أرحمه جل جلاله. أيها الإخوة والأحبة، خلينا نتساءل كمربين أو مصلحين أو ما شابه ذلك، ماذا يحدث للبشرية لو غاب هذا الرهان على المطلق سبحانه وتعالى؟ لو غاب اليقين بوجود غفران شامل، ماذا سيقع للبشرية جمعاء؟ البشرية بدون رهان على غفران مطلق تقع في اليأس الوجودي، واليأس هو المعطل الأول للحضارة والعمل والتغيير. عندما يشعر الإنسان أن أخطاءه قد تراكمت وتزايدت وأنها غير قابلة للمحو، فإنه يفقد الحافز ليكون أفضل، يتحول المجتمع إلى غابة من المحبطين أو المنفلتين. لما ربي سبحانه وتعالى وضع هذه المغفرة الشاملة وارحمنا سبحانه وتعالى بهذه المغفرة الشاملة، وهي منحة منه وعطية وفضل منه جل جلاله، فالمغفرة الشاملة في ديننا هي وقود الأمل الديناميكي. إنها تمنح الإنسان ما نسميه في المناهج التربوية الفرصة المستمرة لإعادة الابتكار. نعم، إنها فرصة مستمرة لإعادة الابتكار، مش يتقيد بها الإنسان، مش بش يسجن الإنسان نفسه لأنه أخطأ، وإنما هناك فك لهذه القيود عندما نلجأ إلى ربنا سبحانه مستغفرين آيبين إليه نادمين على ما صنعنا وما صدر منا في ماضينا. الماضي مش يقضي علينا أبدا، الماضي مش يحكم علينا إلى الأبد، الماضي غلطنا ولنا رب رحيم ولنا رب غفور، نرجو أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. بهذا المعتقد وبهذا الرجاء في ربنا سبحانه وتعالى نستنبت الأمل في نفوسنا ونستنبت الرجاء في حياتنا، حتى لا نقيد بذنب ماض فهو غافر وغفار وغفور سبحانه وتعالى. فكلما سقط العبد يرى أمامه لوحة بيضاء ناصعة، إذا توجه إليها وفتحها وجد تلك المغفرة من رب كريم سبحانه وتعالى، فبها يستجمع هذا الإنسان وهذا المخطئ شتات نفسه وينهض ليعمل عملا صالحا يرضى به ربه عز وجل عليه. نتأمل أيها الإخوة والأحبة الشاهد القرآني الذي يبين كيف تحول المغفرة المطلقة السيئات إلى طاقة إيجابية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى لا يمحو الذنب فقط، بل يقلب طاقة الذنب المظلمة إلى طاقة طهر ونور ومبادرة بالعمل الصالح. أهوك ربي عز وجل يلهم هذا الإنسان المخطئ الذي عاد إلى ربه واصطلح مع ربه سبحانه وتعالى، يلهمه العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله عز وجل لا يمحو فقط الذنب، وإنما يقلب هذا الذنب ويحول هذا الذنب إلى حسنة كلما رأى ربنا عز وجل وعلم من عبده خيرا وصدقا وإخلاصا وعودة إليه جل جلاله. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدأ أيها الإخوة والأحبة. كنا تحدثنا آنفا عن المغفرة الشاملة، وأن الله جل جلاله له الحق المطلق أن يغفر لخلقه وعباده، وأن يغفر لهم جميع الذنوب، وأنا أغفر الذنوب جميعا. هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال مشروع: ألا يؤدي هذا الإعلان عن المغفرة الشاملة لجميع الذنوب إلى استهتار العبد؟ يعني الإنسان عندما يعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا، مو أنا أقول مدام ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إذن نولي أنا نقلل من شأن الذنب ونولي نرتكب الذنب، لأنه فما كلامي شجعني أنا على ارتكاب المعصية، لأن ربي قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. فهذا الإحساس قد يؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالذنب، وما عادش يعطيه حتى أهمية أو قيمة، ويقع في الذنوب طالما أن الله تعالى يقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن هذا الإعلان من الله عز وجل ألا يدفع العبد للجرأة على الحدود والتواكل التام بدعوى أن الله تعالى يغفر كل شيء؟ الجواب الحاسم أمام ثورة هذا الإشكال وثورة هذا السؤال نقول: كلا، فالمنظومة الإسلامية منظومة متوازنة مبنية على جدلية الخوف والرجاء والاعتراف والعمل. احنا في ديننا عندنا منظومة قائمة الذات ومتوازنة، مبنية على ايش؟ مبنية على الخوف والرجاء، فنحن نخاف من عقاب الله عز وجل من جهة، ثم لدينا رجاء في مغفرة الله عز وجل، فهذا الرجاء محفوف بالخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ما عندناش احنا ربما الرجاء يغلب الخوف إلا في حالة واحدة، عند سكرات الموت ترجح كفة الرجاء على كفة الخوف. أما في حياة الإنسان العامة فإنه كفة الخوف راجحة على كفة الرجاء، يعني الخوف عنا يغلب الرجاء في حياتنا، نخاف من عقاب الله عز وجل. الإنسان أي أعمل الذنب ولكنه قد يموت، قد يضعف، قد ربما لا يلهم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويموت الإنسان على ذلك الأمر. فأين هو ذاك الرجاء أن ربي عز وجل يغفر الذنوب جميعا؟ أي الإنسان متابش، والإنسان مقامش بالعمل الصالح من أجل أن يحول السيئة إلى حسنة. وداخل هذه المنظومة هناك الاعتراف، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالمعصية، ثم ينهض الإنسان للعمل الصالح، للعمل الصالح، لأن ربي عز وجل يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن عملوا الصالحات كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن يعترف الإنسان بالذنب، مش غافل أنه عصى ربي وغفل عن الاستغفار أو حتى عن الاعتراف أنه هو أخطأ في حق الله جل جلاله. إذن ينهض هذا الإنسان بعد الاعتراف أن ينهض إلى العمل الصالح. وحتى نتعمق أيضا في هذا الجواب نقول: النص القدسي لم يقل: وأنا أغفر الذنوب جميعا فافعلوا ما شئتم. ما قالش ربي هكا، ربي قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، أما ما قالناش فافعلوا ما شئتم مع تواصلوا، إنما قال واكتفى ربنا في النص بقوله: وأنا أغفر الذنوب جميعا، بل ربي سبحانه وتعالى أردفها مباشرة بأداة الطلب والشرط: فاستغفروني أغفر لكم، مش افعلوا ما شئتم أو استمروا على ما أنتم عليه أو واصلوا ما أنتم بصدده، وإنما قال ربنا مباشرة: فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فالمغفرة طاقة مطلقة كامنة، لكن تفعيلها مشروط بحركة من العبد بوعي وانكسار وطلب صادق من الله جل جلاله. مش الإنسان يعمل معصية وقلبه له في حاجة أخرى ربي يغفر ويسامح، لا، ربي يغفر ويسامح، وين الانكسار في قلبك؟ وين الخشوع؟ وين الخوف؟ وين الرجاء أن ربي عز وجل يغفر لك؟ وين الاهتمام عندما تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى؟ مش الإنسان يطلب المغفرة وهو يضحك وغير مبالي بالعواقب ويعني مستهتر، لا، إنما يستغفر الإنسان ربه عز وجل وهو واعي أنه أخطأ في حق ربه الذي لا ينبغي له أن يخطئ في حقه سبحانه وتعالى، وما كان ينبغي لهذا الإنسان أنه يغلط في حق ربي جل جلاله، ألا وأنه أخطأ يعود إلى ربه منكسرا، يعود إلى ربه خاشعا، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى خاضعا، مش يرجع هكا وهو نافخ صدره وكأن شيئا لم يكن. لا، يستغفر الإنسان ويعبر عن انكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهك الندم اللي يشعر بمرارته الإنسان، مش والله يضحك ويتعدى كأن شيئا لم يكن. وهو كربي قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي قال فاستغفروني أغفر لكم. إذن المغفرة فهمنا أنها مطلقة من الله عز وجل، تفعيلها ربي شرطها سبحانه وتعالى بحركة من العبد يقوم بها، ولكن تكون هذه الحركة بوعي وانكسار وطلب صادق. هذه الحركة هي الاستغفار، وفي إطار البحث العميق عن ذلك الجواب عن ذاك السؤال أيضا، أن المغفرة أو الغفران في ديننا ليس تغطية وتعمية للأخطاء مع بقاء النفس على خبثها، بل هو تطهير وتزكية. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما غفر لك الذنب، مش معناته أن ربي عز وجل ستره وغطاه والنفس البشرية قعدت على الخبث متاعها، لا، وإنما هذا الغفران يأتي في إطار تطهير وتزكية للإنسان. فالعبد الذي يستشعر عظمة المطلق سبحانه وتعالى الذي يغفر له كبائره وصغائره، يتولد في قلبه دافع الحياء والمحبة والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها علامات على تطهير النفس وتزكية هذه النفس. والمغفرة مش هني نحيد لك الذنب وانتهى، لا، والنفس قاعدة على الخبث متاعها، وإنما ربي عز وجل جاء بهذه المغفرة، جاء بها في إطار تزكية قلب هذا الإنسان ونفس هذا الإنسان. ثم علينا أن نعلم أن الحياء من الله وأن محبتنا للمولى سبحانه وتعالى هما أعلى وأقوى الروادع الأخلاقية، وهما أشد كبحا للشهوات من الخوف المجرد من العقاب. الحياء والمحبة، لما يكون عندك الحياء من الله جل جلاله، ولما تكون عندك المحبة للمولى سبحانه وتعالى، فهذه عوامل رادعة في نفس الإنسان، وهما اللي يكبحوا جماح هذه النفس أمام هذه الشهوات، وهما أقوى من الخوف المجرد من العقاب. يعني الإنسان يخاف من عقاب الله عز وجل، هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب. أمام هذا الخوف من العقاب نلقاه قدام الحياء والمحبة. الحياء والمحبة أقوى من هذا الخوف. الحياء والمحبة يأثروا على الإنسان ويزكيوا الإنسان ويطهروا الإنسان من الأعمال الخبيثة أكثر من أن الإنسان يخاف من العقاب، من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم أن ربه غفور، ولكنه يعلم أيضا أن الشاهد القرآني يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا التوازن الدقيق يحافظ على يقظة الضمير الإنساني دون أن يتركه لليأس أو الإحباط. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قد غفر لهم ذنوبهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء منه، وأن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا الخوف من عقابه أيضا. ونسأله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، ونسأله جل جلاله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء الثالث من شهر جماد الأولى 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيلي، تحياتي ليك حمدي، وفي التنسيق العام الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ومحبته.
1: آمين، الله يبارك لك، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيكم،
2: تستاهل كل خير بيني وبينك،
1: ربي يعزك بيننا
2: غير ما يسمعنا حدنا.
1: الله المستعان، ربي يحفظكم إن شاء الله دكتورنا ويديم النفع بكم. وذكركم أيضا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية لمن يريد أن يتابعنا صورة وصوتا، وكذلك الحصة إن شاء الله تعالى تجدونها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب بحول الله تعالى، الليلة تجدونها على اليوتيوب. كما أذكركم أننا مع بحول الله نهاية هذه الحصة سنبث لكم المداخلة ومحاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة البارحة كدرس افتتاحي طبعا للسنة الدراسية، وكانت المحاضرة موسومة بصفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام. إن شاء الله هذه يعني تكون تقريبا 23 دقيقة تقريبا أو 23 دقيقة، على كل بعد آخر الحصة بحول الله تعالى تستمعون للمداخلة كاملة إن شاء الله تعالى. رقم الهاتف 71-136-000، أعيد ذكر الرقم 71-136-000، وسنشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على أسئلتكم وفي استقبال اتصالاتكم الهاتفية إن شاء الله. ولكن الدكتور بالله إحنا إذا تسمح لي طبعا،
2: نعم،
1: عندنا سؤال متخلد بالذمة يعني بقي في الحصص الفارطة، مش معنا نحن على كل الحمد لله رب العالمين،
2: نعم،
1: ولكن هي لأخت وقالت لي راني أنا الجواب ما سمعتوش، ما لا أدري إحنا ما جاوبناش ولا هي ما سمعتش الجواب على مسألة دواء القطرة يا شيخ.
2: نعم،
1: لا أدري مع نحن
2: القطرة في العين،
1: هذه هاي تقول لا أنا لا مش معنا نحن،
2: مش معنا
1: به. هي السؤال، هي الأخت تقول، أخت سعيدة، هي تقول دكتور أنا راني لازمني نقطر كل 4 ساعات في عيني،
2: نعم،
1: الأغلبية ما أجد ما نلقاش حتى طعم، ولكن مرات نحس هكا كينو من عيني كينو باش يهبط هكا في الحلق، ولكن ما نطعم حتى شيء، فهنا نحب نقضي دين الصوم متاعي، شنو أنا أعمل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما بعد، قطرة العين الأصل أنها مفطرة.
1: الأصل قطرة العين الأصل أنها مفطرة، ولا الأصل أنها غير مفطرة؟
2: لا، تفطر معناها،
1: لأنها منفذ،
2: لأن فيه منفذ. نعم، حتى استشرت جملة من الأطباء الأخصائيين،
1: قالوا أنها منفذ من الحلق.
2: فالطبيبة أحد الأطباء معناها نصحتني، قالت لي إذا بتتكلم ولا بتقول، قول لهم يعملوا قطرة العين ويجوا لهنا، معناها ما بين العين
1: والخشم
2: والأنف. نعم، بين الخشم والعين.
1: نعم،
2: تعمل القطرة مباشرة، ولا قبل ما تعمل تضغط عليها، إذا على عينها مثلا نساء تضغط لهنا ليشوفوا فيها، معناها
1: نعم في المباشر.
2: نعم، وتعمل القطرة، تقعد ضغطة مشوار، معناها بعد منها ما عادش باش تدخل بيخرج الشسم، والعين الأخرى. نعم، كذلك.
1: وهكذا ما تنفذش،
2: ما يكون فيه نفاذ.
1: وهذا رأي طبي دكتور،
2: هذه قلت لك طبيبة.
1: نعم، واضح
2: أخصية،
1: أنا لا أعرفها الحقيقة،
2: أخصائية عيون معنا.
1: جميل، واضح دكتور. طيب، لكن هي ولكن أعلم. هي كل 4 ساعات لازمها، كيفاش تعمل؟
2: ما يسالش تعمل،
1: يعني تعمل بالطريقه هذه وتقضي ايامها،
2: وتقضي ايامها رمضان ولا صوم رمضانها.
1: اي نعم، هي تحكي على قضاء رمضان الفارق.
2: لا، قلنا حتى اللي ان شاء الله رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان،
1: اقل من 4 اشهر.
2: اي نعم،
1: اقل من 4 اشهر، جمادى الاولى، جمادى الثانيه، شعبان، رمضان، اقل من 4 شهور. نعم، نعم، الله يحفظكم ان شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك لك يا دكتور. طيب، استسمحكم في استقبال اتصالين هكا ولا احمد؟ يلا نقولوا السلام عليكم. اخي الكريم ولا اختي، ابعد شويه على المذياع ولا نقص في المذياع ولا سكروا، عندك 3 خيارات. سيدي السلام عليكم ولا اختي.
3: وعليكم السلام.
1: سيدي مرحبا. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. سيدي مازلت قريب للمذياع، سيدي لو ممكن تبعد او تنقص فيه بشكل جيد باش نجمو نسمعوك بالباهي بالله. نعم،
3: يقول تعالى في سورة سيدنا يونس،
1: ذكرني بالاسم سيدي، ذكرني بالاسم.
3: عبد الله سيدي بوزيد.
1: مرحبا سي عبد الله، تفضل سيدي الغالي.
3: يقول تعالى في سورة سيدنا يونس عليه السلام،
1: ايوه،
3: الآية 103، ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا.
1: نعم،
3: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لماذا لم ينجي الله سيدنا يحيى وسيدنا زكريا من الكافرين؟
1: واضح
3: واضح.
1: طيب،
3: يعطيك الصحة،
1: الله يبارك لك. فقط هذا هو فقط. طيب، ماذا بينا يا خياني أن إحنا كل الأسئلة نقبلها وبيناتنا ما نصنصروا حتى حد، وهو اللي يتبع إذاعة الزيتونة يعلمون ذلك جيدا، لكن نريد أسئلة يترتب عليها عمل حتى يعني نجيب، خليني نقول ونزيل غشاوة عن عمل، يكون هذا الأفضل طبعا. ودروس التفسير عندنا والله أمثال هذه الأسئلة يجيب عليها الدكتور محمد الشتيوي في برنامج قار كل نهار 2:30 لمن يريد أن يتابع ذلك. وهذا البرنامج يعني ما شاء الله مشينا فيه دهر كبير. أيه، الحمد لله رب العالمين. طيب، أستقبل أو أستسمحكم في اتصال آخر دكتورنا لو تسمح. قولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا للا.
4: السلام وبارك الله فيكم.
1: يا رب يحفظك يا للا، بارك الله فيك. ذكرني بالاسم.
4: نور طريقكم. أجمعين بالحق.
1: أجمعين يا رب، أجمعين أجمعين.
4: أيوة. أنا بنيك نسأل على الأيام البيض الصوم الأيام.
1: ذكرني يا للا، ذكرني باسمك.
4: منجية من نابل.
1: أيوة، أختي منجية ومن نابل. مرحبا للا بيك وبأهلنا في نابل. أيوة، الأيام البيض إيش بيه؟
4: 3 شهور متاع الصيف سخونة ياسر، الدنيا ما سومتهمش. نحب معناها، وانا نحب نحصل معناها عدد معين في العام الكل.
1: نعم،
4: يعني مش نخلط، نحب نعوضهم ولا ما نجمش نعوض.
1: طيب، واضح.
4: أي الله يبارك لك ويعطيكم الصحة وبارك الله فيك.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا، الله يبارك لك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي معنا اتصال ثالث
2: يكمل.
1: هذا هواك
2: القدر القدر
1: له ثلاثة أرجل
2: أثافي. ما تسمعش بها المثل يقول ثالثة الأثافي،
1: هذه هي
2: الأثافي اللي هي متاع القدر.
1: صحيح.
2: ما يستوي القدر إلا على ثلاثة.
1: ثلاثة هذا هو. هو طيب سيدي نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان القدر الله أعلم فيه. سيدي مرحبا،
5: عايش بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك.
1: ايوه
5: مصطفى من سوسه.
1: مرحبا سي مصطفى وباهلنا في سوسه، تفضل سيدي.
5: عايش خويا بارك الله فيك. بالله سامحني.
1: نعم سيدي.
5: تم مقاسمه صارت 2012.
1: مقاسمه ايوه
5: في ارض فلاحيه.
1: ايوه
5: قدرت مساحتها 20 مرجع.
1: كل واحد ولا الارض الكل؟
5: الكل
1: أرض الكل 20 مرجع به.
5: إيه قد وثمن متاحة متاع المرجع وقتها حملنا 6000 دينار.
1: واضح
5: به. بعد المسح الإجباري المساحة ظهرت أكثر من الكاكا في المسح الإجباري، ما هو يولي يحصرها أكثر.
1: نعم نعم.
5: ولات 25 مرجع
1: به.
5: وثم امرأة أب، معناها زوجة الأب، فهمتها؟
1: أيوة.
5: معنا وتوفيت.
1: وعند
5: كيفاش يصير؟
1: لحظة برك، زوجة الأب هذه عندها ورثة؟
5: أخوتها
1: فقط.
5: أكاو
1: عندها لأبو ولا أم؟
5: لا لا كل توفى.
1: أخوتها أشقاء؟
5: أختها أشقاء. هي.
1: طيب وأنتم فما حد من حتى اخواتك معناها بقى كلكم احياء الحمد لله؟
5: لا الحمد لله
2: جاي. واحد اخذ نصيبه.
1: اخذ نصيبه كل حد. هذا اش فهمت انا اخويا مصطفى؟ كل حد اخذ نصيبه بقاو الخمسه مراجع. انا هذا اش فهمت؟
5: لا اي صحيت تو كيجي معناها اللي خذا الارض هذيك ضر زايد خمسه مراجع على اخواته.
1: اللي في نصيب واحد. جات في نصيب واحد معناها
5: جات في نصيب واحد دبرها
1: وهو قال الرجع ولا لا؟ واخوك هذا ولا اختك قال الرجع ولا لا؟
5: لا طالب اللي يلزم يعملوا شرعا يعملوا.
1: بارك الله فيك، يعطيه الصحه وربي يبارك فيه. حاضر يجيبك الشيخ ماله تهنى ان شاء الله.
5: الله يبارك.
1: اسمعني انتم اخوات زوجة الاب تعرفوهم؟
5: نعرفوهم. ما شنو هيك مشعبه شويه ما يلزم يقوم بواجبه او ما يخليش من روحه.
1: واضح، يجاوبك الدكتور بالتفاصيل.
5: شنو سامحني
1: سيدي غالي،
5: نحب نثبت في الثقة القيمة. يلا ندرى تقعد القيمة القديمة ولا تولي قيمة أخرى جديدة.
1: إذا هو يحب يعطيهم معناها حق معناها قيمة في الأرض فلوسة
5: يبري روحه. صحيت ما عادش خاطر هي ولا تحويل ولا حاجة أخرى، استغلها هو.
1: استغلها به، استغلها
5: وباع منها.
1: طيب
5: وحده.
1: واضح. متى علموا أن لهم حقا في المسألة وتفهموا ولا أحكاوا توا؟ نعم. ولا عندها 10 سنين ولا 15 سنه ولا
5: كيفاش قلت لي؟
1: وقتاش عرفوا انه ما عندهم الباي معاه؟
5: وقت اللي جه الترسيم من الوحده من
1: وقتاش
5: الاداره العقاريه 2019 حاجه كي هيك. أيوة. 2019 2020 2019.
1: وهو اكيد زاد بنايات وزاد كذا باه. واضح. فالشيخ توك يقول لك باش تقيم ارض واحد تنجم تطلعوا خبير.
5: بالطبع.
1: حاضر سيدي بحول الله يجاوبك الشيخ.
5: لازم يعمل.
1: حاضر يا سي مصطفى. ما هو الفلوس يا سيدي، راهو مش الناس الكل كيفكم انتم هكا قلب طيب ويحب يرجع ويحب. فما ناس ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله.
5: يا
1: عندك
5: يا
1: سؤال اخر سيدي؟ امين يا رب.
5: نعم احنا نحبوا نتبرأوا خويا باش تبدا امور واضحه وكهو.
1: حاضر يا سيدي بحول الله تعالى.
5: كما قال وحده تولي انت ريس بعتالي، ماذا بين نحيو الإشكاليات هذه ونفيدوا السامع زاد اللي يسمع زاد نفيدوا.
1: طيب حاضر يا سيدي. حاضر
5: يرحم والديك.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
5: بارك الله،
1: بارك
5: فيك.
1: الله فيك. شكرا جزيلا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب ها كملنا الاتصالات دكتورنا وجاوبنا الأخت نتاع القطرة نتاع العين، لكن فما شكون بعث لي مساج أو رسالة دكتور. قال لي راني أنا لا أجد طعما في القطرة نتاع العين فقط. قال يقولها للدكتور.
2: لا تجد أو لا تجد.
1: أي نعم.
2: هذا ما لن يغير من الفتوى شيئا.
1: واضح.
2: لأن ليش هو أنا نعطيكم بال
1: نعم
2: معناه بالمحسوس.
1: الليلة أنا نعم تفضل سيدي.
2: الليلة قول له الخونة هذا
1: نعم
2: وقت اللي يجيبه شو يرقد
1: سي محمد
2: نعم يحط شوية كحل كل في عين
1: لا يجد ويقوم يلقى
2: وقت اللي يقوم
1: اي نعم
2: صباح حش قدر كي ينخم
1: صح
2: تو يشوف ايش باش يلقى صح في صح في حلقه.
1: سئلنا على ذلك وفما شكون سارت له نعم صحيح في
2: الاذاعه
1: يعني منفذ
2: فيه منفذ ولا لا
1: فيه منفذ. خلاص طيب بارك الله فيكم
2: شيخ كون ما لا تجد طعما
1: نعم
2: انا اقول لك برا شوف بالك شيء انت
1: مع الدواء او لعل الدواء ما فيش طعم
2: هذا واحد ولا على الدواء

0: أنه أيوة أنه قتل.
1: نعم
0: نعم. فيسأل يقولها وربي قال حقا علينا ننجي المؤمنين.
1: حقا علينا ننجي المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟
0: قال الأنبياء.
1: قال الأنبياء
0: ثم الذين.
1: وهذا إنعم وهذا من الابتلاء للأنبياء. والله سبحانه وتعالى ابتلاه ليعظم أجره,
0: أجره
1: ويرفع مكانته.
0: صحيح.
1: فكونه يقتل معناه وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير.
0: صحيح.
1: فمعناها ربي سبحانه وتعالى ما نفى أن الأنبياء لا يقتلون.
0: نعم.
1: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ألم معناها يؤذى في حياته؟
0: أذية. لعل النجاة المقصود بها في الآخرة.
1: إنعم كذلك ننجي المؤمنين.
0: نعم.
1: ينجيهم ربي سبحانه وتعالى
0: ربي
1: من
0: نعم. الذين آمنوا نذروا الظالمين فيها
1: جثية.
0: نعم. في سورة نجاتهم مريم
1: نجاتهم في الحياة الدنيا. حتى الاستشهاد احنا ايش يقول لك احب معناها احب الخصلتين. ايش الخصلة؟ اما الشهادة.
0: نعم صحيح.
1: واما
0: الحسنين.
1: نعم احدى الحسنين.
0: الحسنين
1: الحسنة.
0: نعم.
1: فالشهادة أكبر
0: حسنة.
1: أجر.
0: إما يأخو في الدنيا هذا الظفر والنصر
1: وإلا في الآخر.
0: نعم.
1: لا ما فيه شيء.
0: ما فماش معناه تعارض.
1: ما فيش تعارض. ما فيش
0: نعم.
1: تعارض.
0: والأنبياء يعني نجاتهم يعني يكونون معناها في الجنان.
1: في أعلى علي.
0: علي. نعم. نعم. ولذلك قال نعم. رب معنا ذين نعم. التخوء فذكرهم ربنا سبحانه وتعالى. فعلي نسأل الله أن يجمعنا بالأنبياء وعلى قائمة هؤلاء الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا منجية من نابل شيخنا قالت أنا الأيام البيض كل 3 شهور نصومهم إلا في الصيف الأيامات سخان باهي تو برد الدنيا نجمش نعوضهم تو.
1: بإمكانها أن تعوضهم الآن وتربح أجرهم إن شاء الله.
0: جميل.
1: تقضي تلك الأيام إن شاء الله وزيادة كل يوم معنا تصوموا فزيادة أجر إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. سي مصطفى من سوسة شيخنا يقول صارت مقاسمة لورثة.
1: نعم.
0: في 2012.
1: نعم.
0: إخوة وأخوات ومعهم زوجة الأب.
1: نعم.
0: به. فقدرت مساحة الأرض 20 مرجع.
1: نعم.
0: المرجع 628 متر تقريب حاجة كيف هك أظن هكذا.
1: كم؟
0: 628.
1: ما أدري ما لا علم لي.
0: مش هك.
1: نعم.
0: نسيت المهم.
1: ما عليناش فيه.
0: المهم 600 و...
1: نعم. وشيء.
0: 24 25 حاجة هكذا. نعم. المهم دكتور. فالمهم 20 مرجع. الثمن المرجع 6000 دينار. لكن بعد المسح الإجباري في 2019 تبين إنه فما نصيب من الواحد من
1: زيادة.
0: الإخوة في زيادة 5 مراجع.
1: نعم
0: باهي. يقول لك شيخ تول زوجة الأب ماتت رحمه الله رحمه الله وأنا تو هذا يحب يبري ذمته الأخ.
1: نعم.
0: ويسأل كيفاش يعمل ويدفع لأنه استغلها والأرض يدفع لهم فلوس وهو عرف 2019. يقول لك كيفاش نقيم أو نقوم المسألة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله ربي يبارك فيه.
0: نعم.
1: كي نسمع ناس مثل هذا
0: والله العظيم
1: يستاهلوا كل خير ويستاهلوا أفضل الدعوات وأزكى التحيات.
0: أي والله.
1: لأن اليوم والعياذ بالله ظهر الجشع والطمع في الناس
0: والشح.
1: نعم. حتى الواحد أخواته يحرمهم من الميراث.
0: نسأل الله السلامة.
1: هو يسأل معنا على أخوته وعلى مرتبه وأرض كان بإمكانه يسكت عليها ولا من سمع ولا من درى.
0: نعم.
1: لكن اللي خلص روح.
0: اي والله.
1: فبالتالي نقول اخي الكريم الارض هذه تقدر معنى اولا شوف نصيب الزوجة اللي هو الثمن من الارض من الخمسة هذا عندها.
0: نعم.
1: الثمن ويتكلم خوتها ان تنازلوا لك فلان الان الورثة هم
0: خوتها.
1: نعم. تنازلوا لك فيكثر خيرهم ما تنازلوا كما قلت أنت لابد من الخبير يقدر الثمن كم من متر بناها هو
0: استغلها قال استغلها فهو يعطيهم القيمة.
1: نعم بيعطيهم القيمة يقدر قيمة الأرض معناها من قيمة الأرض هو بيخلصها اليوم بيخلصهم اليوم من نجمش نقوله أنا من
0: 2019
1: لأن كان لو كلمتهم 2019 نقول لك يومها السلام.

0: على القيمة الأرض وخلصوا.
1: نعم.
0: لكن اليوم تقدر بقيمة اليوم لأنك استغليتها من 2019.
1: لكن قيمة الأرض معناها خليني نقول أرض عام ماهيش مبنية ماهيش كيما خلاها بو.
0: لا لا كيما خلاها أرض فاضية. الخبير يعرف معناها أن الأرض معناها كالمبنى اللي بناه هو ما عندوش دخل.
1: ما يقوموش
0: ما يدخلوش. لا يقوم الأرض معناها تراب فقط.
1: نعم اللي خلاها
0: كما الأب. تركها الأب, الأب. يقومها بقيمتها بكم قيمتها اليوم المترو على كذا وهي جاها كذا مترو يضرب معنى سعر
1: يعني مثلا يجي يقول المرجع يجم يطلع بعشرة آلاف أو أكثر مثلا عشرة آلاف دينار المرجع يجم يطلع بعشرة آلاف عشرة آلاف دينار في الخمسة ذوما خمسين ألف دينار ينحي منهم الثمن
0: الثمن هذاك
1: نعم ويمشي ولخوته
0: ولاخوته نفس الشيء
1: نفس الشيء
0: نفس الشيء
1: يعني نحي بايو هو في الخمسة
0: اي هو من بعد ما يتنحى الثمن
1: الذكر مثل حظ الأنثيين
0: نعم
1: ينحي بايو هو ذكر ويوزع
0: والباقي
1: على
0: اخوته واللي سامح ربي يكثر خير
1: الله يبارك له وعنده أجر بحول الله تعالى إن شاء الله بارك الله فيكم
0: الله يبارك فيك الله
1: وربي ألف بين القلوب
0: ربي نعم يبارك فيهم إن شاء الله
1: نعم والله العظيم يعني واحد كي تلقى في عائلة ناس تحب تتبري ذمتها قدام ربي حاجة نعم. لكن أنا أخت نهيبة في الصفحة دكتور
0: نعم.
1: بعثت قالت لي هنالك مرات المسح الإجباري ينقص من أرض جاره ويعطيها الجاره لهنا ننتبه
0: لا أنا ما عنديش علم
1: وأنا كذلك هي لا. قالت احنا نحكيه على قصة حدثت لها للجارهم خذالهم زيتونات متاحهم هما وقال ما رجعش انا لا ادري انا ما عنديش علم بالمسألة
0: هم من يتأكدوا انا اقول لهم اذا كان الامر كما قالت فلا بد من التأكد ان هذه الارض اللي خذاها
1: تبعتهم واضح.
0: والدليل على انها تبعتهم بيني وبينك ان توا من عام قديش مات باباهم
1: عام 2012
0: من عام 2012 والراجل يستغل في الأرض
1: وما جاء حد دخلوا أرضي
0: وما جاء حتى واحد قال والله أنت دخلت في الأرض متاعي
1: تو 14 عام معناه
0: يعني نعم.
1: هذا تصور أنتهم نعم
0: ولكن دائما الإنسان يتأكد إذا كانت أرض من أخذ شبرا من اقتطع شبرا من أرض أخيه
1: طويقة نعم
0: طويقه يوم القيامة من سبع أراضين يخرج من سبع أراضين والعياذ بالله
1: نسأل الله السلامة والعافية هذا هو
0: معناها هذا إذا كان معناها أخذها شبر بدون إذن صاحبه بدون رضا
1: خلي هذا مرجع ولا
0: غصبا أو سرقة
1: إيه نعم
0: فما بالك هذا خمسة مراجع
1: إيه نعم. إيه نعم الله المستعان بارك الله فيكم دكتورنا وأستسمحكم في اتصالين نقول السلام عليكم
0: شبيهم اليوم يشوف بالثنين
2: وعليكم السلام
1: على السلامة الله يسلمك مرحبا يا أختي الكريمة
2: وبيك أكثر ذكرني يا عائشة الله يبارك لك
1: يا ربي أحفظك
2: عسلامة دكتور
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا عائشة
2: يبارك لكم أنا اسمي مدام منى من ولاية القيروان
1: اسمي للا منى شوف محلاه عشرة ولا السيدة منى مش خير كما تحبه أمانة اختلفوا عليه
2: أنا أستاذة فرنسية تعودت
1: ما شاء الله كهو ربي يوفقك يا أستاذة
2: يعطيك الصحة يبارك لك
1: عايشك
2: حسيل وأنا حبيت نستشير الدكتور
1: نعم.
2: في خصوص خدمتي أنا أصيلة ولاية القيروان كي وقع انتدابي حسيل وعينوني في بلاصة في ولاية باجة بعيدة على مقر السكنة متاعي
1: نعم
2: حبيت نستشيرك فما حد يعني عرض علي مبلغ مالي مقابل انه ينقلني اسكو هذا يتسمى رشوة حلال ام حرام
1: لكن مبلغ مالي مقابل خدمته
2: لا مقابل انه ينقلني يعني قريب
1: يعني
2: من
1: هو خدمته
2: لا
0: ما
1: أنا
0: هو
1: شو يخدم انا ما تقوليش بالضبط شو يخدم اما جاوبني على السؤال الاتي هو قادر انه يعني العمل متاعه يخوله انه ينقل الاساتذه هكا
2: والله ما عنديش علم بالضبط بالعمل متاعه لكن هو معناتها إطار في الوزارة اللي أنا تبعت
1: خلاص إذن هو في الوزارة إذن عمله يقدر واضح على كهو لان هذا هو طيب أختي حاضر يجاوبك الدكتور بحول الله
2: على العلم سامحني خويا هيثم على العلم إني أنا راني أم الأربعة أطفال وأطفالي قاعدوا في القيروان وأنا بعيد عليهم في ولاية باجة
1: أنت اشتاخوا بلاست غيرك
2: والله لا عندي علم يا هو يعني كي قال لي معناتها مقابل هالمبلغ المالي هذا راني نجم نقلك ما نعرفش الحيثيات الكل ما نعرفش
1: الله اعلم لكن يعني انا لازمني نعرف
2: ناخذ مكان غيري لخاطر تو وسط عام والناس كل شاد بلايصه. يعني اذا كان ثم بلاصه فاضيه شغور يعني
1: شغور
2: نفك بلاصه غيري، فهمت؟
1: اي انا باش نتاكد باش نقول للشيخ هو اللي جاوب هذه، سامحني
2: باش يتحمل الشيخ. انا راني هذاك علاش حبيت نستشير، راني ما نحبش نعمل حاجه
1: والله الفتوى صعيبه يا شيخ والله. والله العظيم ربي يحفظك يا ليلى. المهم فما ما هاك باش تاخذ بلاصه صغيرك وفما شغور، ربي ييسر ان شاء الله يجاوبك بحول الله، نجاوبوك ان شاء الله.
2: الله يبارك لكم ويعطيكم
1: الصحه. عايشك ربي يوفقك يا استاذه، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا مواليا ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا لله، هلا وسهلا.
3: يعيشك
1: يا ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
3: أم مالك من نابل.
1: مرحبا أختي وبأهلنا في نابل، تفضل يا لله.
3: يعيش. هي سؤال دول.
1: نعم.
3: عندي ولدي نزل صغير.
1: ولدك؟
3: نزل صغير يعتبر ما يحب يمشي.
1: صغير يعني. رضيع.
3: يعطيك الصح. كيف الولد نصلي وخاصة وقت اللي نبدأ في التشهد يجي يشد لي صبعي وما يحبش يسايب وإلا يجي ويقعد معناها قدامي بالضبط والمعناها باش نجد وما يحبش يقول باي وقت اللي بعت أنا ضرت نجد صبعي وبعته شوية أنا. قالوا لي لا معناها ما حققش يساعده ويقعد أكاك معنى ما لقيتش كيفاش نجد معايا وقت اللي انا قاعد في بال ولا نلعب معايا معنى وقت ندور لي دور معايا.
1: اي نعم نعم. نعم عادي عادي الصغير ويجي ولا يبدا يلاغي بلغتنا نحن وانت تصلي ولا يقول مه
3: في بال وبعدها
1: سبحان الله. طيب خير ان شاء الله. حاضر يا لله يجاوبك الدكتور ان شاء الله ربي يحفظك.
3: ايوه السؤال الثاني. عندي جار قلت لي اسأل لي قلت لي راجلها يخدم معناها في شركة نتاع قهوة قلت لك معناها لا يهز وضعك شو يهز يهبط وضعك شو
1: نعم
3: معناها قلت نجم أولا قلت لك نجم نخرج الزكاة منها الفلوس هذيك ولا لا
1: واضح.
3: وثانيا قلت لك معناها تكون حرام معناها ولا حين لأنه
1: وعلاش ما لوجش خدمة أخرى
3: هو أصلا نعم
1: هو علاش ما لوجش خدمة أخرى يعني
3: هو قلت لك لوج سيبها قلت لك لوج ما ديش ملاحظ.
1: أي أنا مثلا مرة شكون جال هنا للإذاعة سأل أحد المشايخ كي لزلوا قال له يا شيخ وين باش نلقاها الشهرية هذه يعني مرات هو يأخذ في 2500 دينار باش يمشي يخدم نفس الخدمة في مكان آخر باش يعطوه 1700 ولا 1600 فهو يقول لك يا اخويا 700 فارقه
3: بي صحيح هي بالحق قاعد تحكي لي معناها هي على الترتيب أيوة. تاعها كيف حاسب نايا
1: شفت كيفاش مو الحلال عنده ضريبه باهيه لله حاضر حاضر يا
3: باهي باهي
1: تفضل
3: ادو بعدا لك عدت اتوضى وزني ديما نساه باهي هذا معناها ديما نرجع نتوضى معناها من
1: وقتاش تتفكرها لحظه عاد ما علاش تتوضى من وقت وانت واقفه ما مازال
3: تفكرها ولا مازلت حتى وجهي ما مسحته
1: مازلت ايوه شفت او عن تو يعطيك حل
3: معناها وقت اللي كملت باه كيف سالت قالوا لي نجم ترجع معناها ودنك باركه معناها مش لازم نجم نمسح عليها من برا باركه ولا لا على خاطر
1: تجي واضح طيب طيب واضح
3: يعيشك ويرحمك
1: ربي يحفظك ان شاء الله
3: ربي ينوركم كيف نورتونا
1: ربي يثيبك يا لله بارك الله فيك يعيش. شكرا جزيلا يعيشك شكرا لا. السلام عليكم لا. ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا اختنا منى وعلى فكره انا نسيت نبلغك سلامات من المستمعين والمستمعات خاصه يعني حتى بعض الكوادر الطبيه
0: الله يعني يسلمك ويسلمهم يعني وربي يبارك فيهم وربي يعني يعينهم
1: والله مش احنا بالصوت مشيت المكان السلام عليكم من كلمة السلام عليكم فسمعوا الصوت عرفوا فبسلم على الدكتور عمر سلم على الشيخ زهير سلم على
0: الله يسلمك ويسلمهم أجمعين.
1: أنا إذا نسيت أو سامحني دكتور ميسالش. وكل من تفكر نقول لك إن شاء الله طيب الله يحفظكم إن شاء الله. أختنا منى دكتورنا نعم. من القيروان تقول لك عينوني في باجة باش ندرس لكن نعم. أنا عن أم لأربعة أطفال
0: نعم.
1: وتو باش تبدأ الأيامات هذه فما شكون يعني يشتغل في الوزارة قالها أعطيني مبلغ معين نقلك أنا سألتها أولا هذا المبلغ باش تنقلك تاخذ بلاصة غيرك وتحرم غيرك من المكان قالت راهو الأغلبية فما شغور لأنه تو كل معناها كل مدرسة ولا كل معهد وأساتذة بدأوا يدرسوا والله نعم. أعلم والعهدة على ما قالت.
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني حديثها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: لما جاءه ابن اللطبية.
1: نعم.
0: ابن اللطبية هذا موظف بمفهومنا اليوم.
1: صحيح.
0: موظف وظفه الرسول صلى الله عليه وسلم على الزكاة على جمع الزكوات.
1: نعم.
0: فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: قال هذا لكم.
1: نعم.
0: وهذا أهدي لي.
1: نعم.
0: معناه أهدي لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس.
1: نعم غضب يعني.
0: نعم غضب وقام خطيبا قال إني أستعمل الرجل ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. هل لا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر هل يهدى له أم لا.
1: نعم.
0: لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعليه جمل يثو أو بقرة تخور أو شاة طيعر بمعنى تصيح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. معنى الحديث.
1: نعم.
0: الحديث صحيح.
1: نعم.
0: معنى الحديث أن هدايا العمال غلول.
1: نسأل الله السلام.
0: قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. معناها غلول والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
0: معناها حرام. هو كشوف عليه جمل على رقبته.
1: على رقبته هاز.
0: هاز على رقبته وجمل يصيح.
1: نعم.
0: ولا نعجة إذا عطوه نعجة نعجة تصيح. وإلا بقرة بقرة تصيح. معناه هو هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: بسبب إيش؟ بسبب أن هذه الهدايا ليست هدايا.
1: نعم.
0: كما يقولك تو أفرح بي ولا فر إيش يقولوا
1: قهوة
0: إيه ولا قهوة ولا فرحني ولا أفرح بي ولا كذا. فما هي إلا رشوة بالنسبة. صحيح. لموظفي الدولة. فلا يجوز لأي موظف في الدولة أن يأخذ أي معناها شيء من المواطنين إلا إذا كان فيه علاقة بيناتهم علاقة صداقة.
1: نعم.
0: محبة.
1: في مذهبنا أنه حتى من قبل ما يأخذ الوظيفة هو لا أصدقاء. أيه
0: أصدقاء يمشوا يتهادوا فيما بينهم فلا بأس.
1: نعم.
0: أما يجي كقول هذا الموظف للمدرسة أعطيني مبلغ وأنا نقلك أنا إيش يضمن لي نقولها أي بري مثالش ويكون نقلها على حساب واحد أخرى مسكينة بعثوها الهكة وجاب هذيك لأنه أخذ مبلغ قد يكون هو خطيه ولكن هكذا المبلغ ممكن يتقاسمه هو
1: مع غيره
0: مع من سييسر الأمر وهذا لا يجوز. هذا نوع من أنواع الرشوة والفساد والإفساد.
1: نعم. والرشوة
0: ورب سبحانه وتعالى قال معناه ولا تفسدوا في الأرض
1: بعد
0: إصلاحها وفي الآية الأخرى قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وفي الرشوة قال سيدنا لعن الله الراشي والمرتشي
1: في رواية
0: والرائش. الرائش هي الواسطة بيناته
1: الوسيط.
0: فأختي استعيني بالله وتوكلي على الله وكثر من الصلاة على النبي والاستغفار ستفرج بإذن الله. وامشي أسألي
1: وسعي
0: وعاودي ولا تيأسي.
1: نعم. وفما أهل الخير أنا أقول لك معناها فما أهل الخير اللي يعني يشفعون الشفاعة الحسنة بدون أخذ الرشوة.
0: نعم.
1: بدون أخذ الرشوة
0: لا بأس. شفاعة حسنة لا بأس. ومن يشفع شفاعة يكون له نصيب منها.
1: لك أي نعم من شفع في بالي في الحديث من شفع شفاعة حسن لكن.
0: نعم.
1: هذه شفاعة حسنة إذا. نعم. كانت بالغير كما قال الشيخ مقابل
0: فلا بأس.
1: أي نعم.
0: فلا.
1: أما الرشوة
0: يقول سيدنا صلى
1: الله, الله عليه وسلم
0: اشفعوا تؤجروا.
1: نعم.
0: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء.
1: أي نعم. الله المستعان. الله المستعان.
0: الله المستعان.
1: ربي إن شاء الله يحفظنا
0: يهدينا. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
1: آمين. لأنه
0: معناها اليوم يلم في الفلوس وغضوة معناها سؤالك في هاك اليوم الذي في يوم مقداره 50,000 سنة الشمس في ذلك اليوم
1: تدنو من الخلائق,
0: تدنو من الخلائق قدر ميل. قال الراوي لا أدري ميل اللي هو مسافة الأرض, نعم. معناها كيلومتر
1: بالضبط وستمية, نعم.
0: وإلا الميل اللي هو ميل المكحلة, لأن صحيح. الميل صحيح. اللي نحطه في
1: شدة
0: في
1: القرب يعني
0: فالمتاع متاع الكحول,
1: نعم.
0: ما هو نحطه نعم فيه عود,
1: نعم. معروفة, يسمى معروفة ميل.
0: نعم. وباش نكحلوا عين الميل هيك طوله معناه,
1: نعم, يعني ربما 7 سنتي أو 10 أو أقل حتى,
0: معناه
1: نعم.
0: قال تدنو والناس في عرق. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم العرق واحد إلى كعبيه والثاني إلى ركبتيه والثالث قال في الحديث
1: نعم.
0: إلى حقويه معناه خاصرته,
1: نعم, حزام وإحنا نقول.
0: والرابع قال يلجمه العرق ووضع يده على فمه صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
0: من العرق
1: وسلم. صلى الله عليه.
0: وإحنا نشوف الأيامات اللي فات جات سخان الناس فدت,
1: نعم,
0: والشمس قداش تبعد علينا ميل ولا ميل أزوج ولا 300
1: مئات الألاف من الكيلومترات
0: مئات الألاف,
1: نعم.
0: ويومها يوم القيامة وانت واقف خويا اللي بتاخذ الرشوة اللي بتاخذ الفلوس واقف في ذلك الموقف في يوم مقداره 50,000 سنة,
1: نسأل الله السلامة
0: والعياذ بالله. نهرتها عملت المعادلة اليوم معناها الدقيقة متاعنا, الدقيقة متاعنا اليوم
1: نعم
0: تعادل 34 سنة.
1: سبحان الله,
0: أعمل 50,000 سنة. خمسين ألف سنة, نعم. أعملها على 24 ساعة.
1: نعم, وبعد وقعد أقسم لين تعرف, نعم. أنه يعني الدقيقة في ذلك اليوم, نعم. قديش قلت من عام؟
0: 34 سنة
1: وشوية, يعني عبارة دقيقة 34 عام, نعم. وشوية عبارة دقيقة, نعم. والله كرب عظيم, ولذلك من فهم اتقى هذا الأمر,
0: يعني اتقوا الله عباد الله وتذكروا آخرتكم,
1: ترك الحرام هذه
0: والمال الحرام,
1: نعم.
0: ما يور معناه ما يدوم,
1: ما يدومش,
0: احنا نقولوا المال الحرام يمشي في الظلام,
1: نعم, هذا مثل حقيقة, نعم.
0: يمشي
1: حقيقة
0: في الظلام, أيوة والله. معناه يمشي من غير ما يشعر به, صح,
1: نعم. نعم.
0: اما في مرض, اما في حادث, اما في سرقة, اما في كذا,
1: الله المستعان. هذه هي التقوى,
0: اللهم اكفنا بحلالك
1: عن حرامك,
0: عن حرامك. واغننا بفضلك عن من سواك.
1: هذه التقوى امرها عجيب, ربنا وصى بها يعني الأقوام السابقة, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
0: أن اتقوا الله,
1: نعم دكتور,
0: أن اتقوا
1: الله. فهذه
0: ومن رسالة يتق الله هو
1: يجعل, أيوة, يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب,
0: هكذا الرزق اللي تجري عليه, أنت بتأخذ الرشوة من هنا ولا من هالمواطن ولا من هالمسكين, ربي يرزقه من حيث لا تدري,
1: نعم. وإذا نجحت في الاختبار وكنت تقيا حقيقة سيرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تدري, فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين, يا رب.
0: آمين يا رب العالمين.
1: طيب أختنا أم مالك دكتورنا من نابل تقول ولدي رضيع كنجي نصلي في التشهد يشد لي صبعي هكذا, وإلا مرات مكان السجود ما يحبش يبعد فأنا مبعده, فقالوا لي معاش تبعده الطفل الصغير هذا.
0: والله الناس معناه ما شاء الله, كل مرة نسمع فتوى والله أعجب من أخته.
1: هذه هي, قالوا عش ترى عجبا, مش عش تعيش فقط, مجرد العيش ترى العجب.
0: والله البارح يمدشنو, نعم. إن شاء الله نتذكر الفتوى اللي جاتني البارح في الهاتف, والله استغربت,
1: سبحان الله,
0: استغربت استغراب كبير, إن شاء الله نتذكرها, معناها سبحان الله. قلت شكون اللي قال جماعة اللي عندنا, اي هاني تذكرتها,
1: لا اله الا الله, الحمد لله.
0: المراه,
1: نعم,
0: رجلها مشى للعمره, قالوا لها اذا خرجتي من دارك فعمره راجلك غير مقبوله,
1: لا اله الا الله. هذه حكم عليها بالسجن. والله العظيم,
0: ليش يا بنتي,
1: لا اله الا الله,
0: انت ليه يا سيدي, قولي لها اقعدي في دارك ما تخرجيش, أما عمر التراجل مش مقبولة,
1: نعم.
0: أولا القبول بيد الله,
1: نعم.
0: مش بيدك أنت, ولا والله. نعلم,
1: سبحان الله,
0: ولا نستطيع أن نقول شيء هذا يقبله الله ولا لا يقبله, صح. إلا إذا ورد فيه نص من كتاب آية, وإلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما يتقبل الله من المتقين,
1: رجعنا للتقوى, نعم.
0: أما بدي يقول ولعله هذا من المتقين, تقول له عمرته مش مقبولة على خطر مرته خرجت من الدار, تخرج على روحه, وإنما هي آثمة إن خرجت بدون إذنه, ولا قال لها ما تخرجيش وهي خرجت ولا شيء, أما عمرته مش مقبولة. عاد نرجع الموضوع, نعم. الحديث والشجون,
1: هذا الصبي اللي
0: الرضيع, نعم. الرضيع هذا أختي, نعم. معناها قالوا لك ما تحاوليش. لا معناه بل بكل لطف وحنية وحنان تشدي ولدك مثالش وتقربيه هيك شوية وتسجدي، شد لك صبعك، خلي شد صبعك مثالش، خليه مش لازم تحركي صبعك، خلي صبعك واقف وهو شاد صبعك حتى تكملي صلاتك صحيحة، حتى تكملي التشهد متاعك، ساعتها اجدي صبعك بكل رفق وارفعي إذا كان التشهد النصفي وكملي صلاتك، إذا التشهد الأخير هو شاد صبعك وسلمي وهو شاد صبعك، لا حرج في ذلك
1: إن شاء الله.
0: والله أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتورنا. 71-136-000 هذا هو رقم الهاتف، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي.
0: تفضل.
1: نقول السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أخوي هايف.
1: لحظة بركة أختي الكريم، نعاود وأنا نقول لك السلام عليكم وأنت قل لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أش رايك؟ تربح به. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك. مش أختي أمال أنت؟
4: ماجدة.
1: صوت خطر. أيوة أختي ماجدة. من أي ولاية؟ من أي ولاية؟
4: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد، مرحبا يا للا. مرحبا، تفضل يا للا.
4: تفضلك بالله في كتاب الله العزيز في سورة البقرة.
1: نعم.
4: يقول جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نارا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. معناها ما معنى هاي آية هذه معناها؟ وبالله حتى كان مثلا تقول لك ليش نحب نعرف شنو الفرق بين ورش شنو قالوا.
1: طيب
4: فضلك
1: واضح. انت باش تقرا انت؟
4: والله انا عندي جزء كتب معناها في الدار ديما نقرا ما تيسر.
1: اي انا اختي ماجده انصحك اذا انت في مكان عندك فيه فرع متاع الرابطه الوطنيه القران الكريم تمشي تقرا مع اخواتك غديك، لانه الرسم العثماني في المصحف ليس هو الرسم اللي نحن نقراه به، فمرات قد تكون هكا الكلمه ولا حاجه في النطق هكا تحتاجها باش تضبط النطق، ويتعاونك على الحفظ والاخذ زاد كذلك القواعد، وربي ان شاء الله يثيبك ان شاء الله وييسر لك امرك.
4: يعيش
1: عايشك اختي الغالي. عندك سؤال اخر اختي ماجده؟
4: والله لا عايش.
1: هذاك هو. الله يبارك لك، بارك الله فيك، ربي يوفقك، يعيشك يعيشك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر دكتورنا، نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي. مرحبا. الحمد لله، ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك.
5: طول نفرحك ناس ما كنت والسيد الشيخ عمر،
1: ربي يعزك ويفرح قلبك سيدي، بارك الله فيك.
5: ونشيخ معك ما كجو تاعك
1: يعطيك الصحة.
5: تعطونا منه ومنه.
1: أي المهم فما نفع ما جو بركة.
5: لا بالشير كيد.
1: هاي الحمد لله الحمد لله.
5: سامحونا في الدنيا وفي الآخر.
1: أنتم سامحونا، ربي يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك، ربي يثيبك، ربي يثيبك سيدي الغالي. سيدي الغالي.
5: ربي باش نسأل فهمتي بك.
1: أي ذكرني باللي سمعت سيدي.
5: محمد العيد أحمد مرزية.
1: سي محمد من الرديف. تفضل سيدي الغالي.
5: تفضل تحت. قلت بكري فهمتي ما كنا صغار فهمتي نخدم يعني فهمتي برا. هي ساعات الواحد فهمتي مره واحد فهمتي يزول سامحني في الكلام، هي ضحك شويه ولكن فهمتي
1: نعم تفضل.
5: ساعات واحد يزول فطور وواحد يزول زاوره وواحد يزول
1: هي هي تحدث مش حتى في السفر يزول فطور وهيك جيت في السفر.
5: اي نعم
1: اي نعم اي نعم اي
5: والله يعني كبرت يعني فهمتي وشديت طريق المستقيم.
1: نعم
5: أنا شد رخ المستقيم ولكن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني حسيت بذنب وليت قلت في خاطر يعني فهمتي كنوب علي ربي شوية على ساعة ندبر شوية فلوس، قلت يعني نصدق عليهم الله من يهزيهم يعني ولا
1: واضح.
5: نعم.
1: أنت ما تعرفش ماليهم؟
5: لا
1: ما تعرف.
5: صغار وقتها فهمتي وشد الدنيا فهمتي
1: واضح
5: هذا في 89 وفي التسعينات. نعم
1: واضح سيدي، واضح سيدي.
5: نعم.
1: واضح. حاضر يا سيدي حاضر.
5: ثم سأل
1: تفضل.
5: قال لك يعني فهمتي مرة فهمتي ظلم واحد. هو ما نعرفش يعني فهمتي قود عليه سامحني في الكلمة فهمتي مشي بيا.
1: اي.
5: هو يعني فهمتي فهمتي وصل في الفطور نتاعي قال لي في الشومبر ولا شنو؟ شوي قود عليه واحد. قال لك السيد هذاك رد الفعل يعني فهمتي ضرب في كسر ولا شنو؟
1: شو ضرب؟
5: أضرب السيد فهمتي اللي قال بيه.
1: أي.
5: قال تقريبا كسر له أصبعه ولا زود. وقال لك يعني فنتي ما نعرفش يعني فنتي السيدة ذا فنتي كيفاش يعني فنتي يعني فنتي نامسة يعني فنتي عندي فيها ذنب ولا ما نعرفش يعني فنتي يعني
1: هو شوف هو ما مرات معناها احنا نقوله صب به صب بلغتنا نحن مرات السيد هذا في وقت عمل هو وقت عمل لكنه السيد مش في مكانه في العمل هو الأصل هذه ماهيش بين قوسين مش سب إذا سئل جاء الدكتور عمر قالوا له هيثم يخدم ولا في البيرو متاعه ولا مش في البيرو يخدم قال لهم لا مش في البيرو أنا مشي كذا كذا كذا هذه ماهيش هذه ماهيش هذا فهمت طيب
5: لكن
1: ما يعرفش السيد هو يعرف هو السيد ولا
5: تو تقصد يعني
1: اي تو مازال على علاقة به أم لا
5: لا
1: ما يعرفوش وين قال ما يعرفوش وين
5: لا
1: واضح سيدي تو يجاوبك الدكتور ان شاء الله بيحاول الله ربي ربي ربي ثبتك ويسر لك
5: امر الشيخ عمر
1: حاضر يا سيدي يسمع فيك
5: شوف انت انا نشوف فيه في التلفزيون ما تبش تكس ان شاء الله نشوف
1: ان شاء الله نتخاب يا ربي في الخير ان شاء الله ربي يحفظكم بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته طيب دكتورنا نجيب على أسئلة سؤال أختنا من نابل
0: نعم.
1: إنها قالت زوج رجلها زوج رجلها
0: زوج رجل
1: زوج جارتها زوج جارتها
0: أجد أنت
1: زوج جارتها زوج جارتها ممكن يكتب كتيبة صغيرة ما نحبش نقلب الورقة نحب لسه الكل يكونوا في ورقة واحدة مرات تدخل بعضها
0: نسيت أحد الأدباء
1: نعم
0: نسيت اسمه كانت كتيبته
1: صغيرة
0: كان خطه رديئا حتى جاء يقرأ الخط وما عرفوش ما عرفش يقرأ بعد منه قعد يلو ماشي الخط الكذا فيما بعد اتضح ان الخط خطه هو نسيت اسمه والله
1: سبحان الله
0: يعني المدة طالت على القصة
1: الله المستعان
0: نعم. طيب
1: أيوه. ندرجوها تحت هذه
0: نعم زوج رجل الله
1: نعم فتقول زوج جارتها يخدم في شركة تبيع المشروبات الكحولية
0: الخمر نعم.
1: يحب الخمر
0: نعم.
1: قالت هو يهز ويهب تبرك فقط به قالك وعنده فلوس معناها ولمهم وعافيهم الزكاة أولا تسأل يخرج الزكاة وإلا لا وأنا سألتها قلت لها علاش ما يلوش خدمة أخرى قالت والله يلوش أما ملقاش ملقاش كيفها يعني ملقاش في خلاصها هي
0: نعم
1: فزاد هذه نزيد نجاوبها عليه دكتور إن شاء الله
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه
0: أولا العمل في ما يتعلق بما حرم الله سبحانه وتعالى تحريما صريحا
1: نعم.
0: كالخمر معناها نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 9
1: نعم.
0: أصناف لعن الخمر ولعن شاربها ولعن معتصرها
1: وعصيرها وحاملها
0: والمحمولة إليه نعم وجليسها إلى غير ذلك
1: ثمنها نعم.
0: نعم حاملها احنا يهمنا في الحديث حاملها وهذا قالت هو يحمل معناها هيك ولا لا
1: نعم.
0: فبالتالي هو يحمل فهو ملعون في شرع الله سبحانه وتعالى فالواجب عليه إن أراد الآخرة أن يترك هذا العمل
1: يبري ذمته
0: يبري ذمته
1: ويشوفها عمل في حتى ولو أنقص شوية
0: نعم
1: حتى أنقص شوية
0: بعد منها نجو للسؤالك الثاني
1: الزكاة
0: أن لا سؤالك الثاني قبل معناها أن هنا يأخذ راتب كما نقوله مليون وغدوة باش يمشي صح. يأخذ راتب ب500 ولا 700 فنقول له 700 من الحلال أفضل
1: من 1000 من الحرام
0: من زوز ملايين في الحرام يمحق الله الربا ويربي الصدقات معناها ربي الربا اللي هو حرام يمحيه يمحقه والصدقات يربيها أي ينميها ويزيدها أنت هاك الفلوس الحلال ربي يبارك لك فيهم يبارك لك في صحتك يبارك لك في ولداتك يكونوا ناجحين إلى غير ذلك
1: نعم.
0: فهذا أكبر فوز أما أن تأخذ الحرام أيما جسم نش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: نبت من سحت
0: فالنار
1: أولى به
0: أولى به فالنار أولى به
1: اللطف
0: فاللطف
1: نعم.
0: اللهم لا تجعل الدنيا
1: أكبر
0: همنا ولا مبلغ علمنا
1: ولا إلى النار
0: مصيرنا
1: نعم.
0: احنا الانسان سبحان الله تغره الدنيا معناها ولا كيفاش الايه لعجبك كثره الخبيث كيفاش الايه
1: ولو اعجبك كثره الخبيث
0: نعم. معناها ان الخبيث حتى ولو كثر فلا ينبغي للمؤمن أن يعجب به أو أن يميل إليه.
1: نعم.
0: بالنسبة للزكاة هو يزكي على الأقل رزق ساقه الله للفقراء
1: والمساكين
0: زكي على روح.
1: طيب بارك الله فيكم.
0: بتقول لي كيفاش أنت تقول لي حرام وتقول لي زكي؟ نقول لك الحرام لا يتعلق بذمتين، الحرام يتعلق بذمتك أنت، أما بذمتك الفقير مسكين يأكله حلال.
1: نعم واضح. بارك الله فيكم دكتورنا. فضل. سؤالها الأخير تقول أنا مرات نتوضأ وننسى باش نمسح وذني، يعني
0: وذنها
1: تنساه، فبداية تقول لك شنو نعمل وأنا نتذكر ديما وأنا مزلت يعني كي كملت توضيت بالضبط.
0: نعم.
1: وهل أنا وذني توجع فيا مثالش كي نغسلها يعني نمسح عليها من البرة برك؟
0: نعم لا بأس بذلك، إذا كان فيه أذى ولا شيء تمسح حتى من برة، حتى الصبع هكا شوية من برة هاو من هنا من غير ما تدخل صبعها.
1: دكتور مرات الناس بعض الناس يغلطوا في يحسب غسل الأذنين يحط الماء راه
0: لا لا, لا لا نبل يدي أنا هيك ونفض يدي سيدي ونحط صبعي هنا وخلاص من برة ومن داخل
1: هذا هو
0: صبع هذا. نعم. المطلوب. نسيت وذنها مثالش كملتي الوضوء وتفكرتي امسحي وذنك. نعم. حتى بيدك إذا مبلولة امسحي وذنك
1: بالضبط.
0: فلا حرج إن شاء الله،
1: سنة إن شاء الله
0: والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتورنا. أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تسأل عن قول ربنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وإلى آخر الآية ولا يعني ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تسأل عن معنى هذه الآية.
0: معناها الذين يكتمون ما أنزل الله، إذا ربي أنزل قال الربا حرام، قال الربا حرام
1: جس اسأل قال حلال.
0: نعم أنا ما قديش نقول حرام لأن الناس كلها في الربا سكتت وإلا سألني واحد إيش حكم إيش حكم الخمر سكتت ولم أجبه، فهذا كتم العلم.
1: نعم.
0: ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار
1: يوم القيامة.
0: هذه معنى الآية معنى.
1: واضح دكتور. نعم. بارك الله فيك.
0: ولهذا الإنسان الذي يعلم الحق يبينه للناس.
1: نعم
0: نعم. ولا طيب. تكتم الحق.
1: بارك الله فيكم دكتورنا. سؤالها الثاني قالت ما الفرق بين قراءتي ورش وقالون؟
0: نعم هذا ورش وقالون هم قراء
1: صح، وهما من يعني
0: معناه من
1: نافع
0: الأوائل،
1: هما تلاميذ نافع.
0: نعم من الأوائل الذين معناه ما الرسول صلى الله,
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنزل عليه القرآن شكون جبريل أقرأه القرآن تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة وأقرأه الصحابة. اليوم في حديث لابن مسعود.
1: نعم.
0: يقول كنا معناها لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن.
1: نعم.
0: معناها شوف معناها
1: يتعلموا
0: بالـ10 آيات وما يتجاوزوهم لغيرها حتى يفهموهم ايش فيهم وحتى يعملوا
1: يطبقوهم. احنا نقول
0: يطبقوهم صحيح يعملوا ما فيه ويعرفوا حلالها وحرامها وش فيها ويعلموه للغير. فشاهد هنا يعلموه. فكان الصحابة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن عند شكون في صدور الصحابة، الصحابة بلغوه لمن للتابعي.
1: نعم وهكذا
0: وهكذا. فهؤلاء التابعين نافع منهم نافع كان يقرئ القرآن يعلم الناس القرآن يعلمهم من صدره.
1: نعم.
0: فكان يسمع منه سهيث ويسمع منه سي أحمد. طيب مرة من المرات سمعت معناه ينشرها.
1: نعم.
0: والأخر سمع مرة قراها بينشيزها.
1: نعم.
0: مثلا سمعك مرة قلت أنت معناه سمعته قال ملكي يوم الدين ملكي.
1: نعم.
0: والآخر سمعه قال مالك يوم الدين مثلا
1: في غير معناها ليس الحديث عن قراءة قالون وورش يا جماعة باش نقول نحكيه على اختلاف القراءات.
0: اختلاف. نعم لا احنا اختلاف القراءات. فبالتالي لما سمعوهم صار قراء. فهذا جاء بعد منها جاء ورش وجاء قالون وجاء حفص وجاء الدوري وغيرهم معنى القراء العشر
1: والبوزي وغير ذلك. نعم هذا هم
0: 10 قراء.
1: نعم
0: معناه نقل عنهم القرآن مرة من المرات من نعم. شيء
1: بشيء يذكر.
0: لما كنت بناقش رسالة الدكتوراه متاعي ناقشتها في السودان
1: نعم،
0: فجاء أحد المناقشين ذكره الله بخير إذا كان حيا وإذا مات رحمه الله رحمة واسعة، رجل فاضل نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، قال لي شيخ عمر، يقولوا لي شيخ من قبل اللي يعرفوني نعم. معناه إيش اسمه، قال لي والله الرسالة جيدة وبارك الله فيك وكذا وكذا، إلا أنه قال لي فيه أخطاء كثيرة في الآيات.
1: الله أكبر.
0: قلت له نعم. قال لي أخطاء كثيرة في الآيات يا شيخ. قلت له يا أستاذ يا دكتور، إذا فيه خطأ أعلنها أمام الملأ والقاعة مليانة ما شاء الله، إذا فيه خطأ وجدت خطأ في الآية فلا أستحق درجة الدكتوراه.
1: يعني أخطاء كثيرة
0: يا شيخ عمر، لا تقول هذا الكلام. قلت له هذا أقوله وأؤكد عليه، نكتب رسالة ونكتب فيها خطأ في آية،
1: هو قد يحدث خطأ في آية، أما في آيات كثيرة ورجعتها وقريتها نعم.
0: قال لي يا شيخ متأكد؟ قلت له متأكد نعم وأقول هذا. قال لي افتح صفحة كذا
1: كذا أقرأ الآية.
0: أقرأ الآية، فتحت الصفحة قريت الآية.
1: أنت أظن حفص أو قالون؟
0: أنا بالنسبة لي حفص ساعتها، معناش غادي في المشرق
1: ما فماش يعني.
0: وفي السودان
1: يقرأوا بقراءة الدوري. الدوري صحيح،
0: قراءة الدوري. فقال لي أقرأ الآية، قريت الآية، قال لي خطأ. قلت لا لا الآية صحيح، خطأ صحيح. المصحف عندي مصحف دائما في جيبي، هذيك المصحف الصغيرة
1: مصحف الجيبي.
0: قلت له الأستاذ، قلت له هذه الآية، شوف الآية. قال لي أنت تمشي بالحفص. قلت
1: اختلاف،
0: فيه اختلاف
1: من الألسنين
0: كلهم
1: قرهم قرأ
0: رحمهم الله
1: وقرأ وقرأ وقرأ بذلك رسول الله وقرأ به الصحابة رضوان الله.
0: أين أتوا بها؟ كلها محمولة، معناها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم.
0: لما جاء الصحابي واختلف عمر بن الخطاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم نعم،
0: معناها اختلف مع شخص آخر قرأها فلان بشكل، جاء الأخر قال عمر أنت أخطأت، قال لا أنت أخطأت، قال هكذا القراء، قال أنت اللي أخطأت يا عمر، قال لا، فأخذ بتلابيبه وهزوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رأي هذا يحرف القرآن وكذا، قال له اقرأ يا عمر
1: نعم،
0: قال هكذا أنزلت، اقرأ يا فلان، ولا نسيت اسمه صاحب
1: نعم،
0: اقرأ يا فلان، قرأ قال هكذا أنزلت،
1: واضح
0: هكا أنزلت بي
1: هكذا، هذا
0: معناها بروايتين
1: نعم،
0: ما في حرج إن شاء الله.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم دكتورنا، وأستسمحكم في اتصالين
0: أكوى لحم.
1: أيوه جيد، وأرحب بسي محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية، مرحبا بك محمد.
0: أنا من بكري سلمت عليه وسلم عليه.
1: أيها وكم أنا لاهي هك.
0: لا أنت مشغول، المشغول لا يشغل.
1: لا يشغل. قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بابا إبراهيم، إيش حالك؟ لبس عليك.
6: ومنتم أنا
1: تكلمت
6: بكم
1: لربع، بس خذ بابا مرة جدا اليوم. أيوة أوكي، يتكلم بالربع بش كلمك أنت يا دكتور.
0: الله يرحم والدي. أيوة. ربي يبارك فيه.
1: جماعة غار ملح كلهم مكايا ولا أنت برك؟
6: لا لا لا هذا بلا أخيكم بعد وكتوب
1: في تيحة جو بعد. والله كل عام هيك عنا 3 سنين بابا إبراهيم.
0: يستدعي فينا.
1: يقول لي كل ما يتيح توت جا بحذاء ولنهار كتب ربي ومشينا الله غالب.
6: هذا عمر ما عمر هو كل درم.
0: ربي يبارك فيك عيشك.
1: ربي يحفظك يا بابا إبراهيم. تفضل بابا الغالي.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما يتيح التوت إن شاء الله نتعدى من بنزرت على العالية نجيب ونجي.
1: إن شاء الله يا رب. كان يجيبني الدكتور نجي إن شاء الله هال. إن شاء الله. ربي يحفظك يا بابا إبراهيم.
0: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: آمين. يا رب. آمين.
6: ربي سؤاله.
1: تفضل.
6: تفضل.
1: أيوة.
6: أنا أقول لك برجة بالعاقر وبرجة درسهم بالحنش، هذه كانت ترى أكبر حرام.
1: أيوة اللي برجة بالحنش وبرجة بالرطف لطف
6: تخرج هذا
1: واضح. واضح سيدي. والسؤال الثاني باب إبراهيم.
6: والسؤال الثاني
1: أيوة
6: سورة الملك تحمي الإنسان من العذاب القبر، مش أقرأ عليك البرك ولا ديني دوم عليه
1: شي أقرأها؟
6: يقرأها دائما سورة الملك هو.
1: أيه.
6: يوم يقرأها.
1: ما عرفش الجملة الأخيرة ما سمعتش. أنت قلت لي تو سورة الملك تحمي صاحبها من عذاب القبر. إيه
6: اللي صحيح
1: اللي بعدها شنو؟ لا أنت حافظها ولا تقرأ فيها من المصحف؟
6: كثير حق متحافظين برشا برشا.
1: أيوة باهي حاضر.
6: مثال آخر.
1: أيوة
6: قول المال اللي تلبسه الرياح هذا ثوبة.
0: نعم
1: اي نعم. نعم هذا مثال. نعم هو نفس اللي قاله قبيل الشيخ.
6: ايوه
1: آه ما شاء الله لي ما شاء الله. ربي يحفظك يا باب ابراهيم. وعليكم السلام. ربي يثيبك.
0: وعليكم
1: الله
0: السلام
1: ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي اتصال اخر
0: تفضل.
1: قولوا السلام عليكم.
7: عليكم السلام
1: سيدي. يا مرحبا
7: اخوك وليد بشير من فحص.
1: مرحبا سي وليد.
7: يا كثير
1: الفحص وانت بصير. ربي ينورك بنور البصيره.
7: والعام اللي فات بالصدفه جيت مع جيت بحثنا للجامعه الرحمه في مع رابط القران الكريم.
1: صحيح جيت مع الفرع الجهوي للرابط الوطني للقران الكريم في الفحص.
7: حنست بالدكتور عمر بن عمر.
1: جيت للمسجد وقتها ما كانت مرتبه في المسجد فكانت كلمه تقريب 10 دقائق او 7 دقائق. سيدي ربي يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيك يا سي وليد.
7: بارك الله فيك. ربي يثيبك. بعد
1: تفضل سيدي الغالي.
7: السؤال انا بحكم نمشي للمسجد. مرتين وثلاثة الحفر في الكياس نعبي بالماء. بقيت شاك انا الماء نعاود الوضوء وما نعاودش نتيح فيها نقعد الحفرة تاعي.
1: يعني انت انت انت تحت فيها معناها؟
7: لا لا ساقية مرتين.
1: ساقيك ايوه.
7: بقيت شاك الحفر نجدد الوضوء وما نجددش.
1: واضح. احنا احنا احنا الماء هذاك سامحني في السؤال يعني يتعدى على مجرى نتاع مياهك المستعمله نتاع البيوت والا ماء الامطار ذاك العادي؟
7: ساعات ماء امطار وساعات ينجم يكون مجرى من البيوت ما عادش يسيخوا في الكياس كل شيء. يحفر في الكياس صغير تمسخ بالماء هذاك. بقيت متشكك انا تكررت اكثر من مره الحكايه.
1: طيب واضح ما نعرفش عندك ما استيضاح دكتور واضح. طيب سؤال ثاني سي وليد.
7: سؤال ثاني بعد منك. الزكاة حدها داخل الولاية ولا تتعمم معتها فما مسافة معينة فيها صح؟
1: نعم واضح بكرة. واضح يا سيدي بارك الله فيك. ربي ينورك بنور البصيرة يا سيدي بارك الله فيك.
7: يبارك.
1: شكرا أجمعين يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا نجيب إن شاء الله. سي محمد من الرديف يقول أنا يعني كنت قبل نخرج نخدم بعيد 89 وساعات الطيش صغر يهز فطور واحد يهز زاورة فيسأل يقول أنا الحمد لله تابع لي يا ربي وشديت الطريق المستقيم واللي نحس بذنب فقلت أنا كل ما نتلم فلوس نتصدق خاطر العبادة ذوما ما نعرفهمش اللي نعم. يعني في صحيح ولا شيخ؟
0: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ربي سبحانه وتعالى قال إن الحسنات
1: يذهبنا
0: السيئات ورسولنا صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها
1: نعم.
0: وخالق الناس بخلق
1: قال اتق الله أينما كنت
0: نعم
1: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن
0: بخلق حسن. فشاهد أن الإنسان إذا ظلم شخصا أخذ ماله خذاله فطوره خذاله زورته خذاله فلوسه خذاله حاجاته وطالت المدة ولا يعرفه إذا كان يعرفه نقول له حاول ترجعه له بأي طريقة من الطرق دون صحيح. أن تفضح نفسك من غير ما تقول له أنا سرقته لا هدية كذا مناسبة إلى آخره نعم. وإذا ما تعرفوش ولا شخص مات ولا ما عندك حتى علاقة به ولا بأهله فتصدق بمبلغ قدر أنت قداش من زاورة خذيت
1: نعم
0: 10 زاورات
1: مثلا
0: 10 الزاورة بقداش
1: 40 دينار مثلا
0: 40 دينار 40 في العشرة 400 لا تصدق ب 400 كل مرة نصدق ما ليس شرطا نصدق بها فرد مرة
1: نعم
0: وإنما نصدق مثلا 400 أو اليوم صدقت 20 غدوة صدقت 40 غدوة صدقت ب10 فحتى نخلص نفسي في هذه الحياة ونتصدق بها باسم صاحبها
1: نعم.
0: ليش باسم صاحبها بتقول لي يا أخي هي بتوصلوا هي ما توصلوش ربما توا وإنما يوم القيامة لما يجي الناس تقف بين يدي الله ويجي هذا اللي تسرق منه تسرقت من البطانية يقول يا ربي تسرقت من البطانية شكون سرقها فلان يا فلان خلص صاحب البطانية باش يخلصوا. باش يخلصوا
1: حسنات
0: بالحسنات، فتأخذ حسناته لصاحب البطانية. فإذا أنت تصدقت معناها بالسعر البطانية أو كما معناها حسناتك بتبقى بإذن الله
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: والله تعالى
1: والله تعالى أعلم. طيب سؤال الموالي يا شيخ، يقول فما واحد هو قال ظلمه شخص، قلت له شنو هو الظلم؟ قالك يعني قال العرف متاعه انه هو مش في مكتبه ولا حاجه ولا يفطر ولا. المهم فالسيد هذا يتغشش ولطم السيد هذا اللي بين قوسين
0: بلغ
1: عنه او بلغ عنه. الان يقول لك يعني كسر له معناها ضربه معناها وكسر له اسبوع ولا اثنين قالك. يعني مش شويه تريحه
0: هذه باهية الله تريحه نبشت الخروف الحمد لله ما ماتش.
1: نعم فالان ضميره هكا معناها شويه هكا تحرك يسال يقول كان ما يعرفوش السيد هذايا ولكن معناها هل عليه شيء شنو يعمل هكا
0: نفس الشيء انت ظلمته بهذا حتى لو ظلمك
1: نعم
0: وبلغ عنك. فاحنا ساعتها نشوفوا هل البلاغ هذا صحيح ولا بلاغ كاذب. فاذا كان البلاغ صحيح يا اخي انا موظف وقال لي هيثم موجود في مكتبه، قلت له لا مش موجود. ايش تحبني نكذب عليه نقول له موجود هو في مكتبه وانا نكذب؟ لا ما نكذبش مش في مكتبه، لكن الله اعلم به وين مشى. مشى في ماموريه، مشى في باذن مسبق، مشى معناه خرج هرب من الخدمه. فالاصل اني باش
1: نقول لا هذا الظهر ما دام وصل ضربه يعني يبدو انه مش في مكان العمل المطلوب منه او في وقت او في شيء.
0: نعم. فاخي انت ظلمته بضربك اياه، معنى هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه.
1: صلى الله السلامه.
0: ومعناها يوم القيامه يقتص منك باش كما قلنا
1: حسنات
0: بالحسنات. فلهذا اكثر من الصدقه اخي الكريم. واذا عرفت له طريق استسمح منه
1: وادعي له
0: وربي يتوب علينا وعليك.
1: آمين يا رب العالمين. وأكثر
0: من جميع المسلمين.
1: نعم من الدعاء له. هذيك احنا إذا احنا تعلمنا من مشايخنا ندعو للناس جميعا وللمسلمين ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. وهذا ما عنده حق عليك انت،
0: هذا عنده حق. نعم لان كسرت له سبعة ولا سبعين يا ليت
1: سبعين يا شيخ. الله المستعان. العنف ما هوش باهرة واللين هو الأصل.
0: ما كان اللين في شيء إلا زانه.
1: نعم.
0: وما نزع من شيء إلا شانه.
1: نعم.
0: شقال له الرسول ربي شقال ولو كنت فظا
1: غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. طيب دكتورنا سي إبراهيم من غار البلح يسأل عن مسألة هذه الأبراج وسمى برج العقرب والحنش، ولكن
0: الحنش فيها حنش
1: والله لا أدري.
0: لا
1: أنا ثقافتي في الأبراج هذه
0: الأبراج
1: لا يؤخذ مني علمها. ترتاع شوي.
0: الأبراج معروفة، معناها برج السرطان، برج الأسد،
1: السرطان نعرف، العقرب نعرف، الأسد، الحوت، أما
0: هذا الحنش ما سمعتش
1: ولا أنا. طيب
0: نعم.
1: فيقول لك تبع أخبارها
0: هذا معناه اللي يتبعها
1: تنجيم، يعني
0: التنجيم. والتنجيم في شرعنا لا يجوز.
1: نعم
0: نعم لا يجوز. معناها لما نزل المطر في يوم ما والنساء في الرسول في غزوة
1: صلى الله عليه وسلم
0: ماهوش في المدينة، فقال أصبح اليوم من الناس مؤمن وكافر.
1: نطف.
0: مؤمن وكافر. قال من نعم. قال أمطرنا بفضل الله فهو مؤمن
1: الحمد لله،
0: ومن قال أمطرنا بنوء كذا أي ببرج كذا ولا بنجم كذا لأن النجم كذا فقد أشرك بالله. فإحنا لا نسمع هذا ولا نتبعها ولا نلتفت إليها.
1: أيوة.
0: نعم.
1: لأنه
0: هي نوع من معناه من العرافة.
1: أيوة.
0: العرافين هذو
1: يجي يقول لك انت فاش مولود، تقول له فاش انت تو عندك جايك رزق وجايك مش عارف وجايك زوجه وجايك زواج.
0: يعلم من في السماوات والارض الغيبه
1: الا الله. هذا هو. ويجعل بعض الناس يعني يتوكلون من اجل هذا، يقول لك هاو جايني حويجه هاو جاي
0: ويدفع فلوس عليه
1: وخير من الكل. عاد هكا خير من الكل. بارك الله فيكم دكتور.
0: لا يجوز. لا يجوز.
1: سؤال الثاني إبراهيم يسأل يقول سورة الملك يعني تبعد العذاب القبر عن صاحبها.
0: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول لك أنا نقرأ فيها من المصحف شيخ مش حافظها يعني.
0: لا بأس إن شاء الله إن شاء الله.
1: يعني قارئها بحول الله.
0: إن شاء الله.
1: نزيد نقول له حاول أحفظها. هم 30 آية.
0: نعم.
1: بابا إبراهيم حاول تحطها ديما تكررها ديما تكررها ديما.
0: كل يوم يقرأها ويحفظها.
1: تو بحول الله تعالى. نعم. يعني تحفظها بحول الله.
0: إن شاء الله.
1: وهذه أمثلة كثيرة نعرفهم من الناس يعني يكرروا نفس السورة يقرأوها أو يسمعوها ديما ديما ديما ديما.
0: يحفظوها.
1: فإذا جاوا باش يحفظوها كرروا مرات قليلة وحفظوها خاطر. نعم. أصلا أرضيتهم الذهن حاضر.
0: موجودة.
1: حاضر.
0: نعم.
1: موجودة. بارك الله فيكم دكتور سي وليد من الفحص. بصير قلت له ربي نور بصيرتك ان شاء الله بنور الايمان. يسال يقول انا مرات اذهب الى المسجد ففي الطريق ماء المطر ومرات ماء مجاري من البيوت شيخ قل لك انا يصيبني ونمشي سقية يعني نجي في بين قوسين الماء هذا فيسال يقول لك شنو نعمل في الوضوء.
0: انا استغرب في الواقع من كلمه المجاري. المجاري يا اخي باش يسيقوا بها الشارع.
1: لا قلت لعلها تفيض ولا حاجة ولا
0: لا مش تفيض هو قال الشارع معناها يعني.
1: لا الشارع في بالي فيه مياه الأمطار أو العادي.
0: الأصل أخي الكريم الأصل في هذا في هذه المياه الطهارة
1: ليس
0: وخلاص.
1: نعم. لكن هو الوضوء ليس الوضوء احنا مشكلتنا مش في الوضوء حبيت نقول له سي وليد مشكلتنا في يعني إصابة الثوب والبدن إذا فما نجاسة طبعا
0: هذا احنا قلنا الأصل في الماء ايش هو
1: الطهارة
0: خلاص
1: فهو يمشي
0: أصاب الثوب ولا أصاب معناها لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
0: معناها ونسامه أطرفهن
1: تتكركر الأثواب
0: لما قالت له أم سلمة فما بال النساء لما قال معناه ما كان أسفل الكعبين
1: فهو
0: في النار قالت فما بال النساء يا رسول الله قال يدنين شبرا تحت الكعبين شبر معناه 20 سنتي قالت إذن تنكشف أقدامهن قال يدنين ذراعا ذراع قديش
1: 45 سنتي
0: 50 سنتي
1: نعم
0: معناه لما المرأة 50 سنتي وين
1: يتكركر في القاع
0: يتكركر في القاع فجاءت إحداهن قالت يصيبها الماء قال يطهرها ما بعدها
1: واضح الأرض هذا هو إن شاء الله
0: لكن ساعتها هم ما كانش عندهم
1: لا لا عندهم التراب
0: نعم
1: عندهم التراب
0: نعم فاحنا اذا اخويا تاكدت انت ولا حاول تسال اذا كان فعلا فيه مجاري اغسل سقيك ونضح الماء على
1: ثوبك
0: على الثوب وخلاص
1: سؤاله الاخير شيخنا يسال يقول لك الزكاه حدها حد داخل الولايه او هنالك مسافه معينه لا يتجاوزها
0: نعم
1: مخرج الزكاه
0: سادتنا الفقهاء هكذا يقولون يقولون نعم. أن الزكاة لا تخرج من الولاية
1: نعم من البلد
0: لكن من البلد لكن الذي أراه والذي نحتاجه اليوم
1: صحيح
0: هو خروجها من البلد ولا حرج
1: صحيح
0: وربي سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء ما قالش الفقراء اللي في بلدكم للفقراء وأخواننا اليوم في غزة ولا في السودان ولا في غير مهو اليمن الحق بيهم معناه فهم أحوج الناس إلى المعونة فلا نعم. حرج في ذلك
1: حتى في تونس يعني
0: وحتى في تونس
1: تجد منطقة مثلا
0: إحنا الحمد لله بنزرت مثلا ولا تونس الكبرى ولا تونس مختلف ولاياتها هنا الأمور متفرهدة ولا بس ليش ليش كنا
1: نبعثوا لإخواننا في ولاية أخرى أمورهم من نعم. فقراء ولا نعم. حاجة واضح دكتورنا بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة
0: أجمعين.
1: يا رب العالمين فقط حبيت نذكر السادة المستمعين يعني بعد قليل إن شاء الله سنترككم مع مداخلة ومحاضرة لسماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود موسومة طبعا بصفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة ولكن في نهاية هذا اللقاء الشكر موصول للأخ حمدي الفسيل الذي بدأ معي الحصة من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي سي محمد الفرجاني تحياتي ليك محمد الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي في التنسيق وأنا وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر ما بقالنا كان بش نقوله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب،
5: من القلب، من القلب
4: إلى القلب.
6: مستمعين الكرام، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نترككم مع محاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود الموسومة بي، صفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام، والتي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة.
7: بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد أضعاف ما صلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما هو أهل الصلاة عليه، وزد

0: لهم هذا النبي الكريم شرفا على الشرف الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته واجتبيته. حضرات الأساتذة الأكارم، سيد مدير المعهد العالي لأصول الدين، أيها الحضور الكريم، بناتي وأبنائي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أخذ الكلمة وأنا أنظر أمامي إلى شيخنا العلامة الشيخ محمد الحبيب الخوشة، أردت قبل أن أنطق بهذه الكلمات بعد حين أن أستحضر معكم وثيقة تاريخية كبرى في واقع الأمر، كأنها سبب وجودي بينكم في هذا المعقل الزيتوني العتيد. هذه الصورة تؤرخ بحدث كنت من حسن حظي أني كنت موجودا فيه. هنا تشاهدون الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ويومها كان عميدها الشيخ محمد الحبيب الخوجة، أو هنا جالس. من غرائب الأقدار أن هذا الموكب أقيم بمناسبة مرور سنوات ثلاث على رحيل الشيخ الفاضل بن عاشور، والأغرب أن يحضرها الشيخ الطاهر بن عاشور كما تلاحظون هنا. هذا الشيخ الطاهر بن عاشور، وهذا إلى جانبه الشيخ المختار بن محمود، إلى جانبه أيضا الشيخ الشابي بن القاضي وهما همات الزيتون الكبار، ثم الشيخ الحبيب بن الخوجة، ثم الدكتور التهامي نجرة رحمه الله، والعجيب أيضا ربما القدر شاء ذلك، هنالك طالب يجلس من الخلف كان يمثل طلبة الزيتونة هو عبدكم. فكنت شاهدا على هذا المشهد التاريخي الكبير. ومن عرائب الأمور أنه بعد أشهر قلائل يرحل الشيخ الطاهر بن عاشور في أوت، ثم يرحل الشيخ المختار بن محمود في ديسمبر بنفس السنة. لذلك أردت أن أضع الأشياء في مواضعها حتى تكون الصلة بيني وبين الزيتونة صلة موثقة تؤكد على أني بين قوسين بكل تواضع أقول، ربما أكون حضرات الأساتذة الأكارم، أعتذر لكم ولأبنائي، ربما أنا أكون آخر إنسان في حياة الزيتونة من عاصر خمس أجيال من علماء الزيتونة. يعني الجيل الشيخ طاهر بن عاشور، ثم جيل الشيخ الفاضل الشيخ المختار بن محمود، ثم جيل الشيخ الحبيب بن خوجة، ثم الشيخ الدكتور تهامي. إذن أجيال أربعة، وكبت هذه الأجيال لأكون، وكان الشيخ الحبيب رحمه الله هو أمامي شيخي وولي نعمتي، الشيخ الحبيب بن خوجة كان يقول لي، وكان صعب معي جداً في أثناء التكوين، كان يقول لي يا هشام، والله عجيبة هي كلمة، نحن نكونك لزمان لن نكون فيه. إذن أغلق القوس. حضرة الأستاذ الأعز الدكتور عبد القادر النفاتي رئيس مدير المعهد العالي لأصول الدين بالجامعة الزيتونية العديدة، أصحاب الفضيلة الأساتذة الكرام، أبنائي وبنات الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف عظيم ولحظة حالمة ومؤثرة حقا أقفها بينكم مجددا بحمد الله، استجابة مني لدعوة كريمة أقدرها حق قدرها في إطار درس افتتاحي للسنة الجامعية التي أسأل الله أن يجعلها طالع يمن وفتح مبين عليكم، وهي تجديد وتواصل لذلك اللقاء الفكري والأدبي والعلمي الذي أقمناه في هذه الرحاب الطاهرة، تكريما واعترافا بمكانة علم كبير من أعلام الزيتونة الآفلين، شيخي وأستاذي ومقام والدي العلامة الشيخ العميد الدكتور محمد الحبيب بن خوجة، عميد الكلية الزيتونية ومفتي تونس الأسبق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، كان ذلك في ذي القعدة وأبريل سنة 2026، والذي تحمل الأمانة على أكمل وجه وصان الزيتونة يوم رحل الأعلام. وهنا أجد نفسي واقفا بينكم مجددا في هذه اللحظات، سعيا مني لتواصل عطاء هذه المؤسسة وربطا مني لحلقات مشرقة من تاريخ المعلم والإعلام. شاء القدر أن أكون مواكبا لدقائقها ولعسر أيامها ويسرها، لنضال أعلامها وما قدموه ودفعوه من تضحيات في سبيل الذود عن الزيتونة، وتواصل مسيرتها وعطائها خدمة للإسلام وإعلاء لرايته وسيرا على نهجك الأقوم يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله. إنها لحظات واكبتها حضرات الحضور الكارم رغم حداثة السن يومها، ووقفت على دقائقها وكنت شاهدا على استماتة أعلامنا كلفهم ذلك ما كلفهم. وما زالت تشدني إلى تلك اللحظات ودقائق الحياة الزيتونية مشاعر لم تفرقني، وإن توالت المواقع وتبدلت الأيام. وأستسمحكم بالعودة بكم إلى الوزير السراج صاحب الحلل السندوسية في وصف رائع لم أقف على أجمل منه تعبيرا وتسليما لجامع الزيتونة المعمور أدام الله عمرانه، حيث يقول وبتصرف: جامع الزيتونة مسجد إذا بدا تبلج نوره اللامع أيقنت أنه الجامع المفرد، والمفرد الجامع، روض العبادة ومعبد الرياضة، بستان علم زهر دوحتها الفتح وثمارها الإفاضة. ما شرح لنا ناظر المؤمن في أثنائه إلا إلا امتلأ علما من بادرات ثنائه. قائد حلق الدروس تحسب مدرسيها أسود غياض، ودوائر تلامذتهم حياضا في رياض. تجد النفس فيه لانقياد الطاعة خير مطاع، لا عيب فيه غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر، واختص بأن يشرح لوالديه الصدر، فما ضاق صدر مهموم ودخله إلا الفرج، وانفتحت له بلطيف عنايته أبواب الفرج. هذا المعلم محاضرات الحضور الأكارم ببهائه وشموخه، والذي نتمنى على الله أن يكون في مستوى الأمانة، وأن تواصل جامعتنا بمختلف معاهدها المسيرة بأمانة، هو معهد الفتوح والنبوغ العلمي بحق. أيها الحضور الكريم، إنه لتعدد الصفحات ولغزارة مآثر المعلم والأعلام سأسعى باختصار وبتوفيق من الله لتناول جوانب من حياة الزيتونة، هذه التي كان لها سبق النشأة وإدراك المسار الأقوم الذي اتبعته حتى ترقى بفكرنا الديني، وتجعل من التأمل وإعمال العقل وبذل الجهد والسعي لتناغم متأكد بين الثوابت والمتغيرات، بين اللفظ والمعنى والدلالة، بين المعنى اللغوي والاصطلاحي والشرعي، بين إشارة النص وعبارته وفحوى الخطاب. وهو النهج الذي سار عليه إعلامنا وواكب مسيرتهم متبعين المقصد الشرعي، وهي مقاصد كانت ملامحها قد تجلت من خلال أعلام أفذاذ، نذكر من بينهم العلمان الكبيران الشيخ سالم بو حاجب والشيخ محمد النخلي، وقد سار على نهجهما من ناله شرف التتلمذ عليهما، وأعني به صاحب التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة العلامة الراحل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والذي واصل مسيرته الإصلاحية جيل من بعده من أعلامنا الأفذاذ الراحلين الذين عشنا في أكنافهم. ولقد برزت نسمات الإصلاح في التعليم الزيتوني عبر عصور متعددة، أبرزها العصر الحفصي لتتجلى بوضوح في العهد الحسيني على عهد ملك تونس أحمد باشا باي الأول، حيث نظمت المسالك والمناهج التعليمية عبر تعايش وتكامل وتعامل بين المذهبين المالكي والحنفي بشكل أبهر الفكرة وأثرى مناهج البحث. ولقد برزت في بدايات القرن العشرين إرهاصات إصلاح التعليم الزيتوني عبر كتاب أليس الصبح بقريب، والذي مثل ثورة فكرية وعلمية ونقدية دعت إلى إعمال العقل وتغيير المناهج وفتح الآفاق عبر تناغم محمود بين العقيدة والشريعة والأصول والفروع على تنوعها، والأخذ بأسباب العلم وتمكين الطالب الزيتوني من المعارف الرياضية وعلم الحياة واللغات أيضا. تجلى ذلك في تكامل عجيب بين الجامع الأعظم وفروعه والجمعية الخلدونية، وكذلك عبر التواصل والتواجد في رحاب المدرسة الصادقية من خلال مشايخ الطبقة العليا وأثرهم في ذلك المعهد وخريجيه. وأفتح القوس هنا، وذلك من باب تداعي المعاني على وقفة سجلها التاريخ تجسمت في ذلك العدد الممتاز للمجلة الزيتونية. حبيت نوريكم بربي قبل أن أواصل. أنا أدعو السيد مدير المعهد الجليل والسادة الأساتذة وأبناء الطلبة إلى العودة إلى هذا العدد. هذا عدد ممتاز جدير بأن توضع له دراسات ربما أطروحات. هذا عدد المجلة الزيتونية صدر في المجلد السادس الجزء السابع والثامن، عدد ممتاز خصص في واقع الأمر لعودة الشيخ طاهر بن عاشور بعد انقطاعه عن رئاسة الجامعة الزيتونية سنة 46. هذا عدد في واقع الأمر يعني تاريخي، ولكنه العجيب أني وجدت في القاهرة وزير الشؤون الدينية أو الأوقاف كما يسمونه ومفتي مصر يهتمون وطلبوا مني أن أرسل، وقد أرسلت فعلا هذا العدد لأنه يمثل وثيقة كبرى دليل على حياة الزيتونة ومكانة أعلامها. وأفتح القوس هنا، وذلك من باب تداعي المعاني على وقفة سجلها التاريخ تجسمت في ذلك العدد الممتاز للمجلة الزيتونية، وذلك بمناسبة مرور سنة على عودة صاحب التحرير والتنوير لمشيخة الجامع الأعظم في إطار احتفال كبير أقيم مساء غرة أبريل 46 أقامته جمعية الإخوان الزيتونيين التي ترأسها الشاب الشيخ أحمد القروي بقصر الجمعيات الثقافية ابن رشيق حاليا، والتي حضرتها جموع غفيرة من أعلام وطلبة الجامع المعمور، حيث ألقى في ختام الاحتفال شيخ الجامع كلمة مؤثرة افتتحها بقوله: سبحان من شرف من شاء بخدمة الإسلام تعليما ونثرا، وأفاض على أهل العلم من نعمه فلوظا تترى. وتحدث عن الزيتونة مخاطبا شباب الزيتونة: فلنجعل ذلك تذكرة لنا لنتكاتف على العمل لنفع ذلك المعهد العظيم. ويدفع دعوة إليكم أيضا: كل بما هو في دائرة عمله، ففي هذا المعهد انفتحت كمائم إنتاجنا ومنه بدا نور سراجنا. لقد كان لهذا الحدث أثر وتأثير، حيث سجل ذلك رئيس الجمعية حين قال أنه لأول مرة يدخل تحوير جدي على التعليم الزيتوني، ولأول مرة يحتفل جامع الزيتونة بمديره رمز النشاط والإصلاح. ولعلي هنا أشير إلى الخطاب الذي ألقاه شيخ، ولا تحدث عن جانب الشخص إطلاقا لكن هذه وثيقة تاريخية سجلها التاريخ، ألقاه شيخ من شيوخ الزيتونة رئيس قلم تحرير المجلة الزيتونية والمدرس من الطبقة العليا ممن ابتلي بالعزل في العهد الاستعماري وما بعد الاستقلال، والذي تولى نيابة عن رفقائه إلقاء كلمة بعيدة المدى والمقاصد كانت تسيما لمسار سارت عليه الزيتونة عبر القرون، حيث من حيث نقاء المسلك ووضوحه. ومثالنا على ذلك تلك العلاقة التي جمعت بين علامة ابن عرفة وتلميذه البرزولي. أنا الآن أعد بين قوسين، أعد دراسة إن شاء الله تنشر جانبها في جانبها الأول في فتاوى تونسية حول العلامة البرزولي في فتاوى البرزولي، وبخاصة أخذت أتابع سيلة علمائنا ببعضهم البعض وكيف أثر العلامة الكبير من أكبر علماء الزيتونة ابن عرفة في تلميذه البرزولي، وكيف انعكس تأثير البرزولي على العلامة الرصاع. هذه قضية كبرى، موضوع نغلق القوس فيها، لكن أواصل في هذا الجانب. ليقف شيخنا هذا الموكب مخاطبا أستاذه الأكبر شيخ الإسلام المالكي ورئيس الجامع، ماذا يقول له؟ أيا شيخ إسلام وقدوة أمة، مقامك أعلى من مديح وأعظم، عاهدناك قبل اليوم تشكو تأخر. هذه إشارات كبيرة ربنا قسم، لو نقرأ التاريخ نفهم برشا أشياء، لكن لن أقف عندها كثيرا حتى لا أطيل عليكم. عاهدناك قبل اليوم تشكو تأخرا، فها قد أتاك الأمر والدهر باسم، وحفت بك الألطاف من كل جانب، وحولك أنصار شداد أكارم، يسيرون في عزم وحزم إلى الذي تراه سدادا والمهم المقدم. وهنا تتجلى رفعة الوشائج بين الطالب وشيخه، فيقول إلى سيدي وأستاذي الجليل: فإن لي من شرف، هنا أيضا العلاقة اللي نريدها أن تكون بينكم وبين أساتذتكم، هذه تعطينا صورة عن الحياة الزيتونية، لذلك حرصت أن نعطي هذا النفس كيف كانت العلاقة متينة بين العالم وتلميذه. ماذا يقول في شأن أستاذه؟ فإن لي من شرف الانتساب إلى هذا الأستاذ الجليل، فخرا أعتز به وأعده أكبر مغنم غنمته وأثمن شيء اكتسبته، فقد انتسبت إليه زهاء ربع قرن، واغترفت أثناء ذلك من بحر علمه وفضله ما أراني منتفعا به في كل طور من أطوار حياتي، وقد لازمته في الدرس في الدراسة مدة لم يتح لغيري أن يلازمه مثلها، وقرأت عليه من الكتب المختصر والمطول ودلائل الإعجاز وديوان الحماسة والموطأ وتفسير القرآن، ورويت عنه من الحكم والأداب ما يقارب صفرا، ولازمته في الدرس 10 سنين كنت أجتمع به خلالها بمعدل ساعتين في كل يوم من أيام الدراسة، وشاهدت فيه، شوف الوصف الأبنائي، وشاهدت فيه من مكارم الأخلاق واللين في القول والصدق في المعاملة وشدة العزيمة في العمل وانتهاج المناهج الصحيحة في الفكر وصدق النظر إلى الأشياء والترفع عن السفاسف والسخافات التي ملئت بها عقول كثير من الناس، ما جعلني أزداد في كل يوم إعجابا به وجدير بهذه الشخصية النادرة أن تعلق عليها أمال وتفرض عليها تكاليف وتناط بها مراتب. أيها الحضور الكريم، أردت من هذه الاستشهادات، أنا قبل أن أختم ربما أطلت، أردت أن أفتح قوسا هذا عايشته أنا شخصيا، إن شاء الله ربي يتيح لنا فرصة حتى نمكن الأجيال من أن تطلع على إشراقات الزيتونة حتى خارج الحدود. أنا أحتفظ اليوم أبنائي وبناتي برسائل متبادلة بين هامات الزيتونة، بين الشيخ عبد الحميد بن رباديس والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ عبد الحليم محمود والعديد من علماء العالم الإسلامي، وبين مشايخ الزيتونة، وتحديدا أنا أحتفظ بوثائق لا يملكها أحد تدل على إشراقة الزيتونة وعلى ثرائها وعلى امتدادها العجيب. وأيضا الجانب الكبير الذي أحتفظ به هي علاقة الزيتونة بالجزائر الشقيقة. ربما أنا اليوم أمين على مواصلة هذه العلاقة. نفتح قوس سريع، كان أحد شيوخنا يمنع من مغادرة تونس رغم أنه كان عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكان يشعر بالألم لأنه لم يمكن، يدعى إلى سفرات متعددة وإلى مؤتمرات مختلفة ولكنه يمنع من المغادرة لأسباب ليس مجالي توضيحها، لكن يشاء القدر في سنة 72، يعني قبل الرحيل بسنة، أن توجه دعوة شخصية لهذا العالم الذي هو الشيخ المختار بن محمود من قبل الرئيس الجزائري هواري بومدين. فلما جاءت الدعوة الشخصية فكان لا يمكن أن ترد وترفض، وكنت مرافقا له. بيت القصيد هنا، كان الوفد التونسي كبير، كان يضم الشيخ شادي بالقاضي والأستاذ عثمان الكعاب وشيخي وولي نعمتي الشيخ محمد الحبيب بالخوجة. ولما دخلنا في نادي الصنوبر، زلت أذكر المشهد، هذا مشهد لا يغادرني، أنا دفعت ضرائب في حياتي لكن هذه من المشاهد التي لن أنساها. لما دخلنا في نادي الصنوبر في عاصمة الجزائر، لافتتاح الملتقى السادس للفكر الإسلامي الذي ترأس اجتماعه الأول الرئيس بومدين رحمه الله، وكان زيتونيا بين قوسين، وكانت له علاقة بالوالد مباشرة، هو وقادة وعلماء الجزائر. فأشار الرئيس بومدين إلى وزيره يومها مولود قاسم رحمه الله، كان من الأدباء ومن العلماء وهكا أستاذنا، قال له، وكان من الحضور كانوا حوالي 80 دولة، منهم السيدة هومكا هذيك اللي عملت شمس الإسلام تشرق على الغرب، وهنا رباخ وإلى آخره من المستشرقين، والشيخ الفحام شيخ الأزهر. هذا بيت القصيد في كلامي. فأشار الرئيس بومدين إلى وزيره أن من يرحب بشيخ الأزهر هو الشيخ المختار بن محمود تحية للزيتونة وإقرارا بدورها. وكان المشهد رهيبا في الواقع، وكان المشهد عجيبا جدا لن أنساه. وأذكر هنا للتاريخ لأن هذه همنا، أنا جئتكم لهالمعاني التي لا أعرفها أحد. ولما أقيم، وكان المشهد مؤثر جدا، واهتزت القاعة لهذا المشهد، وخطبه بقوله: ومن يغتر، من جملة ما قاله: ومن يغترب عن أزهر العلم فلينح على بعد دار العلم والعلماء، ففيه صروح شامخات وغيره عروض، بحور عروض لا تجود بما إلى آخره. لكن لما أقام الرئيس بومدين احتفالا في قصر الشعب ذاك، كنت أنا مرافق للسيد الوالد حسن حظي، والشيخ الحبيب رحمه الله، أقول لكم بتحب نغلق قوس بالشيخ الحبيب بعد حين، دخلنا إلى قصر الشعب، قاعة كبرى في 1000 واحد، يعني وفود العالم كلهم جاءت، حطوا مكان الناس كل وقوف إلا مكان فيه زوز أماكن، واحدة للشيخ الفحام وواحدة للشيخ المختار بن محمود. وكان وراء الكرسي هذا باب صغير، ناس هكذا. بعد لحظات خرج الرئيس بومدين من هذا الباب، فأنا كنت وراء والدي، والوالد وقت في آخر أيامه، يعني كان مثقل، دفع ما دفع في حياته من العزل ومن التنكيل ومن الإقصاء. فأنا هممت بالوالد وقلت له: هو الرئيس بومدين، يعني خرج الرئيس بدون ما يفعل. فهم بشياكة، فقال له، وضع، سمحني أستاذ، وضع يده على كتفه، قالوا: ابنك عواري بومدين. إذن هذا مشهد لا أنساه، ليؤكد على متانة العلاقات بيننا وبين الجزائر الشقيقة. مرة منور سمادح، سمعوا به منور سمادح، هو شاعر فذ، منور سمادح كان مناظر يعني كبير، يعني يكاد يوازي الشاب في قيمته الشعرية والشعرية. منور سمادح خرج من تونس إلى الجزائر أيضا، كانت في ديدوش مراد في جامعة الجزائر، أنا متسب إليها خطر بين قوسين، في جامعة الجزائر كانت فما مقهى يسمعوا فيها رجال الثقافة. فمنور سمادح قاعد، خرج من تونس لأنه وقع اضطهاد ويومها. فمر أحد التوانسة مش حاب يستفزه، قال له: تتخلي تونس وتمشي للجزائر، قاعد روح عد إلى بلادك. فبعث ببيتين من الشعر ما زلت أحتفظ بهما إلى الوالد، قالوا: هجرت؟ فقلت: تونس قبلتي. قالوا: الجزائر. قلت: مفخرة العرب، أهلي هنا، وهناك أهل عشيرتي، من قال إن أمتاني فقد كذب. إذن هذا قوس حبيت نفتح، ثم نحب نختم، لأن هذه قضية كبرى يخفيها عليكم. أنا لما دخلنا إلى الكلية الزيتونية في 9 أبريل في كلية الآداب الآن، بمجرد رحيل الشيخ الفاضل رحمه الله وتولي شيخنا العظيم حبيب بن خوجة، هذا الشيخ الذي يمثل الامتداد الطبيعي لعلماء الزيتونة، كنت أنا في السنة الأولى، بمجرد انتقالي إلى السنة الثانية وأدركت كبار العلماء يومها بعد رحلهم كلهم. في ديسمبر رحل السيد الوالد، سامحوني مش نحكي على شخصي، رب الحمد نعطيكم في بعض اللطائف التي لا تقال إلا في مثل هذه المواضع، هذا الأهم من عندي. ووقع لي انهيار، أنا كنت مرافق يعني لعلمائنا، وكنت يقحم للوالد في مجال الشيخ طاهر بن عاشور، ويقول لي وأنا صغير، وكنت تشوف الصورة اللي أنا مشت فيها، يقول لي: يا هشام، بعد أيام، بعد سنوات، ستدرك أناسا قد درسوا كتب الشيخ طاهر بن عاشور ومواقف الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، مقاصد الشريعة وإلى آخره، وسرقات بشار وغير من، ولكن أنت الوحيد الآن التي أدركت الشيخ طاهر بن عاشور وحضرت في مجالسه العلمية، وكنت أجلس وأنا طفل صغير في بيت العاشوريين. الشيخ طاهر بن عاشور كان يجلس أمامه الشيخ الفاضل والشيخ شادي بن القاضي والشيخ المختار بن محمود، وأحيانا الشيخ الحبيب بن خوجة، كان تلميذ ليهم بين قوسين يومها. وكنت مشهد دائما أقول وأكرره، أنا وقتها خفت كما الصغر يمكن، طيب يعني مجلس قوي ويقع نقاش بينهم علمي قوي جدا، وأثاروا قضية ما زلت أذكرها، ويقول لك الصغير ما ينساش الأشياء، في قضية الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ ولم يعمل بها وقدم عليها عمل أهل المدينة، وقام جدال كبير جدا بين العلماء. أنا خفت، قلت لعل شيء يقع صراع، شوف يعني مستوى الجدال العلمي كيف كان. نرجع للشيخ الحبيب بن خوجة، في بداية السنة الثانية في ديسمبر رحل السيد الوالد، فوقع لي انهيار جسدي وفكري أيضا، افتقدت السند. أنا كنا يقحمنا علماءنا، كانوا يقحمونا في مكتباتهم في علومهم في بحوثهم، احنا أطفال صغار يعني، كنا نقرأ الموافقات أنا عمري 17 سنة، ولا الفروق ولا الأشباه والنظائر ولا صدر الشريعة. فوقع لي الانهيار في يوم دخلنا في جانفي 74. أنا قاعد في قاعة وأنا كنت مشوش شوية بين قوسين الحقيقة، كنت طالب مانيش طيب، إن شاء الله الوالدة تسمحني، دفعت كثير هكا الطيش ربما والاندفاع، لا أدري ما هو السبب. أنا قاعد في القاعة الدرس المحاضرة، وجاء أحدهم من موظفي الكلية فقال هشام بن محمود، كنا في قاعة أكبر من هذه شوية، فأنا تفجعت قلت يا رسول الله في قاعة لي توفي، قال الشيخ العميد يناديك هذا الأسد. فأنا ارتحت قلت يا رسول الله شي قال لي توا درش قالوا له علي، فدخلت على الشيخ الحبيب وكان مهابا عنده الكاريزما يعني، كان عنده هيبة العلماء وشيء طيب جدا فيه. خلاني واقف أمامه، كان ينظر إليه الآن في مكتبه بكل قوة وأنا فعلا. قال لي سجلها التاريخ عندكم تبقى وثيقة، قال لي هشام الآن رحل الإعلام، كلهم رحلوا سبحان الله، شيء عجيب يعني كأنهم اجتمعوا على الرحيل. من هذه اللحظة أنت ابني في الكلية وفي البيت، لازمت الشيخ الحبيب الذي احتضنني وأقحمني على مجالات البحث العلمي. كنت أبقى في بيته في الكورنيش في المرسى بالشهر كامل، لا أغادره إلا الكلية، أنا عملت وقت مبرلال حقوق الشريعة بين قوسين، لكن ما استمريتش في الحقوق لأن الوالد توفي، فأردت أن أنجز له ما أراد، واصل الجانب الشرعي الذي أراده، وأقحمني على مجالات العلم واحتضنني. فكان احتضان الشيخ الحبيب مؤشر على أن هذا العبد الذي يقف أمامكم هو في واقع الأمر نتاج، سامحوني بكل تواضع أقول هذا الكلام، أنا طالب بسيط يعني، طالب ما زلت وقل ربي زدني علما. قال سقراط إن أكثر الناس معرفة هم الذين يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا، ولكن هذا التكوين المختلط في التكوين كون في نفسي محطة عجيبة أختم بها، ربما هي أيضا لعلمائنا، وهي إشارة لأبنائنا الطلبة والطالبات. بالطبع سادتنا اعتذر لهم عن هذا القوس اللي فتحته، ربما كان لكنه يدخل في جوهر القضية. هذا العبد اللي أمامكم، ما أذكر واقعة دائما أرددها ونحب أسجلها أمامكم. أنا كنت يعني ربي سبحانه عندي قلم مسبيا يعني، كنت مغرم بالكتابة. في يوم من الأيام أنا أدرس في التعليم الثانوي سنة ثالثة أعتقد أو ثانية، وعندنا يعني متعرف يعطي جواز في بعض المواد مش كل عربية وتاريخ وشنو، فكان المدير يعطينا ورقة في جيل الحفلة المساكة ما تعرفون 30 جوان. فرأيت السيد مدير الله يرحمه كان فاتح باب مكتبه، كي خذيت الورقة اقتحمت مكتبه وربما من قلة ذوقي أنا، خزر لي هو عبد مريات الله يرحمه، قال ايش بيك يا ابن محمود أعطاك يسحبني نسأل على الورقة تاع الجائزة. قلت له لا سيدي عندي اقتراح. قال شنو؟ قلت له حاب نعمل كلمة في اختتام الحفلة. والله يا إخواني يا أبنائي، استغرب هو ربما اللي علاقته بالوالد، وقال يعني قبلها عن مضض فرق صغير، وانا كنت قصير ياسر بين قوسين. فقال لي طيب، رجعت للبيت نكتب ونقطع، تو مازالت عندي الوثيقه بين قوسين، تو مازالت عندي في البيت، ونعاود ونكتب. فجاء وقت الاحتفال فذهبت، الاساتذه يقعدوا هكا والاولياء وثلاثه كما تعرفوا كنا ثلاثه. فجاء الدور فوقف السيد المدير فقال والله عند احد ابنائنا او طلب باش ياخذ الكلمه ناخذ بخاطره، يعني من باب المجامله. فوقفت بشكل على الاستراد هذيك الوحده ويخزروا لي كل شيء، يعني فرضت نفسي ربما فما ضحك وفما الى اخره، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. فالقيت الكلمه، هذا بيت قصيده بقولها لكم، القيت الكلمه لما انهيتها. كان استاذ من الاساتذه وهو من خير اساتذتي كان جالسا امامي بالضبط، هزيت الكتب وهابط من الاستراد فارح اني يعني القيت كلمه، فما اللي سبق فما اللي ضحك وفما ثلاثه ما تعرف بعضهم كيفاش يكون. فناداني مشيت له الله يرحمه، قال لي هذه العباره ربما هي السبب في تكويني انا عبدكم. قال لي بارك الله فيك في هالإلقاء، وبارك الله في الشيخ المختار بن محمود في هالإنشاء، يعني أن والدك كتب لك ما تقول، كتب لك ما تقول. والله يا إخواني وإحنا في لحظة، أبنائي في لحظة صدق في بيت العلم هنا، غدرت المعهد وأنا نبكي، الناس يخذوا لي في دكتور يقول لك شبيه الرجل فضيه فارح بالكتب، يعني دموعي نازلة حتى وصلت للبيت. دخلت إلى البيت، والد عنده مكانه يعني كان صارما في مواقفه وفي حتى حياته الخاصة، كنت لا أدخل عليه إلا أنا من بين إخوتي تقريبا. فلاحظ علي تغير، شبيك يا هشام؟ حكيت له قرويت له ما وقع. ماذا قال لي؟ أبي تقصي شو مشايخنا شو علماءنا؟ قال لي وشكون يكتب لك الكلمة هذه؟ أنت ولا أنا كتبتها لك؟ هو بلوش موضوع بكلام بعض. قلت له أنا. قال لي عجيبة يا هشام، يبدأ أنا المختار بن محمود المفتي والمدرس بالطبقة العليا ورئيس تحرير المجلة الزيتونية، حياتي كلها أفنيتها في الكتابة، يشتبه على الناس القلم متاعك بقلمي. والله أبنائي وأخواني، يا ربي سمحني، ربي إن شاء الله يزيدنا تواضع ويزيدنا من نور وسر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكل لحظة وربما الصغار قلت والله في نفسي بلا أوتر، ما دام أنا إذن هذه اللحظة، هذه اللحظة أبنائي وبناتي هي التي كونت في نفسي. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. ما أردت أن أختم به إذن، الزيتونة بشموخها بشموخ أعلامها، أن أدعوكم أنتم إن شاء الله الامتداد لنا، أدعوكم بكل صدق إلى كشف المغطى عن آثار علمائنا أبنائي وبناتي. رأي الزيتونة مضطهدة اليوم، لماذا؟ لأن جل علماءها لا نعرف عنهم شيئا. لو نعود إلى ما كتبه البرزولي أو الشيخ النخلي أو الشيخ سالم بوحاجة أو ابن عرفة، أو وصولا إلى مشايخنا الأبرار، لا تغيرت الصورة حول الزيتونة. أنا مرة في القاهرة قيل لي أن الزيتونة أنتجت الولد والولد، الوالد والولد، مع احترامي احترامي الشديد والكبير للعالمين الكبيرين بالفعل، شيخ طاهر بن عاشور ونجد الشيخ الفاضل. ولكن عندنا من قمم الزيتونة ومن أقلام الزيتونة ومن تحقيقات الزيتونة ومن علم الزيتونة ومن المسائل والقضايا الدقيقة التي أنا الآن أتفرغ لها في مستوى الإفتاء، فوجدت ثروة علمية فكرية دالة على نبوغ أعلام الزيتونة ودالة على عمقهم. وأصبحنا عندما نتكلم الحمد لله، وطمئنكم على ذلك، أننا عندما نخرج تابعوا أنتم تنجم تشوفوا حتى في الخارج، عندما ندخل إلى هذه المواطن العلمية سواء في مجمع الفقه الإسلامي أو في القاهرة أو في إسطنبول أو في موسكو أيضا وفي غيرها من البلاد، كنا نعطي الصورة الناصعة للزيتونة في علمها وفي بهائها وفي متانة تكوين أعلامها، بحيث أن السبقة الأساسية للزيتونة وأن الكلمة الكبرى كانت للزيتونة باعتبارها المعقل الأسمى. وأنا رديت مرة في نواقشط، أي كان موجودة في الفيسبوك يمكن ترجعوا لها سيكونس خفيفة، لا رديت على واحد من الأزهر، أنا كنت غير مقرر، كان الشيخ الأستاذ صاحبي المنصور كان إلى جانبي، وهذا الشيخ الأزهر يتطاول، فقال كعبة الشمال الإفريقي الأزهر. فطلبت أخذ الكلمة، هي موجودة موثقة في الوسائل الاتصال، حلو حلو الصفحات لو تلقاوها. فوقفت أخذت الكلمة وقلت له إن الزيتونة هي كعبة الشمال الإفريقي بعلمها وعلمائها وسبقها الزماني واستطاعتها أن توظف البعد المقاصدي في الدين وأن تكون مواكبة للعصر، قادرة على المحافظة على ثوابتنا وعقيدتنا وشريعتنا والاعتداد بعروبتنا وإسلامنا. وقد تصدت الزيتونة في كافة الفترات، وتصدى علماؤها لحملات المسخ والفسخ، وكانت صامدة أبية دفع أعلامها ما دفعوا من غرائب عديدة كنت شاهدا عليها شخصيا، ولكنهم أصروا على أن تتواصل الرسالة ويتواصل هذا المد. وما حضوركم، وإن كان أغلب البنات ما شاء الله ما ريتش لوينهم الأبناء الطلبة قلة، ولكن ما شاء الله على بناتنا هن، هي المرأة اللي هي المرأة اللي التي بها نكسب وبها نفرض الوجود. وأن ثقافة المرأة المسلمة اليوم وتمكنها من التسلح بالمعرفة العلمية والدينية والتفتح على المعاصرة وكسب رهان العلم هي التي بها إن شاء الله تعود هذه الأمة إلى شموخها. وكم يؤثرني شخصيا واقع هذه الأمة الإسلامية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تشكو الوهن وتشكو الفرقة وتشكو شل الصفوف وتشكو الاستباحة بها حتى في قبلتها الأولى. هذه الأمة مطالبة في شبابها أن تثأر للإسلام والمسلمين، وذلك عبر كسب العلم وفرض الوجود واستعادة مكانة هذه الأمة الإسلامية كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لها في قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم في الاستماع لمحاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود الموسومة ب صفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة.
2: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان. التحصيل والبيان صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن علم يتلى وفهم يبنى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن مع شيخنا المقرع عثمان الطيب الأنداري، جزاه الله خيرا. سيدي السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيدي، في هذه الحصص ذكرنا تاريخ أو تدريس علم الرسم قديما وحديثا، وعرفنا هذه المنظومة، وهي منظومة، هذه المنظومة المباركة، منظومة مولد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله. سيدي، هذه المنظومة يعني متى طبعت، وأول طبعة طبعت، لو طبعت في تونس، ومؤلفها الإمام الخراز، هل اسمه الخراز أم هي شهرة أم كنية أم ماذا؟ وما مدى سيدي عناية العلماء بهذه المنظومة، وما هي أهم شروح هذه المنظومة؟ لو حدثنا شوية سيدي، ربي يبارك فيك.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المنظومة المباركة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الشهير بالخراز هي أول طبعة معناها لها بتونس، كانت سنة 1351 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، معناها منذ 97 سنة، قريب 100 سنة معنا طباعتها في تونس. طبعت معناها كتاب، معناها وتدرس وبالطبيعة جامعة الزيتونة فيه لجنة معناها هي التي توافق على طباعة الكتب العلمية، ومعناها وافقت على طباعتها وتدريسها في جامعة الزيتونة معناها من حوالي 100 سنة قبل هذا التاريخ. لكن هي طبعت في بلدان أخرى عربية، معناها طبعت بالقاهرة ومرارا، وطبعت بالجزائر، وطبعت بالمغرب وبموريتانيا معناها. لكن اللي همنا احنا في بلدنا تونس، أول طبعة هي سنة 1351 من الهجرة، معنى ما يقارب 100 سنة. 100 سنة معي المطبعة.
2: لكن سيدي نصور كان تدرس قبل، يعني كان يقرأ فيها،
3: هي طبعت لأجل أنه كانوا يدرسوا لكن بدون مرجع. تلقى اللي علم عنده معناها ربما نسخة خطية مخطوطة، أما ما عندوش نسخة مطبوعة، ولهذا يدرس بدون كتاب، يعطيهم هو المسائل ويكتبوا كذا. لكن وقت اللي طبعت معناها فتحت باب كبير معناها من اليسر للمتعلمين، ولاو يحفظوها معناها بسهولة، يقعدوش معناها يبحثوا من مكان إلى مكان
2: ويكتبوا حاجهم وكل شيء،
3: ويكتبوا معناها
2: ولات موجودة عند الطلبة،
3: ولات متوفرة معناها
2: سهل عليهم.
3: نعم، من ذلك الوقت توفرت معناها وأقبلوا عليها بالطبيعة الطلبة وحفظوها وكانوا يفهموها معناها، يفهموا معانيها. وأنا الحمد لله ربي شرفني بتدريس هذه المنظومة بالمدرسة التي كانت موجودة في تاريخ 1980 حتى 85، هي مدرسة تلاوة القرآن الكريم بتونس العاصمة قرب جامع الزيتونة، واللي توها تسمى مدرسة النخلة، لكن هي أصلها مدرسة تلاوة القرآن الكريم، هكذا سماها من وضعها أو من معناها بناها للعلم القرآن وكذا. هي مبنية من قبل، هي كانت كيف المبيت، مبيت لطلبة جامع الزيتونة.
2: ما شاء الله يباتوا فيها الطلبة يعني سيدي غادي.
3: كانوا يباتوا فيها الطلبة، حتى البيوت بتاعها كانوا معناها صغار، كاي معناها بتاع فرش ولا زوز فروشات، معناها ظاهرة مبيت مش
2: ما شاء الله.
3: فحينما أنا دخلت لها وقت اللي فتحوها باش يرموها وباش يوسعوها وكذا، معناها بيوت ضيقة، ولو فتحوا البيوت على بعضهم كذا. الحقيقة وقع الترميم هذا عام 79، هي فتحت عام 80، وأصبحت هي مقر لمدرسة تلاوة القرآن الكريم، أول مدرسة في تونس
2: ما شاء الله
3: تعلم القرآن. هي كان مقرها في نهر الزرقون، المدرسة هذه هي تأسست 68، وبقيت حتى العام 80، عام 79، عام 80 قاع نقلتها إلى المكان هذا اللي هو في قرب جامع الزيتونة مع مدرسة تلاوة القرآن الكريم.
2: وثري أول مدير سيدي الشيخ عثمان العياري رحمه الله.
3: أول مدير هو كان الشيخ محمد الهادي ابن الحاج، هو أول مدير، معناها كان يدير هذه المدرسة، وكانت المدرسين فيها كان اللي أنا أدركتهم قبل ما تقع النقلة إلى قرب جامع الزيتونة، يعني ناش سوق البلاد، كانت في كما قلت لك في نهج زرقون بتونس العاصمة، وكانت بناية قديمة، وكانت فيها مدرسين مثل الشيخ محمد الكلبوسي رحمه الله والشيخ محمد سكيس، هذوما ما عاش ربما يعرفوهم الشباب، فهمت؟ والشيخ محمد الهادي بالحاج والشيخ محمد علي الدلاعي، لكنه ما قراش فيها معناها بصفة متواصلة. الشيخ عثمان العياري هذوما اللي كانوا يقريوا، معناها أهم وأبرز المدرسين فيها، واللي أسسها في الحقيقة هو الدكتور صالح المهدي، هذا للتاريخ. دكتور صالح المهدي اللي هو اهتمامه موسيقي في الحقيقة، لكن كي يسمع واحد يقول كيفاش إنسان معناها موسيقي معناها يأسس هو معناها مدرسة بتاع القرآن
2: في الوقت هذاك، أسس مدرسة تلاوة القرآن الكريم، يعني
3: لأن وقتها اسمه هو مسموع يسمع، حينما يتكلم يسمعوه المسؤولين
2: ما شاء الله،
3: أما غيره ما يسمعهمهوش، فهمت؟ في الحقيقة هو اغتنم هكل أنهم يسمعوه، فبلغهم وقال لهم رانا تونس في احتياج أكيد إلى مدرسة تعلم القرآن، لأنه قال باللفظ الواحد لرئيس الجمهورية، قال له إذا كان ما نسرعوش بإيجاد مدرسة وتخريج ناس يعلموا القرآن، قالوا بعد عام أو عامين ما عاش تلقى حتى شكون باش يصلي بالناس،
2: سبحان الله،
3: ما عاش تلقى شكون يقرأ القرآن. ولهذا كيف الاضطرار وقتها باش فتحوا المدرسة هذه، فتحوها
2: الخير العظيم اللي هي تقريبا أصبحت يعني كل مرجع والرابطة، هي أصبحت بعد ذلك تتفرع عنها كثير من الجمعيات. سيدي ربي يبارك فيكم، هذه شهادة الحق عظيمة خاصة في تاريخ تونس وتاريخ القرآن الكريم في تونس. ناخذ فاصل سيدي أعلاني ونرجع
3: بإذن الله
2: تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي نعود وعون الله تعالى. كنا خلينا تاريخ علم الرسم، وصلنا في مدرسة تلاوة القرآن الكريم وتأسيسها وسنة تأسيسها. نواصل سيدي على الحديث على هذه المنظومة ومؤلف هذه المنظومة الإمام الخراز وسبب تسميته بهذه التسمية.
1: المنظومة المباركة هذه أورد الظمآن في رسم علمي رسمي أحرف القرآن، اعتنى بها العلماء عناية فائقة. فائقة معناه عناية فائقة بهذه المنظومة المباركة، والدليل على ذلك أن شراحها كثيرون، معناه كثير. من أهم هذه الشروح شرح الإمام المجاسي، المجاسي مغربي، وكذلك شرح الإمام ابن أجطة الصنهاجي، وهو من أبرز تلاميذ الإمام الخراز. وشرح الإمام إبراهيم المارغني التونسي، وهذا الشرح هو المعتمد في تونس، والذي سماه معنى دليل الحيران على مورد الظمآن. هذا سنة 1325، بمعنى قبل موته ب 24 سنة، رحمه الله تعالى،
0: رحمه الله
1: الإمام إبراهيم المارغني.
0: وهذا الشرح هو اللي كان مقرر سيدي،
1: هذا المقرر في تونس في جامع زيتونة أولا، وبعد جامع زيتونة إلى الآن، معناه هو العمدة في تدريس علم الرسم القرآن وفي المغرب العربي ككل. معناه حتى شرح الإمام المجاسي وشرح الإمام أجطة الصنهاجي هذايا الحقيقة ما عادش يتذكروا قدام شرح الشيخ إبراهيم المارغني. حتى في المشرق يعتمدوا عليه، معناه يعتمدوا عليه في رسم القرآن. إذن هذم أهم الشروح، ونضيفوا لهم الشرح اللي ربي وفقني ليه، اللي هو سميته التحصيل والبيان لما تضمنته منظومة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن، اللي هو البرنامج تسمى عليه هذا البرنامج اللي احنا بصدد الكلام فيه. وفقني ربي إلى إعداد هذا الشرح، هذا الشرح منذ سنة 1980 درست هذا الشرح، شرح الشيخ إبراهيم المارغني، درسته في 4 سنوات، معناه 4 سنوات، وفما اللي مازالوا والحمد لله موجودين اللي تخرجوا بعد 4 سنوات وخذوا شهادة التخرج، معناها في علم القراءات وفي علم رسم القرآن الكريم، لكنهم كما قلنا العدد قليل جدا، عدد قليل، معناها ابداوا بعدد كبير، ولكنهم اللي بقاو وتخرجوا بالمجد وخذوا شهادتهم يمكن على عدد أصابع اليد، معنى لكنهم ما زال الحمد لله ما زالوا أحياء، وربي يبارك فيهم، قاعدين ينفعوا في الناس، معناها ويأخذوا من بركة هذه المنظومة ومن بركة شرح شيخنا وعالمنا في تونس شيخ إبراهيم المارغني رحمه الله. إذن هذا الكتاب التحصيل والبيان هو في الحقيقة اتخذت فيه منهجا تيسيريا، معناه يسرت معناه كيفاش معناه باش نتعلم هالعلم هذا، حاولت معناه بكل ما استطيع باش يسرت معناه فهم مسائل وقواعد هذا العلم، اللي هي معناه القاعدة الأولى تتعلق بمسألة الحذف، لأن عندنا الحذف في القرآن قاعدة في رسم القرآن، معناه قاعدة من القواعد الأمهات. معناه شنو الحذف؟ والإزالة، نلقى حروف محذوفة من الكلمة، معناه لو كان الإنسان ما يعرفش ما يستطيعش يقرأ قراءة سليمة. تو مثلا تلقى تجد كلمة في سورة الفاتحة كلمة العالمين بعد حرف العين لا نجد معناه حرف المد وهو الألف، غير مكتوب في المصاحف الأمهات هذا. لكن بعد وقت اللي استحدث علم الضبط زادوا بعد العين ألف بشكل صغير معناه لا يصل إلى السطر، وكتبوه بلون مغاير. هذا من بعد، أما قبل المصاحف الأمهات كانت معناها باش تقراها أنت العالمين، ولا العالمين مش العالمين، وفيها قاعدة. كذلك قراءة مالكي إذا قريناها معناها حسب من رووا بمد الميم مالكي لا نجد الألف بعد الميم، إذن محذوف. هذا وش معنى الحذف؟ إذن هذا الحذف جاءوا العلماء ويسروا قراءة القرآن وزادوا كل ألف زادوا، هذا زيادة على المصاحف الأمهات اللي آخر ما كتب هو في عهد الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، كتب القرآن وأصبحت الكتابة هذيك مرجعا أساسيا لكل المسلمين في من ذلك التاريخ إلى أن تنتهي الدنيا. هذه المصاحف هي العمدة، هي اللي يرجعوا لها العلماء، هي اللي أسسوا عليها علم رسم القرآن وعلم الضبط اللي يتبع علم الرسم. واضح سيدي حمزة؟
0: سيدي ربي يبارك فيكم.
1: ما نعرفش إذا كان فما بقية كلام حول هذه المنظومة المباركة. تكلمنا على شروحها، تكلمنا معنا على شرح الإمام العلامة الشيخ إبراهيم المارغني رحمه الله، اللي هو
0: من أشهر
1: شروح حتى توا الآن، معنا الآن يعتمدوه كما قلت سابقا
0: حتى في مشرق سيدي
1: يعتمدوه حتى في مراجعة المصاحف، يقول واعتمد في مراجعة هذا المصحف على شرح الشيخ إبراهيم المارغني المسمى مع دليل الحيران على مورد الظمآن. هو حتى العنوان معناه يفهمنا معناه أنه الحقيقة كيبدأ واحد حاير يمشي لها الشرح هذا فيدله ويذهب عنه الحيرة في أي مسألة من مسائل رسم علم هذا علم رسم القرآن الكريم.
0: سيدي فقط السؤال اللي هو الإمام الخراز رحمه الله سبب تسميته بالخراز؟
1: هو اسم شهرة لأنه كانت صناعته الخرازة، خرازة معناها على الجلد، وعلى فهمت يسميها صناعة الخرازة، حتى الآن موجودة هي هذه الصناعة، معناها يصنعوا معناها أكل الشيء اللي يضعوه على الخيل وعلى فهمت هذاك كله معناه يصنع من الجلد ويسميها صناعة الخرازة. كان هو خرازا، هذا يزيد نفهم به أن العلماء ما كانوش معناه يعتمدوا على علمهم معناه في حياتهم الدنيا، كان لابد تلقى عندهم صناعة، لابد عندهم اختصاص باش يعيشوا به، فهمت هذا؟ بل أما توا في بعض الأحيان تلقى إنسان عالم وما عنده حتى صنع، معنا ما يعرف صنع. احنا نعرف حتى ذكرنا ربي نبي من أنبياء الله معناها كان معنا اللي هو شكون له عنده صناعة معناها صناعة الحديد،
0: وألن
1: له الحديد أن يعمل سابغات، معناها كانت صناعته الحديد معناه. وكذلك معناه العلماء كانوا قبل تلقاها إما فلاح أو تاجر أو صانع معناه في أي صناعة من الصناعات. فكان الإمام الخراز معناه عالما معناه بعلوم القرآن وبالأخص معناه علم رسم القرآن، ومع ذلك كانت صناعته الخرازة واشتهر بالخراز. لكن في وقتنا هذا وقبل وقتنا بشوية معناه الحقيقة كانوا معناه بعض الناس ربي إن شاء الله يهدينا ويهديهم. معناه الإنسان كي يبدأ صاحب صنعة معناه ما يعطوش قيمة علمية، يقول لك هذاك مثلا بناء إيش دخله في العلم؟ لا إيش بيه؟
0: ينجم يكون عالم سيدي،
1: ينجم يكون
0: كثير من
1: في صنعة من الصناعة.
0: فقهاء قديما كانوا يعني فقهاء،
1: ولهذا الإمام الخرازة
0: تجار وغيره مثلا،
1: تاجر
0: هو اللي عنده صنعة.
1: أي نعم. ولهذا ما
0: يتعرض يعني
1: ما هيش معناها علامة أنها باش نشتموه بها.
0: أي
1: خاطر ساعة يقول لك هذا كيفاش هذا نجار ويصلي بالناس إمام؟ إيش فيه؟ النجم يكون نجار هو عالم،
0: لكن هو أقرأ الناس وأفقه الناس وعالم الناس. ربي يبارك فيكم سيدي على هذا التاريخ الجميل الذي ذكرتموه في تاريخ علم الرسم في تونس على وجه الخصوص. نصل إلى ختام هذه الحصة سيدي، ربي يبارك فيكم.
1: ربي إن شاء الله يوفقنا لما يحب ويرضى إن شاء الله.
0: آمين. نواصل إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى توفيقه في الحصة القادمة في قراءة هذه مقدمة الإمام الخراز والتعليق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان. التحصيل والبيان. صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن، علم يتلى وفهم يبنى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب.
1: من القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله، واليوم باش نحكيه على صفة، قلنا الصفير، الصفات التي لا ضد لها. والصفير لغة هو صوت يصوت به للبهائم عند الشرب، وهو حدة الصوت، واصطلاحا صوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. يقول ابن الجزري رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين. وسميت بحروف الصفير لخروج صوت عند النطق بها يشبه صوت صفير الطائر، لأنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك ويظهر كالصفير، وظهوره في الحرف الساكن أوضح منه في الحرف المتحرك. وترتيب حروف الصفير من حيث القوة، يعني نلقاو الصاد أقواها لما فيها من الاستعلاء والإطباق، ثم الزاي لما فيها من الجهر، ثم السين وهي أضعفها لاجتماع صفات الضعف فيها. الرخاوة صفة مشتركة بين حروف الصفير الثلاثة، لذلك يجري الصوت فيها زمنا يسيرا. نقول أص أز أس، والصاد والصاد والسين يعني تمتازان بصفة الرخاوة مع الهمس، فنلاحظ أن الصوت يجري مع النفس في سلاسة ويسر، والزاي يمتاز بصفة الجهر مع الرخاوة، يعني الصوت في حرف الزاي يخرج قويا فيه ذبذب واهتزاز ولا يخرج معه نفس. أز ما يخرج معها نفس، لكن كيف نقول أس أص، هذه حروف الصفير، يعني في حروف الصفير لولا الاستعلاء والاطباق فالصاد لصارت سينا، علاش؟ لاتحاد المخرج. ولولا صفة الصفير في السين واختلاف المخرج لصارت ثاء، ولولا صفة الصفير في الزاي واختلاف المخرج لصارت ذالا. حروف الصفير تخرج من رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت. ص صو صي زا زو زي سا سو سي، نقول أص أس أز. الله يبارك فيكم، شكرا. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا،
3: يعيشك. أنعام من جزيرة جربة. إن شاء الله تعالى سأتلو عليك ما تيسر من سورة النبأ.
2: مرحبا بك أنعام.
3: الله يبارك لك إن شاء الله.
2: تفضل. الله،
3: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
2: الله يبارك فيك أختي أنعام.
3: الله يبارك لك،
2: شكرا. بيه كيف هو إتمام الحركات لازم، يعني في بالنسبة للحروف، يعني الضم نعطيها حقها والكسرة نعطيها حقها، يعني نقولوا بابو بي، نقولوا باسمي ما نقولوش باسمي ونجبدوها نعملوا معها مد، يعني باسم الله الرحير. لا، ناخذوا كان الزمن نمتاحها الحركة كهو، نقولوا بي باسمي ما نقولوش باسمي ونجبدوها. ها باهي
3: ان شاء الله.
2: هذه ملاحظة أولى، والقرايتك باهية ما شاء الله، لكن نزيد ونحسنوها إن شاء الله باش نخلصوا الحروف من بعضها باش ما نقولوش خلقناكم، يعني ونقولوا ينفخوا فا ولا، نخلصوا الحروف المرقة وحدها والحروف المفخمة وحدها. بارك الله فيك، وزيد ارتاح شوية في القراية، يعني تنفس بالقدام بين الآية والآية. عما يتساءلون عانين عرفتها، خذ كان فس وقت كامل، يعني وقت وقرا مش ما. ها الله يبارك فيك، شكرا على هذه المشاركه. بارك الله فيك اختي. ناخذ مكالمه اخرى.
4: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم
4: معك ام اياد من القصرين.
2: مرحبا ام اياد
4: بك.
2: هاي شنو باش تقرا لنا ان شاء الله؟
4: ان شاء الله من سوره ما تيسر من سوره النجم.
2: تفضل. اي
4: نجم.
2: اي تفضل. قلت لك
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
2: عاود. ما ضل صاحبكم، ما نقولش ما ضل، ما نشدوش فيه. ما ضل صاحبكم،
4: ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى
2: الله يبارك فيك نقول أفرأيتم
4: أفرأيتم اللات والعزى
2: به بارك الله فيك أحسنت أم إياد باهي التلاوة متاعك أما رد بالك في الإخفاء ما نقولوش عند هنا الإخفاء يعني النون الساكنة وبعدها الدال أخفيت النون عند حرف الدال وهنا بتبيع بش نخبيوها ما هو الستر هو بش نخبيوها كالنون بش تقعد الصيفة هذيك الغنة احنا بش نخبيوها بش نقولوا ومن بعد باش نجيبوا الحرف بتبيع ها اما اللسان ما يلزموش يمس المخرج نتاع النون اللسان ما يخدمش هون يبدا لو تنقولوا عند ما نقولوش عند هكا هاو باهي باش نخبيوها الجسم هذاك يعني الحرف النون باش نخبيوها باش نقولوا عند ما تخليش لسانك في الإخفاء الكل بطبيعة ما تخليش لسانك يمس في المخرج نتاع النون ورد بالك في القاء ما نقولوش لقد قا لا لا قا مفخمة القاف وما نقولوش ربي هي را لا را قا كيف حروف المفخمة خا نعبيه الفم بالقداء خا لا خلقناكم باهي أحسن شكرا على هذه التلاوة ربي يبارك فيك ناخذ مكالمة أخرى
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يبارك فيك
5: ربي يبارك لك عايز
2: الاسم
5: أمال
2: منين يا أمال
5: أمال من تونة
2: مرحبا بك
5: عايزك الله يبارك لك
2: شنو باش تقرأ لنا
5: باش نقرأ من سورة الانفطار إن شاء الله
2: تفضل
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلى

0: يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: الله يبارك فيك
0: مولانا العظيم،
1: شكرا، أحسنت على هذه التلاوة. به انتثرت ها، وإذا الكواكب، ما نقولوش إن، كنت مفسر فيها للأخت اللي قبلك، من اللسان ما يمسش في المخرج متاع النون.
0: وإذا الكواكب انتثرت،
1: لا ما زالت، وإذا الكواكب تقعد صيفة.
0: وإذا الكواكب انتثرت،
1: أحسن، صحيت. باهي أخا، ما نقولوش أخرت، نفخمه بالكداء حروف تفخيم ها. خا ما نقولوش خالقك، خا خا لا خا خا خا لا قاك. ومن بعد ما نقولوش يوم لا تملك نفس لنفس، ما وهناش نية عنا، تنوين ومن بعده اللام، هذا ادغام كامل بغير غنة، نعملوه سهل وما نشدوش، ما نقولوش نفس لنفس نفس لا نفس لنفس نفس لنفس. باهي
0: معناها اخفاء؟
1: لا لا، نفس اللي التنوين بعده حرف اللام، هنا ادغام كامل، نعملوه سهل يعني، نعملوا الادغام لكن ما نشدوش، ما نركزوش في اللام، مش ما نقولوش نفس اللي نفس، لا نفس اللي نفس نفس اللي نفس. باهي ربي يبارك فيك، شكرا على هذه المشاركة، أحسنت يا أمل،
0: ربي يبارك لك،
1: أحسنت. نأخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: سناء من تونس.
1: مرحبا يا سناء.
2: يا عايش. سيدي أنا قاعدة يعني نحاول نتصل كل حصة، خاطر مانيش قاعدة نقرأ، فنحاول نصلح قد ما نجم.
1: وعليش مش قاعدة تقرأ؟
2: الحقيقة مازال ما لقيتش وقت.
1: ايه معناها هذاك عليه او فما الوقت، انت ما شاء الله قاعده تقول راني كل مره قاعده نطلب وما نلقاكمش.
2: لا مش ما نلقاكمش، باش نحاول نصلح انا معناها.
1: باهي هاي شنو باش تسمعنا؟ باهي
2: متى يسلم من صوره الفرقه.
1: الفرقه تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا.
1: باه يا سناء.
2: نعم.
1: ألم ترى إلى، ألم ترى بعد الراء فما مد يا أخي، فماش مد، علاش

كثيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

0: فيه كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
1: الله يبارك فيك، شكرا.
0: الله العظيم وفيك، بارك الله عايشك.
1: باهية تلاوتك، باهية ولكن باهي. ساكنا ثم جعلنا الشمس أذية إخفاء، تنوين بعده حرف من حروف الإخفاء. ها مش نعملوا إخفاء هوني، وقلنا الإخفاء نعود ونقوله اللي هو معناها الستر، احنا باش نخبيه وذاك التنوين ولا النون الساكنة قبل الحرف، باش نقوله ساكنا ثم، ما نقولوش ساكنا يعني هنا
0: مش غنة معنى هذيك،
1: لا إخفاء هذا يا إخفاء بتبيع معها الغنة هو، فهمت؟ باش نخبيه النون يعني اللسان ما نحطوش المخرج متاع، ما نحطوش الحرف ذاك اللي هو التنوين ولا النون في مخرج النون، ما نقولوش ساكنا ثم، نقولو ساكنا ثم. باهي كيف جهادا كبيرة، ما نقولوش جهادا مش دن دن. باهي الرياح كيف كيف، يعني ما نقولوش ري نقولو ري، هنا تبدأ مكسورة. ها يعني الرق هالراء نقولوا الرياح، ما نقولوش الرياح. ها ولو شئنا ما نقلقلوش الهمزة، رد بالك. ها تظهر كأنه واحد يتهوع، يعني نقولوا شئنا ما نقولوش شئنا. باهي يعني انت رد بالك من الاخفاء، حاول باش تصلحوا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله كان تمشي تقرا تو تزيد تلاوتك باهي تو تتحسن وتولي أشتر من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: ربي يبارك فيك يا سلام. أحسن.
0: بارك الله يا عايز.
1: نأخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف يا شيخ طبيتي، ربي يعزكم إن شاء الله.
1: تفضل سيدي. الاسم.
2: كمال ثامر من جربة.
1: كمال ثامر.
2: إيه.
1: مرحبا بك.
2: عايشك.
1: ومرحبا.
2: وهيك عايز.
1: بجماعة جربة في الجزيرة.
2: عايشك ربي يبارك فيك، بحبيك الجزيرة يا.
1: الله يبارك فيك. شنو سمعت؟
2: نقرا شويه من سوره البروج ان شاء الله، ربي يوفقني ويوفق الجميع.
1: تفضل. موفق ان شاء الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: الله يبارك فيك سي كمال. قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
2: أيه شوية شوية.
1: لا مش شوية شوية، يعني تمشي للجمعية وعندك حصة أسبوعية وتتعلم
2: تحفظ في الدار.

0: علاش في الدار؟ شكون مش يحافظك في الدار؟
1: لا واحد يسمع شوية إذاعات مش يتعرف من الأحزاب.
0: ما هو ما تعرفش للقرآن بالتلقي يعني هو يكون أحسن؟
1: لا يا خطب أنا نسكن في الريف وبعيد على الجمعيات.
0: في جربة فيها ريف، جربة صغيرة هي ما شاء الله.
1: قلنا فيها برشا أضغاط، مثلا منطقنا ناية جدا، من قارفية ناية زادة.
0: أي جربة يعني قريبة، يعني هي بكلها قريبة يعني تنجم. حاول فهمتني، حاول باش تمشي تقرا باش تصلح، خاطر فما اخطاء كثيره يعني فهمت باهي تلاوتك، اما نحبوك تقرا بالقدا احنا فهمت. باهي
1: مثلا
0: شي الاخطاء في القلقله، الاخطاء في الحروف، الاخطاء في مثلا الحروف، فما حروف تاكلهم ما تبينهمش، يعني مثلا نقول والسماء ذات البروج هذا هي قلقله الجيم، نقول وشاهد مثلا هنا شاهد ومشهود هذا مثلا تنوين بعد حرف الواو إضغام، كيفاش تعملوا قتل أصحابه باش تبين الهمزة، أنت تقول إن الكلهم إن، ما سمعتش إي أنا، إن الذين، فما نون مشدة نعملوا معها غنة، فما مدود طبيعية يلزمنا نعملوهم باش ما تنقصش حرف، راك أنت في بالك كيف تنقص مثلا ثم لم يتوبوا جمع ذي، أنت تقول ثم لم يتوبوا فلهم، أك نقصت حرف أنت هوني فهمت ولا لا؟ يعني تولي ألحان ألحان يعني مش باهية فهمت؟ فواحد يلزمه يتعلم باش يقرأ القرآن بالقديه، وانت مادامك تحب القرآن وتحب تشارك تمشي تتعلم إن شاء الله، وتو تشوف كيفية تولي ما شاء الله عليك وتزيد تصلي بيه
1: ربي يسهل
0: إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: نرهان من ولاية صفاقس.
0: مرحبا نرهان. قديش عمرك بنتي؟
2: 16 سنة.
0: 16. باهي. هاي. أنت تقرأ قرآن ولا كان تسمع في الإذاعة كهو؟
2: لا أنا أحفظ القرآن.
0: باهي، هاي شنو باش تقرا لنا؟
2: سأقرأ متيسرة من سورة الأنبياء.
0: تفضلي.

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا نورهان، ما شاء الله عليك. باقي قداش تحفظ من القرآن؟
0: نصف القرآن.
1: ما شاء الله، ربي يبارك لك إن شاء الله ويرفعك بالقرآن الذي رفع مكانه.
0: باقي
1: عنا وهم في غفلة، عنا حرف مفخم ومن بعده حرف مرقق ساكن، ما نقولوش غف، نخليه الفاء تتبع الغاء، لا نقولوا غا فاء غفلة. باهي، وكيف نقراو السحر ما نقولوش الساء، نكسروها بالقداء باش تجي باهية. وشاعر هوني كيف وقفت عليها انت، نقولوا السحر ساعة السحر، وشاعر هنا قبل الراء في الوقف شنية مفهوم عنا كسرة ولا لا؟ كيفاش نقفوا عليها ترى؟ قول
0: بل هو شاعر،
1: نقفوا عليها الراء مرق، نقولوا بل هو شاعر، انت وقفت عليها مفخمة. باهي، ويؤمنون ما نركزوش برشا في الهمزة باش ما تبانش كأن هكا، نقولوا يؤمنون ما نقولوش يؤم يؤم، ها ما ننزلوش عليها ومن بعد كأن عملنا شدة في الميم، يؤمن لا يؤمنون. باهي، وكيف كيف الذكر حاول باش تكسر الذال بالكدا باش ما تجيش ذا، ما نقولوش الذكر ذا، نقولوا الذي الذكر. ما شاء الله عليك تلاوتك باهية، هذوما راهو حاجات نتاع اتقان، يعني انت كان تعملهم وتركز بهم تركز بالكدا، ما شاء الله عليك تلاوتك ممتازة جدا. الله يبارك فيك نورهان، احسنت، شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: إشهار.
4: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للتذكير للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ناخذ مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟ الاسم تسمع فيا؟ السلام عليكم. به الاتصال انقطع. ملاحظة بالنسبة للجماعة اللي يحبوا يقرأوا في يقرأوا القرآن، يحاولوا في الدار هما يقرأوا كأنهم يعلموا، يعني ماذا بينا يبدأوا يقرأوا بتأني، يقرأوا حرف حرف، يبدأوا يقرأوا مثلا يقولوا ببابو بسمي بسم الله الر، باش يكسر ويضم بالقداء ما يزربش، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا يقولوا تبارك الذي بيده الملك وهو، يعني يبدأ يقرأ كأنه هو يعلم وممتون زيدا، يعني في نفس الوقت يتعلم. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: عايشة، ربي يبارك لك.
0: الاسم؟
2: أم محمد ياسين من الدندين.
0: مرحبا بكم محمد.
2: عايشك بارك الله فيك.
0: عايشني، باش تسمعنا أختي؟
2: والله مش نقرأ من سورة الملك.
0: أقرأ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: أختي في الوصل نقول عملا وهو، ما نقولوش عملا وهو، عملا وهو.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: لا، السماوات طباقا.
2: الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: أعمل الإخفاء، قول سبع سماوات طباقا.
2: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
0: عاود الآية، قل فارجع البصر هل.
2: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
0: رد بالك،
2: وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوز
0: فيها
2: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتي فيكم نبي.
0: الله يبارك فيكم محمد، انت قاعده تتعلم تقرا؟
2: يبارك لك. اي نقرا في الجمعيه نتاع نهج قليبي، ونقرا في جمعيه الظهروني.
0: باه ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربي يعلمك ان شاء الله ويثبتك، وزيد ركز شويه في رد بالك ماك المدود الطبيعيه. شفت واعتدنا مش واعتدنا لهم، هكاك هو يولي هن، ما هو مش ها واعتدنا ها وجعلناها فيها، ورد بالك من الإخفاء زادة. تبارك وهو على كل شيء قدير الذي به. القراية متاعك تو إن شاء الله تزيد تتحسن شوية في باش تخلص الحروف من بعضها، وتولي ما عادش تغلط في الإخفاء، ها تولي تعرف الإخفاء والإدغام إن شاء الله. مرة أخرى نسمعك في تلاوة أحسن من هك
2: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك،
2: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله أخوي عود.
0: مرحبا.
3: رشيد من طبرق.
0: رشيد
3: أيه
0: ولا رشيد؟
3: رشيد من طبرق.
0: رشيد أي خاطر كيف نقوله رشيد يعني بدينا بالساكن ديريكت واحنا نبدأ بالمتحرك نقوله رشيد. هاي تفضل، شنو باش تسمعنا سي رشيد؟
3: سورة الفاتحة.
0: الفاتحة، ربي يفتح عليك إن شاء الله.
3: آمين يا عيش.
0: هاي تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: شنو نفس وينه سير رشيد؟
3: نعم
0: نفس وينه في الكلمة الأخرانية مش
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله يبارك فيك، أحسنت. قاعد تمشي تتعلم سي رشيد ولا لا؟
3: لا لا شوية شوية، ما زلت
0: عليه ما زلت. فاش تستنى؟
3: ما عدناش في تبرقة، ما عدناش
0: في تبرقة. ما فماش جمعية؟
3: ما فماش جمعية تقرأ إن جملة، حتى في الجوامع ما يقروش
0: هكا تبرق الكل. ما فيهاش تونس هذا
3: ما فيهاش، ما فماش والله
0: باهي ما فماش ايمه. ما عندكم الايمه في الجوامع غادي؟
3: اي ثم الايمه. أي. احنا مقروش مقروش ونحن في الريف.
0: باهي باهي ان شاء الله ربي يعلمك وحاول باش تجتهد باش تلقى شكون يقريك ان شاء الله. وهوك احنا نعملوا الفاتحة كل أسبوع، قاعدين نعملوا آية آيتين كاية نبينوا فيهم كيفاش يتقراوا كيفاش الأحكام متاعهم. فهوك تبعنا وإن شاء الله ربي يبارك لك يا سيدي.
3: أمين.
0: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
4: اسمي مريم.
0: مريم قديش عمرك مريم؟ 13. بيه هاي شنو باش تسمعنا مريم؟
4: سورة الرحمن.
0: بيه هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا

0: الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: بارك الله فيك، صحيتك مريوم، أحسنت، به تلاوة متاعك به. هنا الجان وخلق الجان، ذا مد شنية هذا؟ مد لازم؟ ملا مد شنية؟ هذايا مد لازم على خاطرها نون مشدة قبلها ألف، حرف مد. كيف نقرأ ونقول وخلق الجان، والنون المشدة نعمل معاها غنة، نقول وخلق الجان من مارج من نار. باهي قاعدة تتعلم انت، ما قديش حافظة من القرآن؟ ما شاء الله عليك يا مريوم، ربي يبارك فيك، وإن شاء الله تكون من حفاظة كتاب الله. باهي
0: سيدي الشيخ، مشاش تدعي لي دعوة الشفاء الماما، خاطر أمس عملت عملية جراحية.
1: إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويمتعها بالصح والسلامة والخير والبركة، ويبارك لها فيكم أنتم.
0: جزاك الله خير.
1: عايشك عايش بنتي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
2: وعليكم السلام. عايش معكم مودة من منوبة.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك.
1: شنو باش تسمعنا؟
2: ان شاء الله من صورة ياسين.
1: تفضلي.

0: يقتلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
1: أختي مودا قولوا وسواء عليهم بعد الهمزة فما إدخال حرف مد مد طبيعي نقولوا
0: أنذرتهم
1: زيد شوية تقول
0: أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: الله يبارك فيك شكرا على هذه التلاوة. أحسنت وأقرأ في عقلك شوية باش تعطي كل حرف يعني تعطيه حقه ومستحقه وما تنساش تعملناش هنا ما تعملش إخفاء وهنا تعمل إخفاء طويل شوية ومن بعد تنقص فيه ولتنذر كيف تبدأ فما نون ساكنة وقبلها حرف مضموم وبعدها حرف من حروف الإخفاء ماذا بينا ما نخليوش يعني الشفتين مضمومة ما نقولوش لتون ونقعد وكيكة نرجعوا للساكن نقولوا لتون باش يبدا الغنة هذيك والنون المخفاة هذيك تبدا هكا صوتها مش فهمت اي ترجع لتونذرا
0: لتنذر.
1: الله يبارك فيك أحسنتي شكرا لك على هذه التلاوة نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا ربي يبارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذنا العزيز.
1: الله يحفظك سيدي.
2: ومرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير.
1: آمين آمين.
2: وأن يجعل أيامنا كلها خير، وأن ينور قلوبنا.
1: آمين.
2: وأن ييسر أمورنا، وأن يقضي حوائجنا، وأن يجعلنا من خيرة خلقه وخلص عباده.
1: آمين يا رب العالمين.
2: اللهم آمين
1: يا رب. بارك الله فيكم سيدي عصام، ونواصل هذه الرحلة المباركة والماتعة كذلك أيضا مع ما خطه علامتنا الشيخ سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ في هذا الكتاب البديع، والذي أنصح ساداتنا الأئمة بشرحه في مساجدنا. طبعا أنا نصيحتي بسيطة، ولكن كان خذاوها وعجبتهم يتوكلوا على ربي سبحانه وتعالى، خاصة من كان له كانت له القدرة على شرح هذا الكتاب للناس وإيصال المعاني للناس، لأنهم في حاجة لمثل هذه النصوص والتذكير. ونحن ما زلنا في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. وداعية التحامل على ردها ثلاث: أولها احتقار النفس وحطها جاها وغيره، الثاني الثقة بالله تعالى في القبول وإجبار ما يختل بسبب ذلك من المحال، الثالث انتعاش الهمة باليقين بالدار الآخرة وما يلحق فيها من ظلم أخاه. وهذه كلها تستفاد من سماع الأخبار الواردة في الظلم والحكايات الواقعة بسببه والآفات اللاحقة منه، والله أعلم.
2: يعني الشيخ يريد أن يقول إن من وجد من نفسه داعية في التمسك بالمظالم
1: صحيح.
2: كما تقدم وبين أسباب ذلك
1: صحيح.
2: أن هذا لا يعني أن يرضى الإنسان بحاله
1: صحيح.
2: بل ينبغي أن يتحامل على رده، والتحامل هذه يعني الصيغة فيها تكلف حمل النفس
1: صحيح.
2: تكلف حمل النفس أي فيها مجاهدة، فيها إكراه
1: نعم.
2: للنفس. يقول إن الذي يدعوك إلى أن تتحامل على رد المظالم إلى أهلها
1: صحيح.
2: أمور ثلاثة: أولها احتقار النفس وحطها جاها وغيره. هذه المسألة من المسائل التي تلتبس على كثيرين في هذه الأيام، بحيث إنهم لا يحررونها تحريرا جيدا ولا يفهمون المراد منها.
1: نعم سيدي.
2: أصل احتقار النفس هذا أصل في التربية وركن أساس.
1: نعم.
2: أن يحتقر المرء نفسه هذا ركن أساس في السير إلى الله سبحانه وتعالى وفي تزكية النفس، بيد أن الناس لا يفهمون المراد منه. ما معنى أن يحتقر الإنسان نفسه؟ المقصود باحتقار الإنسان لنفسه في نفسه.
1: نعم.
2: يعني لا أن يأتي والله آتي الأستاذ يقول أنا بي وأنا علي أنا ما دخل لا الأستاذ لا هيثم لا في لا ذلك لا وإنما أنا في نفسي
1: صحيح.
2: ألا أرى لنفسي شأنا.
1: نعم.
2: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي، لا أبرئها، أتهمها، لأن ذلك الوصف وصفها.
1: نعم.
2: هو وصفها، فأنا أضيق عليها الخناق حتى لا تتمرد علي.
1: صحيح.
2: فأنا أتهم هذه النفس، من أنت تتعاظمين وتظنين؟ صحيح. من أنت؟ يعني في النهاية من أنت؟ ما وزنك؟ ما شأنك؟ ما رتبتك؟ تردين المظالم وغصبنا.
1: صحيح. أي نعم.
2: ما شأنك؟
1: أي نعم.
2: والله قال أي والله فلان وإذا. فأن يتعاظم الإنسان في نفسه وأن يظن أن له شأنا، هذا كله من الحجب.
1: صح سيدي.
2: التي تمنعه من الخيرات والبركات، لأن الكبر هذا من الأمراض الخطيرة.
1: إن شاء الله السلام.
2: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. انتبه الإنسان، فإنه إذا نزع الله تعالى في واحدة منهما قسمه الله تعالى ولا يبالي. لا لا، أنا إنسان ضعيف.
1: صح.
2: إنسان مسكين.
1: نعم.
2: بيني وبين نفسي. فيما بيني وبين الله تعالى. لا
1: أجيش أمام الخلق وأحط من نفسي حقا. لا لا. قد
2: وثم لا لا لا، الخلق لا علاقة لهم بذلك.
1: نعم.
2: هذه مسألة

0: هي وظائف شريفة،
1: نعم أكيد.
0: لكن بسبب عدم طهرة القلب، أن هذه فيها تصدر للناس، فربما استشعر المرء استعلاءه أو علوه على الخلق ورفعته، أن الناس بهم وعليهم، وهو خاطئ. مشايخنا يرشدوننا عندما تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا، أول واحد استحضر أن الخطاب موجه إليك، أي خلق تتكلم فيه استشعر أنك المخاطب به قبل باقي الخلق، أنت المخاطب. وأنا سمعت أدبا من شيخي الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى وأمتع به، أدب في ظاهره بسيط، أنا الحمد لله منذ سمعته وأنا أعمل به، هل تدخل المسجد ولا لدرس أو نحوه، تضع حذاءك أو نعلك تضع في أسفل مكان وتستحضر وضع نفسك عنده، تحط الحذاء أسفل شيء. من فضل الله نحافظ على هذا الأدب، وأستشعر، أحاول أن أتكلف استشعار وضع نفسي، أنا أقل من هؤلاء الناس، وربما حالهم عند ربي أفضل مني.
1: سبحان الله،
0: يعني كوني ابتليت بأني أدرس أو أني أخطب لا يعني أني أحسنهم،
1: صح.
0: قد أكون عند الله تعالى أشدهم سوءا وشرا، ونسأل الله العافية. فلابد أن يحتاط الإنسان فيما بينه وبين نفسه، هذه المسألة مهمة. وهذا احتقار النفس لا يمنع من تحمل المسؤولية، هذا احتقار النفس لا يمنع من أن يفزع المرء إلى ربه وأن يقوم بالوظيفة التي أنيطت به، لأن البعض يظن أنه هذا حامل على التردد، حامل على عدم القدرة على الإتقان، هذا غير صحيح، بالعكس هو حامل على أن تتلبس بلباسك الأصلي وهو الافتقار إليه، أنت ستؤدي الوظيفة على أحسن وجه إن شاء الله تعالى، لكن ثم فرق بين أن تتكل فيها على نفسك وبين أن تتكل على ربك، بين أن تنظر يعني إلى هذا العمل على أنه تكليف وأنه مسؤولية، وبين أن تنظر أنه تشريف وأن الناس لابد أن يعظموني ولابد أن يحترموني. أنا استطردت لأن هذه المسألة مسألة مهمة، فالإنسان دائما إذا لم يتحقق باحتقار نفسه في نفسه، فإن ذلك سيمنعه من قبول الحق،
1: وهذا فعل الصالحين.
0: سيدنا
1: عمر فوق المنبر ماذا قال؟ الشيخ الشعراوي من المشايخ المعاصرين، قصة قرأتها سمعتها من أحد تلاميذه، يعني كل أدري صحتها، هذه التي معناها يعني ذهب إلى احنا نسموها الميضة أو حمام أحد المساجد في طريق عودته ودخل يوم،
0: أي هو فهو. القصة هي القصة،
1: لا أدري صحتها.
0: نعم أنا كذلك أروي هذه القصة. القصة هي أصلها أولها أنا يحكيها سائق الشيخ.
1: نعم.
0: الشيخ كان في خرج إلى محافظة أخرى لإلقاء درس، وسر الناس بالدرس. الشيخ في طريق العودة شعر وكأن نفسه انتابه شيء من الزهو وأعجبت بما فعلت، فأراد رحمه الله أن يؤدبها، فطلب من السائق أن يقف عند بعض الحمامات، وظن أن الشيخ يريد أن يقضي حاجة، فأطال الشيخ البقاء تأخر، فخاف على الشيخ، دخل فوجد الشيخ مشمرا عن ساعديه ويغسل وينظف في تلك الحمامات، فلما سأله عن ذلك أجاب بأنه يريد أن يؤدب نفسه. هذا قد لا يفهمه كثير من الناس الذين لا يعلمون التعامل مع النفس وخطورة المسألة، لا يفهمون، يعني لا يفهم أن يمسك الصديق أو الفاروق بلحيته وأن يحرك رأسه وأن يشده وأن يخاطب نفسه ويقول أنت التي أوردتني المهالك، هذا قد لا يفطنون له، لأن الإنسان الذي لا يعرف معنى تهذيب النفس ومعنى تربية النفس ومعنى تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل قد لا ينتبه لهذه المعاني كلها، معاني غريبة عنده، وهي معاني لابد من الانتباه لها، لذلك

0: ثمة أعمال قد تكون أعمالا يسيرة، وقد تكون أعمالا في ظاهرها بسيطة، ولكن لها أثرا على النفس وأثرا في القلب عظيمة. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. فمسألة التعامل مع النفس مسألة مهمة، لأن النفس كلما عظمت وكلما ظنت أن لها جاها وأن لها منزلة كلما صعب أن تقبل الحق. لكن أنت إذا كنت محتقرا لنفسك في نفسك، وجاءت إليك نصيحة وجاء إليك إرشاد، وأنت تعلم في نفسك أنه حق، تقبله وتشكر صاحبه. أما إذا كنت لا ترى لنفسك من هذا حتى يستدرك علي، من هذا حتى يلاحظ لي، من هذا حتى كذا، من هذا، ولا يقبل، وهذا سيضر به كثيرا في دنياه وفي أخرى، ويتمادى. إذا مادى فلان لا يقبل أصلا، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا يقبل لا نصحا لا إرشادا. يا جماعة كلموه، هذا آكل أموال الورثة، هذا أكل أموال اليتامى، هذا مغتصب أرض جاره، هذا كذا، لا أحد يقدر، وهو تعظم نفسه في نفسه. لكن لو أن الإنسان سعى إلى احتقار من أنت، يخاطب نفسه، من أنت، من أين جئت، وإلى أين أنت ذاهبة، كيف ستخرجي من هذه الدنيا، كيف، ما حقيقتك، يعني مهما ملكت مهما كسبت ما حقيقتك في النهاية، إلى أين ستذهبين.
1: صحيح.
0: إذا خاطب نفسه ونزع منها الأوصاف التي ليست لها وحققها بوصفها، وصف الافتقار والذل والعبودية له سبحانه، ليست العباد، له سبحانه، فإنه يرجو أن يكون ذلك معينا له على أن يتحامل على رد المظالم إلى أصحابها
1: وإلى أهلها. وهذا مرتدي مهم. فقط لو ننبه في ربما دقيقة، لا أدري أن الوقت يسمح، في مسألة كذلك أيضا هذا الاحتقار النفس، احنا قلنا ما يدخلش فيه الخلق، ولكن بعض الناس يظن أنه ليربي نفسه يجي أمام الناس ربما يتصنع شيئا،
0: هو مدعاة للرياء أصلا هذا.
1: أيوة.
0: وثم قد يدخل في باب الفضيحة وهو مأمور بالستر، ليس من الأدب، يعني أصلا قد يدخل إليه الشيطان هذا الباب،
1: سبحان الله،
0: فيكون معظما لنفسه بازدرائها أمام الناس،
1: سبحان الله.
0: وهذا وجه خفي.
1: صحيح.
0: المقصود كما ذكرت أن هذا في صلتك به سبحانه
1: وتعالى.
0: أنا لا دخل لزيد ولا لبكر ولا لعمر، أنا بيني وبين الله، وأنا أتكلم ما الذي أنوي به،
1: نعم،
0: بيني وبين ربي، هل أنا أستشعر أهليتي، ولا أستشعر أني أنا أول من يحتاج إلى هذا الكلام، هذا بيني وبين الله تعالى. طيب لو نطقت قلت أنا كذا وأنا كذا، هل يعني أنه هذا الذي هو مستقر في قلبي؟ لا. واضح. لذلك تجد الصالحين يفعلون هذا في خلواتهم،
1: نعم،
0: بينه وبين الله تعالى، لا يفعلونه مع الخلق.
1: صحيح سيدي.
0: وإذلالهم لأنفسهم بينهم وبين الحق ليس مع الخلق. فهذه مسألة مهمة، يعني في صورتك في ظاهرك لا يعلم بك، لا ينظر أحد. والله أنا قبل أن أصعد إلى المنبر إذا استشعرت ذلي وافتقاري واحتياجي وأني غير مؤهل، أخرج أقول يا جماعة راني غير مؤهل، وراني لا أخ إلا بسبب الضرورة، ولولا الضرورة لما رقيت على المنبر. وما هذا لا شأن
1: للناس،
0: لا شأن، هذا بينك وبين الله تعالى.
1: صحيح.
0: وينبغي أن تكون حقيقة مستقرة في قلبك،
1: هذا هو،
0: ثم لا تكون وسواسا يمنعك من القيام بما، نعم، كلفت به.
1: وهذا مهم زاد سيدي،
0: وسواس، واللي أنا كذا، نعم، أنا من علامات كوني ذلك الأمر من الشيطان أن يحجزك ويمنعك من العمل.
1: سبحان الله.
0: إذا منعك من العمل فاعلم أنه أنا غير مؤهل، أنا إنسان،
1: أنا لست
0: كذا،
1: أهلنا من قبل،
0: أنا كذا، أنا كذا، ولا يفعل، لا يعمل العمل، لا. وليش نحن مؤهلون لأن نقف بين يدي الله؟
1: سبحان الله.
0: والله
1: الله. سبحان الله.
0: أقسم بالله، لأنه أين نحن من بواطن الأنبياء؟
1: أي والله.
0: أنا مؤهل، وأنا بالقدر الذي عندي أن أقف بين يدي الله أنا غير مؤهل. وطيب وإذا كنت غير مؤهل هل يمنعني ذلك من أن أقف أبداً. بين يديه
1: أبداً.
0: أنا أقف بين يديه لأصير مؤهلا،
1: صحيح،
0: لأتأهل، لأتطهر.
1: نعم.
0: ليس لنا إلا باب المولى سبحانه والله. فلو انتظرت حتى أتأهل لن يكون. فأنا أذهب إليه بعجري وبجري
1: بكليتي
0: أبدا.
1: نعم.
0: وأنا مستشعر حقارة نفسي،
1: صحيح،
0: بيني وبينه سبحانه. أما إذا كان الأمر مرتبطا بالخلائق، مرتبطا بالناس، فهذا فساد في فساد، لأن هذه المسألة مرتبطة بصلتك به سبحانه فيما بينك وبينه.
1: صحيح.
0: لذلك بعد ذلك تجد انعكاسها في تعامله مع الناس، مهما كان الذي يسدي إليه نصحا بسيطا.
1: نعم.
0: يعني طيب أنت مهندس، مهندس من أكبر المهندسين، سبحان الله، واحد أرشدك إلى أمر حق، شكون أنت حتى
1: نعم.
0: سبحان الله، جرى الحق لا يجري الحق على لسان الناس،
1: سبحان الله،
0: لا يهتدي المرء إلى ما فيه، لا بالعكس، يعني أنت ولو كنت في العلم ذا رتبة يحملك ذلك على أن تخضع. أقل شيء أسمع أفكر حق ولا باطل، أما لا، لمجرد كوني أنا صاحب رتبة عالية كلهم لا يفهمون، أنا فقط من يفهم.
1: هذا خطر، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب.
0: أمين.
1: العالمين.
0: أمين.
1: وأظنه موقف حسن،
0: وصل الوقت دهمنا على كل حال.
1: إن شاء الله نواصل،
0: مضطرون لأن نتوقف.
1: الله تعالى،
0: الله يحفظكم،
1: الله يبارك فيكم. سيدي أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
1: جاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، قال العتبي: بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معدي كرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة، فبعث به إليه، فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه، فكتب إليه في ذلك، فرد عليه: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث بالساعد الذي يضرب به.
0: وجاء في كتاب قصص العرب، قال الأصمعي: قصدت في بعض الأيام رجلا كنت أغشاه لكرمه، فوجدت على بابه بوابا فمنعني من الدخول إليه، ثم قال: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده، فكتبت رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم؟ ثم قلت له: أوصل رقعتي إليه، ففعل وعاد بالرقعة وقد وقع على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب عن الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار، فقلت: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآني قال: من أين يا أصمعي؟ قلت: من عندي رجل من أكرم الأحياء حاشى أمير المؤمنين.
1: قال: ومن هو؟ فدفعت إليه الورقة والصرة وأعدت عليه الخبر، فلما رأى الصرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقلت: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن تروعه برسلك. فقال لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين من غير إزعاج.
0: فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أما أنت الذي وقفت لنا بالأمس وشكوت رقة حالك، وقلت إن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، أي ثقل عليه وضغط، فدفعنا إليك هذه الصرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت واحد فدفعتها إليه؟
1: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت لأمير المؤمنين من رقة الحال، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال له المأمون: لله أنت، فما ولدت العرب أكرم منك.
0: وجاء في كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافي بن زكريا النهرواني عن محمد بن عيسى النحوي قال: قال أبان بن تغلب، وكان عابدا من عباد البصرة: شهدت أعربية وهي توصي ولدا لها يريد سفرا، وهي تقول له: أي بني، اجلس أمنحك وصيتي، وبالله تعالى توفيقك، فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك. قال أبان: فوقفت مستمعا لكلامها مستحسنا لوصيتها، ف فإذا هي تقول: أي بني، إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين، وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاً، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما اعتورت أي تداولت السهام هدفاً إلا كلمته أي جرحته حتى يهيى أي يضعف ما اشتد من قوته.
1: وإياك والجود بدينك والبخل بمالك، وإذا هززت فاهزز كريماً يضليل لهزتك، ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا يتفجر ماؤها، ومثل لنفسك أمثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه، فإن المرء لا يرى عيب نفسه، ومن كانت مودته بشرة وخالف ذلك فعله كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها. ثم أمسكت فدنوت منها فقلت: بالله يا أعرابية إلا زدتيه في الوصية. قالت: أوقد أعجبك كلام الأعراب يا عراقي؟ قلت: نعم. قالت: والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها.
0: ساق ابن عبد رب في كتابه العقد الفريد هذه القصة. وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية رضي الله عنه، فأذن للأحنف ثم لمحمد بن أشعث، فأسرع محمد في مشيه حتى دخل قبل الأحنف، فلما رآه معاوية رضي الله عنه قال له: والله إني ما أذنت له قبلك، وأنا أريد أن تدخل قبله، وإن كما نلي أموركم كذلك نلي أدبكم، وما تزيد متزيد في أمره إلا لنقص يجده في نفسه.
1: ومن روائع وصايا الآباء للأبناء، لما احتضر ذو الإصبع العدواني دعا ابنه أسيدا فقال له: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحمي حريمك واعزز جارك وأعن من استعان بك وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مساءلة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك.
0: ومن أروع ما قيل في تأديب الصغير، قالت الحكماء: من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا، وقالوا: من أدب ولده غم حاسده، وقالوا: اطبع الطين ما دام رطبا، واغرس العود ما دام لدنا. وقال صالح بن عبد القدوس: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد له جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه، ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه.
1: ذكر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه أخبار الظراف استأذن حاجب بن زرارة على كسرى، فقال له الحاجب: من أنت؟ قال: رجل من العرب. فأذن له، فلما وقف بين يديه قال: من أنت؟ قال: سيد العرب. قال: ألم تقل للحاجب أنا رجل منهم؟ قال: بلى، ولكني وقفت بباب الملك وأنا رجل منهم، فلما وصلت إليه ستهم. فقال كسرى: زه أحشو فاه درا. وزه كلمة فارسية بمعنى حسنا أو أحسنت.
0: ونختم بما ذكره الرياشي عن الأصمعي في كتاب بلاغات النساء لأبي الفضل ابن أبي طاهر. يقول الأصمعي: خرجت في طلب الكلاء، فانتهيت إلى ماء من مياه قبيلة من قبائل العرب، وإذا أعربي على ذلك الماء ومعه كتاب منشور يقرأه عليهم، وجعل يتوعدهم. فقالت له أمه وهي في خبائها وكانت مقعدة كبرا: ويلك بني، دعني من أساطيرك، أي أحاديثك، لا تحمل عقوبتك على من لم يحمل عليك، ولا تتطاول على من لا يتطاول عليك، فإنك لا تدري ما تقربك إليه حوادث الدهر، ولعل في صيرك إلى هذا اليوم أن يصير غيرك إلى مثله غدا، فينتقم منك أكثر مما انتقمت منه، فاكفف عما أسمع منك. ألم تسمع قول شاعر: لا تعادي الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه؟ قال أبان: فقضيت العجب من كلامها وبلاغتها.
1: وقيل لأعرابي: كيف حالك؟ فقال: أمزق ديني بالذنوب وأرقعه بالاستغفار.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن

آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

يريده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

كنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم

يبعثه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

أولئك فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له

كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن

عليهم أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء الثالث من شهر جماد الأولى 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيلي، تحياتي ليك حمدي، وفي التنسيق العام الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ومحبته.
1: آمين، الله يبارك لك، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيكم،
2: تستاهل كل خير بيني وبينك،
1: ربي يعزك بيننا
2: غير ما يسمعنا حد.
1: الله المستعان، ربي يحفظكم إن شاء الله دكتورنا ويديم النفع بكم. وذكركم أيضا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية لمن يريد أن يتابعنا صورة وصوتا، وكذلك الحصة إن شاء الله تعالى تجدونها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب بحول الله تعالى، الليلة تجدونها على اليوتيوب. كما أذكركم أننا مع بحول الله نهاية هذه الحصة سنبث لكم المداخلة ومحاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة البارحة كدرس افتتاحي طبعا للسنة الدراسية، وكانت المحاضرة موسومة بصفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام. إن شاء الله هذه يعني تكون تقريبا 23 دقيقة تقريبا أو 23 دقيقة، على كل بعد آخر الحصة بحول الله تعالى تستمعون للمداخلة كاملة إن شاء الله تعالى. رقم الهاتف 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000، وسنشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على أسئلتكم وفي استقبال اتصالاتكم الهاتفية إن شاء الله. ولكن الدكتور بالله إحنا إذا تسمح لي طبعا،
2: نعم،
1: عندنا سؤال متخلد بالذمة يعني بقي في الحصص الفارطة مش معنا نحن على كل الحمد لله رب العالمين،
2: نعم،
1: ولكن هي لأخت وقالت لي راني أنا الجواب ما سمعتوش، ما لا أدري إحنا ما جاوبناش ولا هي ما سمعتش الجواب على مسألة دواء القطرة يا شيخ.
2: نعم،
1: لا أدري مع نحن
2: القطرة في العين،
1: هذه هاي تقول أنا مش معنا نحن،
2: مش معنا.
1: هي السؤال، هي الأخت شو تقول، أخت سعيدة، هي تقول دكتور أنا راني لازمني نقطر كل 4 ساعات في عيني،
2: نعم،
1: الأغلبية ما أجد ما نلقاش حتى طعم، ولكن مرات نحس هكا كينو من عيني كينو باش يهبط هكا في الحلق، ولكن ما نطعم حتى شيء، فهنا نحب نقضي دين الصوم متاعي، شنو نعمل؟ نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخال بنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما بعد، قطرة العين الأصل أنها مفطرة،
1: الأصل قطرة العين الأصل أنها مفترة، ولا الأصل أنها غير مفترة؟
2: لا، تفطر معناها،
1: لأنها منفذ،
2: لأن فيه منفذ. نعم، حتى استشرت جملة من الأطباء الأخصائيين،
1: قالوا أنها منفذ من الحلق.
2: فالطبيبة أحد الأطباء معناها نصحتني، قالت لي إذا بتتكلم ولا بتقول قول لهم يعملوا قطرة العين ويجوا لهنا، معناها ما بين العين
1: والخشم
2: والأنف. نعم، بين الخشم والعين.
1: نعم،
2: تعمل القطرة مباشرة، ولا قبل ما تعمل تضغط عليها، إذا على عينها مثلا تضغط لهنا ليشوفوا فيها معناها.
1: نعم، في المباشر.
2: نعم، وتعمل القطرة، تقعد ضغطة مشوار، أنا بعد منها ما عادش باش تدخل بيخرج الشسم، والعين الأخرى. نعم، كذلك.
1: وهكذا ما تنفذش،
2: ما يكون في نفاذ.
1: وهذا رأي طبي دكتور،
2: هذه قلت لك
1: الطبيب. طبيبة. نعم، واضح.
2: أخصية،
1: أنا لا أعرفها الحقيقة،
2: أخصائية عيون.
1: جميل، واضح دكتور. طيب، لكن هي، ولكن أعلم. هي كل أربع ساعات لازمها، كيفاش تعمل؟
2: ما يسالش تعمل،
1: يعني تعمل بالطريقة هذه وتقضي أيامها،
2: تقضي أيامها ولا تصوم رمضانها.
1: نعم، هي تحكي على قضاء رمضان الفارق.
2: لا، قلنا حتى اللي ان شاء الله رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان،
1: يا رب. اقل من 4 اشهر.
2: نعم،
1: اقل من 4 اشهر، جمادى الاولى، جمادى الثانيه، رجب، شعبان، رمضان، اقل من 4 شهور. نعم، نعم، الله يحفظكم ان شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك لك يا دكتور. طيب، استسمحكم في استقبال اتصالين هكا ولا احمد؟ يلا نقولوا السلام عليكم. أخي الكريم ولا أختي، أبعد شوية على المذياع ولا نقص في المذياع ولا سكر، عندك ثلاثة خيارات. سيدي السلام عليكم ولا أختي.
3: وعليكم السلام.
1: سيدي مرحبا. وعليكم أهلا وسهلا. سيدي مازلت قريب للمذياع، سيدي لو ممكن تبعد أو تنقص فيه بشكل جيد باش نجمو نسمعوك بالباهي بالله.
3: لا.
1: نعم،
3: يقول تعالى في سورة سيدنا يونس،
1: ذكرني بالاسم. سيدي ذكرني بالاسم.
3: عبد الله سيدي بوزيد.
1: مرحبا سي عبد الله، تفضل سيدي الغالي.
3: يقول تعالى في سورة سيدنا يونس عليه السلام،
1: ايوه،
3: الآية 103، ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا.
1: نعم،
3: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لماذا لم ينجي الله سيدنا يحيى وسيدنا زكريا من الكافرين؟
1: واضح،
3: واضح.
1: طيب، الله يبارك لك. فقط هذا هو فقط. طيب، ماذا بينا يا خياني أن احنا كل الأسئلة نقبلها وبيناتنا ما نصنصروا حتى حد، وهو اللي يتبع إذاعة الزيتونة يعلمون ذلك جيدا، لكن نريد أسئلة يترتب عليها عمل حتى يعني نجيب، وخليني نقول ونزيل غشاوة عن عمل يكون هذا الأفضل طبعا. ودروس التفسير عندنا والله أمثال هذه الأسئلة يجيب عليها الدكتور محمد الشتيوي في برنامج قار كل نهار 2:30 لمن يريد أن يتابع ذلك. وهذا البرنامج يعني ما شاء الله مشينا فيه دهر كبير. أيه، الحمد لله رب العالمين. طيب، استقبلوا او استسمحكم في اتصالنا اخر دكتورنا لو تسمح. قولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا يا لله.
4: السلام وبارك الله فيكم.
1: يا رب يحفظك يا لله، بارك الله فيك. ذكرني بالاسم.
4: نور طريقكم.
1: اجمعين بالحق. اجمعين يا رب، اجمعين اجمعين.
4: أيوة. أنا بنيك نسل على الأيام البيض، الصوم الأيام.
1: ذكرني يا لل... لل ذكرني باسمك.
4: منجية من نابل.
1: أيوة، أختي منجية ومن نابل. مرحبا لله بيك وبأهلنا في نابل. أيوة، الأيام البيض إيش بيه؟
4: ثلاثة شهور متاع الصيف سخونة ياسر، الدنيا ما سومتهمش. نحب معناه، وانا نحب نحس اللي معناه عدد معين في العام الكل.
1: نعم.
4: يعني مش نخلط، نحب نعوضهم ولا ما نجمش نعوض.
1: طيب واضح.
4: أي الله يبارك لك ويعطيكم الصحة وبارك الله فيك.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا، الله يبارك لك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي معنا اتصال ثالث.
2: يكمل
1: الثلاثة هواك
2: القدر القدر
1: له ثلاثة
2: الأثافي ما تسمعش بها المثل يقول ثالثة الأثافي،
1: هذه هي
2: الأثافي اللي هي متاع القدر.
1: صحيح.
2: ما يستوي القدر إلا على ثلاثة.
1: ثلاثة هذا هو. طيب سيدي نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان القدر الله أعلم فيه. سيدي مرحبا،
5: عايش بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك.
1: أيوه.
5: مصطفى من سوسة.
1: مرحبا سي مصطفى وبأهلنا في سوسة، تفضل سيدي.
5: عايش خويا بارك الله فيك. بالله سامحني.
1: نعم سيدي.
5: تم مقاسمة صارت 2012.
1: مقاسمة؟ أيوه.
5: في أرض فلاحية.
1: أيوه.
5: قدرت مساحتها 20 مرجع.
1: كل واحد ولا الأرض الكل؟
5: الكل أرض الكل،
1: الأرض الكل 20 مرجع به.
5: إيه قد وثمن متاح متاع المرجع وقتها حملنا 6000 دينار.
1: واضح.
5: به بعد المسح الإجباري. المساحة ظهرت أكثر من الكيكة. المسح الإجباري ما هو يولي يحصرها أكثر.
1: نعم نعم.
5: ولات 25 مرجع.
1: به.
5: وثم امرأة أب معناها زوجة الأب معنا وتوفيت.
1: وعند
5: كيف يصير؟
1: لحظة برك، زوجة الأب طبعا. هذه عندها ورثة
5: أخوتها
1: فقط
5: أكاو.
1: عندها لأبو ولا أم؟
5: لا لا كل توفى.
1: أخوتها أشقاء.
5: أختها أشقاء.
1: طيب وأنتم فما حد من حتى اخواتك معناها بقى كلكم احياء الحمد لله؟
5: لا الحمد لله.
2: جاي واحد اخذ نصيبه.
1: اخذ نصيبه كل حد. هذا اش فهمت انا اخويا مصطفى؟ كل حد اخذ نصيبه بقاو الخمسه مراجع. انا هذا اش فهمت؟
5: لا اي صحيت تو كيجي معناها اللي خذا الارض هذيك ظهر زيد خمسه مراجع على اخواته.
1: اللي في نصيب واحد. جات في نصيب واحد معناها
5: جات في نصيب واحد دبرها
1: واضح. وهو قال الرجع ولا لا؟ واخوك هذا ولا اختك قال الرجع ولا لا؟
5: لا طالب اللي يلزم يعملوا شرعا يعملوا.
1: واضح. يعطيه الصحه وربي يبارك فيه. حاضر يجيبك الشيخ ماله تهنى ان شاء الله. اسمعني انتم اخوات زوجة الاب تعرفوهم؟
5: نعرفوهم ما شنو هيك مشعبه شويه ما يلزم يقوم بواجبه او ما يخليش من روحه.
1: واضح. يجاوبك الدكتور بالتفاصيل.
5: شنو سامحني
1: سيدي
5: نحب نثبت في الثقة القيمة. يلا ندرى تقعد القيمة القديمة ولا تولي قيمة أخرى جديدة.
1: إذا هو يحب يعطيهم معناها معناها قيمة في الأرض فلوسة
5: يبري روحه. صحيت ما حدش عخاطر هي ولا حويل ولا حاجة أخرى استغلها.
1: استغلها به استغلها
5: وباع منها.
1: طيب
5: واحد
1: وكل. واضح. متى علموا أن لهم حقا في المسألة وتفهموا ولا أحكاوا توه؟ نعم. ولا عندها 10 سنين ولا 15 سنه ولا
5: كيفاش قلت لي؟
1: وقتاش عرفوا انه ما عندهم الباي معاه؟
5: وقت اللي جاء الترسيم من الوحده من
1: وقتاش
5: الاداره العقاريه 2019 حاجه كي هيك. أيوة. 2019 2020
1: 2019 وهو اكيد زاد بنايات وزاد كذا. باه واضح. فالشيخ توك يقول لك باش تقيم ارض واحد تنجم تطلعوا خبير
5: بالطبع.
1: حاضر سيدي بحول الله يجاوبك الشيخ.
5: لازم
1: يعمل. حاضر يا سي مصطفى. ما هو الفلوس يا سيدي راهو مش الناس الكل كيفكم انتم هكا قلب طيب ويحب يرجع ويحب. فما ناس ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله. عندك سؤال اخر سيدي؟ امين يا رب.
5: نعم. احنا نحب نتبرأ اخويا باش تبدا امور واسعه وكهو.
1: حاضر يا سيدي بحول الله تعالى.
5: ثم قال وحده تولي انت ريس من بعد تالي ماذا بين نحيو الإشكاليات هذه ونفيدوا السامع زاد اللي يسمع زاد نفيدوا.
1: طيب حاضر يا سيدي. حاضر
5: يرحم والديك.
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
5: بارك الله
1: بارك
5: فيك.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب ها كملنا الاتصالات دكتورنا وجاوبنا الأخت نتاع القطرة نتاع العين. لكن فما شكون بعث لي مساج أو رسالة دكتور قال لي راني أنا لا أجد طعما في القطرة نتاع العين فقط. قال يقولها للدكتور
2: لا تجد أو لا تجد.
1: أي نعم.
2: هذا ما لن يغير من الفتوى شيئا.
1: واضح.
2: لأن ليش هو أنا نعطيكم بال
1: نعم
2: معناه بالمحسوس. الليلة
1: نعم تفضل سيدي.
2: الليلة قول له الخونة هذا
1: نعم
2: وقت اللي يجيبه شو يرقد
1: سي محمد
2: نعم يحط شوية كحل كل في عين
1: يجد يقوم يلقى
2: وقت اللي يقوم
1: اي نعم
2: صباح حش قدرك ينخم
1: صح
2: تو يشوف ايش فاش يلقى في في حلقه.
1: سئلنا على ذلك فما شكون صارت له نعم صحيح
2: في معناه
1: يعني منفذ
2: فيه منفذ ولا لا
1: فيه منفذ. خلاص طيب بارك الله فيكم شيخنا
2: كون ما لا تجد طعما
1: إيه نعم
2: انا اقول لك برا شوف بالك شيء انت مع الدواء ذوق
1: او لعل الدواء ما فيش طعم
2: هذا واحد ولا لعل الدواء ما فيه
1: اي نعم
2: يعني سعل سعل الانسان سبحان الله في بروده ولا حاجه يفقد حاسه الذوق
1: اي نعم سبحان الله نعم فعلا
2: اي فممكن ما شو اسمه
1: اي والله
2: وربي يعافينا ويعافيكم اجمعين. طيب
1: بارك الله فيكم دكتور. سي عبد الله من سيدي بوزيد سأل سؤالا وحيدا قال نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
2: حقا علينا ننجي المؤمنين.
1: جميل. نعم. قال إذن ربنا سبحانه وتعالى وعد أن ينجي المؤمنين والرسل
2: نعم.
1: لكن سيدنا يحيى ورد عنده في التفسير كحل كتاب التفسير
2: نعم.
1: يعني قتل. أنه أيوة أنه قتل
2: نعم.
1: نعم. فيسأل يقولها نعم. وربي قال حقا علينا ننجي المؤمنين
2: حقا علينا ننجي نعم. المؤمنين فالله سبحانه وتعالى لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الله عليه
2: أي
1: وسلم.
2: الناس أشد بلاء
1: قال الأنبياء
2: قال الأنبياء
1: ثم الذي
2: وهذا إنعم وهذا من الابتلاء للأنبياء صح. والله سبحانه وتعالى ابتلاه ليعظم أجره ويرفع مكانته
1: صحيح
2: فكونه يقتل معناه وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير
1: صحيح
2: فمعناها ربي سبحانه وتعالى ما نفى أن الأنبياء لا يقتلون
1: نعم.
2: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ألم معناها يؤذى في حياته
1: أذيه لعل النجاة المقصود بها في الآخرة
2: إنعم كذلك ننجي المؤمنين
1: نعم.
2: ينجيهم ربي سبحانه يعني وتعالى
1: ربي
2: من
1: نعم نجي الذين آمنوا ونذروا الظالمين فيها
2: جثية
1: نعم. في سورة نجات مريم
2: نجاتهم في الحياة الدنيا حتى الاستشهاد احنا ايش يقول لك احب معناها احب الخصلتين ايش الخصلة اما الشهادة
1: نعم صحيح
2: واما
1: الحسنين
2: نعم إحدى الحسنين الحسنين الحسنة
1: نعم.
2: فالشهادة أكبر
1: حسنة.
2: أجر
1: إما ياخو في الدنيا هذا الظفر والنصر
2: وإلا في الآخر
1: نعم
2: لا ما فيها شيء
1: ما فماش معناه تعارض
2: ما فيش تعارض ما فيش نعم. تعارض
1: ولا والأنبياء يعني نجاتهم يعني يكونون معناها في الجنان
2: في أعلى
1: علي نعم ولذلك قال رب معنا الذين اتخوا فذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في علي نسأل الله أن يجمعنا بالأنبياء وعلى قائمة هؤلاء الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا منجية من نابل شيخنا قالت أنا الأيام البيض كل 3 شهور نصومهم إلا في الصيف الأيامات سخان
2: نعم.
1: باهي تو برد الدنيا نجمش نعوضهم تو
2: بإمكانها أن نعم. تعوضهم الآن وتربح أجرهم إن شاء الله
1: جميل
2: تقضي تلك الأيام إن شاء الله وزيادة كل زيادة يوم معنا تصوموا فزيادة أجر إن شاء الله
1: إن شاء الله تعالى. سي مصطفى من سوسة شيخنا يقول صارت مقاسمة لورثة
2: نعم.
1: في 2012
2: نعم.
1: إخوة وأخوات ومعهم زوجة الأب
2: نعم
1: به. قدرت مساحة الأرض 20 مرجع
2: نعم.
1: المرجع 628 متر تقريب حاجة كيف هك أظن هكذا
2: كم؟
1: 628
2: ما لا علم لي
1: مش هكا
2: نعم.
1: نسيت المهم
2: ما عندناش فيه
1: المهم 600
2: نعم وشيء
1: 24 25 حاجة هكذا
2: نعم.
1: المهم دكتور فالمهم 20 مرجع الثمن المرجع 6000 دينار

0: سألوا أفضل الدعوات وأزكى التحيات.
1: أي والله.
0: لأن اليوم والعياذ بالله ظهر الجشع والطمع في الناس
1: والشح.
0: نعم حتى الواحد أخواته يحرمهم من الميراث.
1: نسأل الله السلامة.
0: وهو يسأل معناه على أخوته وعلى مرتبه. وأرض كان بإمكانه يسكت عليها ولا من سمع ولا من درى.
1: نعم.
0: لكن اللي خلص روح.
1: أي والله.
0: فبالتالي نقول أخي الكريم الأرض هذه تقدر معنى أولا شوف نصيب الزوجة اللي هو الثمن من الأرض من الخمسة هذا عندها الثمن ويتكلم خوتها إن تنازلوا لك فلأن الآن الورثة هم خوتها نعم تنازلوا لك فيكثر خيرهم ما تنازلوا كما قلت أنت لابد من الخبير يقدر الثمن كم من متر بناها هو
1: استغلها قال استغلها فهو شاعتهم القيمة
0: نعم بيعطيهم القيمة يقدر قيمة الأرض معناها من قيمة الأرض هو بيخلصها اليوم بيخلصهم اليوم من نجمش نقوله أنا من
1: 2019
0: لأن كان لو كلمتهم 2019 نقول لك يومها أسأل على قيمة الأرض وخلص
1: نعم.
0: لكن اليوم تقدر بقيمة اليوم لأنك استغليتها من 2019
1: لكن قيمة الأرض معناها خليني نقول أرض عام ماهيش مبنية ماهيش كيما خلاها بو
0: لا لا كيما خلاها أرض فاضية الخبير يعرف معناها أن الأرض معناها كالمبنى اللي بناه هو ما عندوش دخل
1: ما يقوموش
0: لا يقوم الأرض معناها تراب فقط
1: نعم اللي خلاها
0: كما تركها الأب يقومها بقيمتها بكم قيمتها اليوم المتر على كذا وهي جاها كذا متر يضرب معنى
1: يعني مثلا يجي يقول المرجع يجب يطلع بعشر ألاف أو أكثر مثلا عشر ألاف دينار المرجع يجب يطلع بعشر ألاف عشر ألاف دينار في الخمسة ذوما خمسين ألف دينار ينحي منهم الثمن
0: هذاك
1: نعم ويمشي ولأخوته
0: والأخوته نفس الشيء
1: يعني نحي بايو هو في الخمسة
0: أي هو من بعد ما يتنحى الثمن
1: الذكر مثل حظ الأنثيين ينحي بايو هو ذكر ويوزع
0: والباقي
1: على أخوته
0: واللي سامح ربي كثر خير
1: الله يبارك له وعنده أجر بحول الله تعالى إن شاء الله بارك الله فيكم
0: الله يبارك فيك الله يبارك.
1: وربي ألف بين القلوب
0: ربي نعم. بارك فيهم إن شاء الله
1: نعم والله العظيم يعني واحد كي تلقى في عائلة ناس الله. تحب تتبري ذمتها قدام ربي حاجة غريبة لكن أنا أختنا هيبة في الصفحة دكتور بعثت قالت لي هنالك مرات المسح الإجباري ينقص من أرض جاره ويعطيها الجار لهنا ننتبه
0: لا أنا ما عنديش علم
1: وأنا كذلك هي قالت احنا نحكيو على قصة حدثت لها للجارهم خذالهم زيتونات متاحهم هما وقال ما رجعش أنا لا أدري أنا ما عنديش علم بالمسألة
0: هم من يتأكدوا أنا أقول لهم إذا كان الأمر كما قالت فلا بد من التأكد أن هذه الأرض اللي خذاها
1: تبعتهم واضح.
0: والدليل على أنها تبعتهم بيني وبينك أن تو من عام قديش مات باباهم
1: هم عام 2012
0: من عام 2012 والراجل يستغل في الأرض
1: وما جاء حد دخلوا
0: أرضي وما جاء حتى واحد قالوا والله أنت دخلت في الأرض متاعي
1: تو 14 عام معناه
0: يعني نعم.
1: هذا تصور أنتهم نعم
0: ولكن دائما الإنسان يتأكد إذا كانت أرض من أخذ شبرا من اقتطع شبرا من أرض أخيه
1: طويقة نعم
0: طويقه يوم القيامة من سبع أراضين يخنق من سبع أراضين والعياذ بالله
1: نسأل الله السلامة والعافية هذا هو
0: معناها هذا إذا كان معناها أخذ شبر بدون إذن صاحبه بدون رضا
1: خلي هذا مرجع ولا
0: غصبا أو سرقة
1: نعم
0: فما بالك هذا خمسة مراجع
1: نعم الله المستعان بارك الله فيكم دكتورنا وأستسمحكم في اتصالين نقول السلام عليكم
0: شبيهم اليوم يشوف بالثنين
2: وعليكم السلام
1: على السلامة الله يسلمك مرحبا أختي الكريمة
2: وبيك أكثر ذكرني يا عيشك يبارك لك
1: يا ربي يحفظك
2: عسلامة دكتور
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا عيشك
2: يبارك لكم أنا اسمي مدام منى من ولاية القيروان
1: اسمي للا منى شوف محلاه عشرة ولا السيدة منى مش خير كيما تحبه. أمانة اقترحوا علي.
2: أنا أستاذة فرنسية تعودت.
1: ما شاء الله. ربي يوفقك يا أستاذة.
2: يعطيك الصحة يبارك لك.
1: عايشك.
2: حسيلو أنا حبيت نستشير الدكتور. نعم. في خصوص خدمتي.

0: كانت أصيلة ولاية القيروان يوقع انتدابي حصلوا عينوني في بلاصة في ولاية باجة بعيدة على مقر السكنة متاعي.
1: نعم.
0: حبيت نستشيرك فما حد يعني عرض عليا مبلغ مالي مقابل انه ينقلني، اسكو هذا يتسمى رشوة حلال ام حرام؟
1: لكن مبلغ مالي مقابل خدمته؟
0: لا، مقابل انه ينقلني يعني قريب
1: يعني هو خدمته. لا
2: ما
1: هو شو يخدم؟ انا ما تقوليش بالضبط شو يخدم، اما جاوبني على السؤال الاتي، هو قادر انه يعني العمل متاعه يخوله انه ينقل الاساتذة هكا؟
0: والله ما عنديش علم بالضبط بالعمل متاعه، لكن هو معناتها إطار في الوزارة اللي أنا تبعت.
1: خلاص، إذن هو في الوزارة، إذن عمله يقدر، واضح على كهو. لا هذا هو. طيب أختي، حاضر، يجاوبك الدكتور بحول الله.
0: على العلم، سامحني خويا هيثم، على العلم إني أنا راني أم الأربعة أطفال، وأطفالي قاعدوا في القيروان وأنا بعيدة عليهم في ولاية باجة.
1: أنت اشتاخوا بلاست غيرك؟
0: والله لا عندي علم. يعني هو يعني قال لي معناتها مقابل هالمبلغ المالي هذا راني نجم نقلك، ما نعرفش الحيثيات الكل، ما نعرفش.
1: الله اعلم. لكن يعني انا لازمني نكي نعرف
0: ناخذ مكان غيري، لخاطر تو وسط عام والناس كل شيء بلايصه، يعني اذا كان ثم بلاصه فاضيه شهور يعني
1: شهور
0: نفك بلاصه غيري، فهمت؟
1: اي انا باش نتاكد باش نقول للشيخ هو اللي جاوب هذه، سامحني شي تحمل الشيخ
0: مش انا هذاك علاش حبيت تستشير راني. أيوة. ما نحبش نعمل هذا.
1: والله الفتوى صعيبه يا شيخ، والله والله العظيم ربي يحفظك يا ليلى. المهم فما هاك باش تاخذ بلاصه غيرك، وفما شغور ربي يسر ان شاء الله، يجاوبك بحول الله، نجاوبوك ان شاء الله.
0: الله يبارك لكم ويعطيكم
1: الصحه. عايشك ربي يوفقك يا استاذه، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا مواليا ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا لله، لا وسهلا.
3: يا عايش كسان،
1: يا ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
3: أم مالك من نابل.
1: مرحبا أختي، وبأهلنا في نابل، تفضل يا لله.
3: يا عايش، هي سؤال دول.
1: نعم.
3: عندي ولدي نظيم صغير.
1: ولدك
3: نظيم صغير يتبرش ما يحبي يمشي.
1: صغير يعني. رضيع
3: يعطيك الصح. كيف نعود نصلي وخاصة وقت نبدأ في التشهد، يجي يشد لي صبعي وما يحبش يسايب. وأنه يجي ويقعد معناها قدامي بالضبط والمعناها باش نجد، وما يحبش باي وقت اللي بعثت أنا ضرت نجد صبعي وبعثت شوية أنا. قالوا لي لا معناها ما حققش يساعده ويقعد أكاك. معنى ما لقيتش كيفاش نجد معايا وقت اللي انا قاعد في بال ولادها بمعي معنى وقت ندور لي دور معي.
1: اي نعم نعم. عادي عادي، الصغير ويجي ولا يبدا يلاغي بلغتنا نحن، وانت تصمر ولا يقول مه وبه سبحان الله. طيب خير ان شاء الله. حاضر يا لله، يجاوبك الدكتور ان شاء الله ربي يحفظه.
3: ايوه. السؤال الثالث، لا عندي جار قلت لي اسأل لي، قلت لي راجلها يخدم على في شركة نتاع قهوة. قلت لك معناها لا يهز وضعك شو، يهز يهبط وضعك شو.
1: نعم.
3: معناها قلت نجم أولا، قلت لك نجم نخرج الزكاة منها الفلوس هذيك ولا لا؟
1: واضح.
3: وثانيا قلت لك معناها تكون حرام معناها ولا حين، لأنه
1: وعلاش ما لوجش خدمة أخرى؟
3: نعم.
1: هو علاش ما لوجش خدمة أخرى يعني؟
3: هو قلت لك لوج سيباي، قلت لك لوج ما تيش ما نعرفش.
1: اي انا مثلا مره شكون جا لهنا للاذاعه سال احد المشايخ كي لزلوا قال له يا شيخ وين باش نلقاها الشهريه هذه؟ يعني مرات هو ياخذ 2500 دينار اللي باش يمشي يخدم نفس الخدمه في مكان اخر باش يعطوه 1700 ولا 1600، فهو يقول لك يا خويا 700 فارقه.
3: صحيح، هي بالحق قاعد يعني تحكي لي معناها هي على الطرف.
1: أيوة.
3: نتاعها كيف حاسبني
1: شفت توا كيفاش مو الحلال عنده ضريبه باهيه لله. حاضر حاضر يا
3: باهي باهي.
1: تفضل.
3: وادو مراجع لك عد تتوضا وزني ديما نساه. باهي هذا معناها ديما نرجع نتوضا معناها من
1: نوع وقتاش تتفكرها لحظه عاد ما علاش تتوضا
3: من
1: وقت وانت واقف
3: معناها
1: مازال
3: تفكرها ولا مازلت حتى وجهي ما مسحته
1: مازلت. ايوه شفت او عن تو يعطيك حل
3: معناها وقت اللي كملت باكي تسالت قالوا لي نجم ترجع معناها ودنك بركه معناها مش المناجم نفتح عليها من برا بركة ولا لا على خطة
1: الجنسية؟ واضح. طيب طيب واضح.
3: يعيشك ويرحم
1: والديك. ربي يحفظك إن شاء الله.
3: ربي نورتم كيف نورتونا.
1: ربي يثيبك يا لله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. يعيشك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا أختنا منى، وعلى فكرة أنا نسيت نبلغك سلامات من المستمعين والمستمعات، خاصة يعني حتى بعض الكوادر الطبية.
2: الله يسلمك ويسلمهم. نعم. وربي يبارك فيهم وربي يعني يعينهم.
1: والله مشاحنا احنا بالصوت، مشيت المكان السلام عليكم من كلمة السلام عليكم، فسمعوا الصوت عرفوا، فسلم على الدكتور عمر، سلم على الشيخ زهير، سلم على
2: الله يسلمك ويسلمهم أجمعين.
1: أنا إذا نسيت أو سامحني دكتور ميسالش. وكل ما نتفكر نقول لك إن شاء الله ميسالش.
2: طيب الله يحفظكم إن شاء الله.
1: أختنا منى دكتورنا. نعم. من القيروان تقول لك عينوني في باجة باش ندرس، لكن نعم. أنا عن أم لأربعة أطفال.
2: نعم.
1: وتو باش تبدأ الأيامات هذه، فما شكون يعني يشتغل في الوزارة قالها أعطيني مبلغ معين ننقلك. أنا سألتها أولا هذا المبلغ باش تنقلك تاخذ بلاصة غيرك وتحرم غيرك من المكان، قالت راهو الأغلبية فما شغور، لأنه تو كل معناها كل مدرسة ولا كل معهد وأساتذة بداوا يدرسوا والله. نعم. أعلم. والعهدة على ما قالت.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني حديثها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
2: لما جاءه ابن اللطبية.
1: نعم.
2: ابن اللطبية هذا موظف بمفهومنا اليوم.
1: صحيح.
2: موظف وظفه الرسول صلى الله عليه وسلم على الزكاة، على جمع الزكوات.
1: نعم.
2: فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه،
2: قال هذا لكم.
1: نعم.
2: وهذا أهدي لي.
1: نعم.
2: معناه أهدي لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس.
1: نعم. غضب يعني.
2: نعم غضب وقام خطيبا قال إني أستعمل الرجل، ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر هل يهدى له أم لا.
1: نعم.
2: لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعليه جمل يثو أو بقرة تخور أو شاة طيعر. طيعر بمعنى تصيح. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. معنى الحديث.
1: نعم.
2: الحديث صحيح.
1: نعم.
2: معنى الحديث أن هدايا العمال غلول،
1: نسأل الله السلام.
2: قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. معناها غلول والعياذ بالله،
1: نسأل الله السلام.
2: معناها حرام. هو كشوف عليه جمل على رقبته،
1: على رقبته هازو
2: هازو على رقبته. نعم. وجمل
1: يصيح. نعم.
2: ولا نعجة إذا عطوه نعجة نعجة تصيح، وإلا بقرة بقرة تصيح. معناه هو هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
2: بسبب إيش؟ بسبب أن هذه الهدايا ليست هدايا.
1: نعم.
2: كما يقول لك تو أفرح بي ولا فر إيش يقولوا
1: قهوة
2: إيه ولا قهوة ولا فرحني ولا أفرح بي ولا كذا، فما هي إلا رشوة بالنسبة. صحيح. لموظفي الدولة. فلا يجوز لأي موظف في الدولة أن يأخذ أي معناها شيء من المواطنين إلا إذا كان فيه علاقة بيناتهم، علاقة صداقة.
1: نعم.
2: محبة.
1: في مذهبنا أنه حتى من قبل ما يأخذ الوظيفة هو ولا أصدقاء
2: يمشوا ويتهادوا فيما بينهم فلا بأس.
1: نعم.
2: أما يجي كقول هذا الموظف للمدرسة أعطيني مبلغ وأنا نقلك، أنا إيش يضمن لي نقولها أي بري مثالش، ويكون نقلها على حساب واحد أخرى مسكينة بعثوها الهكة وجاب هذيك لأنه أخذ مبلغ. قد يكون هو خطيه، ولكن هكا المبلغ ممكن يتقاسمه هو
1: مع غيره
2: مع من سييسر الأمر، وهذا لا يجوز. هذا نوع من أنواع الرشوة والفساد والإفساد.
1: نعم. والرشوة.
2: وربي سبحانه وتعالى قال في معناه ولا تفسدوا في الأرض
1: بعد
2: إصلاحها، وفي الآية الأخرى قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك, ويهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد. وفي الرشوة قال سيدنا لعن الله الراشي والمرتشي,
1: وفي رواية
2: والرائش.
1: نعم.
2: الرائش أي الواسط بيناته,
1: الوسيط
2: بينات. فأختي استعيني بالله وتوكلي على الله وكثر من الصلاة على النبي والاستغفار, وستفرج بإذن الله. وامشي اسألي
1: وسعى
2: واسألي وعاودي ولا تيأسي.
1: نعم. وفما أهل الخير, أنا أقول لك معناها فما أهل الخير اللي يعني يشفعون الشفاعة الحسنة بدون أخذ الرشوة. بدون أخذ الرشوة
2: لا بأس, شفاعة حسنة لا بأس. ومن يشفع شفاعة يكون له نصيب منها.
1: لك أي نعم, من شفع في بالي في الحديث من شفع شفاعة حسنة, لكن هذه شفاعة حسنة إذا كانت بالغير كما قال الشيخ مقابل.
2: فلا بأس.
1: أي نعم. أما الرشوة
2: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا.
1: نعم.
2: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسول ما يشاء.
1: أي نعم. الله المستعان. الله المستعان.
2: الله
1: ربي إن شاء الله يحفظنا.
2: يهدينا. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
1: آمين. لأنه
2: معناها اليوم يلم في الفلوس وغدوة معناها سؤالك في هاك اليوم الذي في يوم مقداره 50,000 سنة الشمس في ذلك اليوم
1: تدنو من الخلائق,
2: تدنو من الخلائق قدر ميل. قال الراوي لا أدري ميل اللي هو مسافة الأرض.
1: نعم.
2: معناها كيلومتر
1: بالضبط وستمية. نعم.
2: وإلا الميل اللي هو ميل المكحلة, لأن
1: صحيح.
2: الميل
1: صحيح.
2: اللي نحطه في
1: شدة
2: في
1: القرب يعني
2: فالمتاع المتاع الكحول.
1: نعم.
2: ما هو نحطه.
1: نعم.
2: فيها.
1: نعم.
2: عود
1: معروفة.
2: يسمى
1: معروفة.
2: ميل.
1: نعم.
2: وباش نكحلوا عين الميل هيك طوله معناه.
1: نعم. يعني ربما 7 سنتي أو 10 أقل حتى.
2: معناه.
1: نعم.
2: قال تدنو.
1: نعم.
2: والناس في عرق. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم العرق واحد إلى كعبيه والثاني إلى ركبتيه والثالث قال في الحديث هذا.
1: نعم.
2: إلى حقويه معناه خاصرته.
1: نعم. حزام وإحنا نقول.
2: والرابع قال يلجمه العرق ووضع يده على فمه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: من العرق.
1: وسلم. صلى الله عليه.
2: وإحنا نشوف الأيامات اللي فات جات سخان الناس فدت.
1: نعم.
2: والشمس قديش تبعد علينا ميل ولا ميل ولا 300
1: مئات الألاف من الكيلومترات
2: مئات الألاف.
1: نعم.
2: ويومها يوم القيامة وانت واقف خويا اللي بتاخذ الرشوة اللي بتاخذ الفلوس واقف في ذلك موقف في يوم مقداره 50,000 سنة.
1: نسأل الله السلامة
2: والعياذ بالله. نهرتها عملت المعادلة اليوم معناها دقيقة متاعنا دقيقة متاعنا اليوم.
1: نعم.
2: تعادل 34 سنة.
1: سبحان الله.
2: أعمل 50,000 سنة. خمسين ألف سنة أعملها.
1: نعم.
2: على 24 ساعة.
1: أي نعم. طيب وبعد أقعد أقسم لين تعرف.
2: نعم.
1: أنه يعني الدقيقة في ذلك اليوم.
2: نعم.
1: قديش قلت من عام
2: 34 سنة
1: وشوية. يعني عبارة دقيقة 34 عام.
2: نعم.
1: وشوية عبارة دقيقة. أي نعم. والله كرب عظيم. ولذلك من فهم اتقى هذا الأمر
2: يعني اتقوا الله عباد الله. وتذكروا آخرتكم.
1: ترك الحرام
2: والمال الحرام.
1: نعم.
2: ما يور معناه ما يدوم.
1: ما يدومش.
2: إحنا نقول المال الحرام يمشي في الظلام.
1: نعم. هذا مثل حقيقة.
2: نعم.
1: حقيقة.
2: يمشي في الظلام.
1: أيوة
2: معناه يمشي من غير ما يشعر به. صح.
1: نعم. نعم.
2: إما في مرض أما في حادث أما في سرقة أما في كذا.
1: الله المستعان. هذه هي التقوى.
2: اللهم اكفينا بحلالك
1: عن حرامك,
2: عن حرامك. وارنينا بفضلك عن من سواك.
1: هذه التقوى أمرها عجيب. ربنا وصى بها يعني الأقوام السابقة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
2: أن اتقوا الله.
1: نعم دكتور.
2: أن اتقوا الله.
1: أن اتقوا الله. فهذه هذه
2: ومن
1: رسالة
2: يتق الله
1: يجعل
2: ربه.
1: أيوه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
2: هكذا يعني الرزق اللي تجري عليه أنت بتأخذ الرشوة من هنا ولا من هالمواطن ولا من هالمسكين. رب يرزقك من حيث لا تدري.
1: نعم. وإذا نجحت في الاختبار وكنت تقيا حقيقة سيرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث, لا تدري. فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين. يا
2: آمين
1: رب.
2: يا رب العالمين.
1: طيب أختنا أم مالك دكتورنا من نابل تقول ولدي رضيع كي نجي نصلي في التشهد يشد لي صبعي هكذا.
2: نعم.
1: وإلا مرات مكان السجود ما يحبش يبعد فأنا مبعده فقالوا لي معش تبعده الطفل الصغير هذاك.
2: والله الناس معنا ما شاء الله كل مرة نسمع فتوى.
1: فتوى
2: والله أعجب من أخته.
1: هذه هي قالوا عش ترى عجبا مش عش تعيش فقط مجرد العيش ترى العجب.
2: والله البارح يندشنون.
1: نعم.
2: إن شاء الله نتذكر الفتوى اللي جاتني البارح في الهاتف. والله استغربت
1: سبحان الله.
2: استغربت استغراب كبير، ان شاء الله نتذكرها. معنى سبحان الله قلت شكون اللي قال؟ قال جماعه اللي عندنا. اي هني تذكرتها.
1: لا اله الا الله الحمد لله.
2: المراه
1: نعم
2: رجلها، رجلها مشى للعمره، قالوا لها اذا خرجتي من دارك فعمره راجلك غير مقبوله.
1: لا اله الا الله. هذه حكمها لها بالسجن. والله العظيم
2: ليش يا بنتي؟
1: لا لا لا
2: تي لا يا سيدي، قولي لها اقعدي في دارك ما تخرجيش. اما عمره التراجل مش مقبوله.
1: نعم
2: اولا القبول بيد الله.
1: نعم
2: مش بيدك انت ولا والله. نعلم
1: سبحان الله
2: ولا نستطيع ان نقول شيء هذا يقبله الله ولا لا يقبله. صح. الا اذا ورد فيه نص من كتاب ايه والا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما يتقبل الله من المتقين.
1: رجعنا للتقوى. نعم
2: أما بدي يقول لي ولعله هذا من المتقين تقول له عمرته مش مقبولة على خطر مرته خرجت من الدار تخرج على روحها، وإنما هي آثمة إن خرجت بدون إذنه ولا قال لها ما تخرجيش وهي خرجت ولا شيء. أما عمرته مش مقبولة. عاد نرجع الموضوع الحديث والشجون عشان هو
1: هذا الصبي اللي
2: أي الرضيع. صبي نعم الرضيع هذا أختي معناها قالوا لك ما تحوليش. لا معناه بل بكل لطف وحنية وحنان تشدي ولدك مثالش وتقربيه هيك شوية وتسجدي شد لك صبعك، خلي شد صبعك مثالش خليه مش لازم تحركي صبعك، خلي صبعك واقف وهو شاد صبعك حتى تكمل صلاتك صحيحة، حتى تكمل التشهد متاعك. ساعتها اجدي صبعك بكل رفق وارفعي إذا كان التشهد النصفي وكملي صلاتك. إذا التشهد الأخير هو شاد صبعك وسلمي وهو شاد صبعك، لا حرج في ذلك
1: إن شاء الله.
2: والله أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتورنا. 71-136-000 هذا هو رقم الهاتف، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي.
2: تفضل.
1: نقول والسلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أخوي هاي.
1: لحظة بركة أختي الكريم، نعاود وأنا نقول لك السلام عليكم وأنت قل لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أش رايك تربح به؟ السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك. مش أختي أمال أنت؟
4: ماجدة.
1: صوت خطر. أيوة أختي ماجدة. من أي ولاية؟ من أي ولاية؟
4: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد. مرحبا يا للا. مرحبا. تفضل يا للا.
4: تفضلك بالله في كتاب الله العزيز في سورة البقرة.
1: نعم.
4: يقول جل جلاله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نارا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. معناها ما معنى هاي آية أذية معناها؟ وبالله حتى كان مثلا تقول لك ليش نحب نعرف شنو الفرق بين ورش وقالوا.
1: طيب
4: فضلك صلي
1: عليك. واضح. انت باش تقرا انت؟
4: والله انا عندي زوج كتب معناها في الدار ديما نقرا ما تيسر.
1: اي انا اختي ماجدة انصحك اذا انت في مكان عندك فيه فرع متاع الرابطة الوطنية القرآن الكريم تمشي تقرا مع اخواتك غديك، لانه الرسم العثماني في المصحف ليس هو الرسم اللي نحن نقرا به، فمرات قد تكون هكا الكلمه ولا حاجه في النطق هكا تحتاجها باش تضبط النطق، ويتعاونك على الحفظ والاخذ زاد كذلك القواعد. وربي ان شاء الله يثيبك ان شاء الله وييسر لك امرك.
4: يا عيش
1: عايشك اختي الغالي. عندك سؤال اخر اختي ماجده؟
4: والله لا
1: عايش. هذاك هو. الله يبارك لك. بارك الله فيك. ربي يوفقك. يعيشك يا لله. يعيشك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر دكتورنا. نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا. الحمد لله. ربي يحفظك سيدي الغالي. بارك الله فيك.
5: طول نفرح كي نسمعك أنت والسيد الشيخ عمر.
1: ربي يعزك ويفرح قلبك سيدي. بارك الله فيك.
5: ونشيخ معك ما كجو تاعك.
1: يعطيك الصحة.
5: تلقونا منه ومنه.
1: أي المهم فما نفع ما جو بركة.
5: لا بشير كيد.
1: هي الحمد لله الحمد لله.
5: سامحونا في الدنيا وفي الآخرة.
1: أنتم سامحونا. ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. ربي يثيبك. ربي يثيبك سيدي الغالي. سيدي الغالي.
5: ربي باش نسأل فهمتي بك.
1: أي ذكرني بالأسماء سيدي.
5: محمد العيد حمدي مرديف.
1: سي محمد من رديف. تفضل سيدي الغالي.
5: تفضل تحت. قلت بكري فهمتي ما كنا صغار فهمتي نخدم يعني فهمتي البرة. يس ساعات الواحد تنتي مرة واحد تنتي يزول سمحني في الكلام هي ضحك شوي ولكن منتي عم
1: نعم
5: ساعات واحد يزول فطور وواحد يزول زاورة واحد يزول
1: يعني هي تحدث مش حتى في السفر هزول فطور وهي جيت في السفر
5: نعم
1: اي
5: والله يعني كبرت يعني بنتي وشديت طريق المستقيم
1: نعم
5: انا شد طريق المستقيم ولكن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يعني حسيت بذنب وليت قلت في خاطر يعني كنت يكينوب علي ربي شوي على ساعة ندبر شوي فلوس قلت يعني نصدق عليهم ملاكم اللي هزيتهم يعني ولا
1: واضح
5: نعم
1: انت ما تعرفش ماليهم
5: لا
1: ما تعرف
5: غار وقتها كنت وشت الدنيا كنت
1: واضح
5: هذا في 89 و90ات نعم
1: واضح سيدي واضح سيدي
5: نعم.
1: واضح
5: نعم.
1: حاضر يا سيدي حاضر
5: وتم سأل
1: تفضل
5: قال لك يعني كنت مرة كنت ظلم واحد هو ما نعرفش يعني كنت قود عليه سمحني في الكلمة كنت مشي بيه
1: اي
5: هو يعني كنت موصل في الفطور انتاعي قال لي في الشومبر ولا شنو شو يقود عليه واحد قال لك السيدة ذاك رد الفعل يعني كنت ضرب ولا شنو
1: شو ضرب
5: ضرب السيد فنتي اللي قال بيه
1: اي
5: قال تقريبا كسر له اصبعه ولا زود وقال لك يعني فنتي ما نعرفش يعني فنتي السيد هذا فنتي كيفاش يعني فنتي يعني فنتي نامس يعني فنتي عندي فيه ذنب ولا ما نعرفش يعني فنتي يعني
1: هو شوف هو مو مرات معناها احنا نقولوا صب به صب بلغتنا نحن مرات السيد هذا في وقت عمل
5: نعم
1: هو وقت عمل لكنه السيد مش في مكانه في العمل هو الأصل هذه ماهيش بين قوسين مش سب إذا سئل جاء الدكتور عمر قالوا له هيثم يخدم ولا في البيرو متاعه ولا مش في البيرو يخدم قال له لا مش في البيرو أنا مشي كذا كذا كذا هذه ماهيش هذه ماهيش هذا فهمت طيب
5: لكن
1: ما يعرفش السيد هو يعرف هو السيد ولا
5: تو تقصد يعني
1: أي تو مازال على علاقة به أم لا
5: لا
1: ما يعرفوش وين
6: يعرفوا وين ولا
1: قال ما يعرفوش وين
5: لا
1: واضح سيدي طيب يجاوبك الدكتور ان شاء الله بيحاول الله ربي يثبتك ربي ثبتك ويسر لك
5: امر الشيخ عمر
1: حاضر يا سيدي يسمع فيك
5: شوف انت انا نشوف فيه في التلفزيون انت باش تكس ان شاء الله نشوف
1: ان شاء الله نتقابل يا ربي في الخير ان شاء الله
5: ان شاء الله
1: ربي يحفظكم بارك الله فيك
6: وعليكم السلام
1: ورحمه الله تعالى وبركاته طيب دكتورنا نجيب على أسئلة سؤال أختنا من نابل
6: نعم.
1: إنها قالت زوج رجلها زوج رجلها
6: زوج رجل
1: زوج جارتها زوج جارتها
6: أجد أنت
1: زوج جارتها زوج جارتها ممكن يكتب كتيبة صغيرة ما نحبش نقلب الورقة نحب الأسئلة الكل يكونوا في ورقة واحدة مرات تدخل بعضها
6: نسيت أحد الأدباء
1: نعم
6: نسيت اسمه كانت
1: كان
6: خطه رديئا حتى جاء يقرأ الخط وما عرفوش ما عرفش يقرأ بعد منه قعد يلوم ماشي الخط الكذا فيما بعد اتضح ان الخط خطه هو نسيت اسمه والله
1: سبحان الله
6: يعني طالت على القصة
1: الله المستعان
6: طيب ايوه
1: ندرجوها تحت هذه
6: نعم زوج رجل الله
1: نعم فتقول زوج جارتها يخدم في شركة تبيع المشروبات الكحولية
6: الخمر نعم.
1: يحب الخمر
6: نعم
1: قالت هو يهز ويهبط تبرك فقط به قالك وعنده فلوس معناها ولمهم وعافيهم الزكاة أولا تسأل يخرج الزكاة وإلا لا وأنا سألتها قلت لها علاش ما يلوش شي خدمة أخرى قالت والله يلوش أما ملقاش ملقاش كيفها يعني ملقاش في خلاصها هي
6: نعم
1: فهذه نزيد نجاوبها عليه دكتور إن شاء الله
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه
6: أولا العمل في ما يتعلق بما حرم الله سبحانه وتعالى تحريما صريحا
1: نعم.
6: كالخمر معناها نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 9
1: نعم.
6: أصناف لعن الخمر ولعن شاربها ولعن معتصرها
1: وعصيرها وحاملها
6: والمحمولة إليه نعم وجليسها إلى غير ذلك
1: ثمنها نعم.
6: نعم حاملها احنا يهمنا في الحديث حاملها وهذا قالت هو يحمل معناها هيك ولا
1: نعم
6: فبالتالي هو يحمل فهو ملعون في شرع الله سبحانه وتعالى فالواجب عليه إن أراد الآخرة أن يترك هذا العمل
1: يبري ذمته
2: ويشوفها
1: عمل
2: حنا
1: حتى لو نقص شوية.
2: نعم
1: حتى نقص شوية
2: بعد منها. بعد منها نجو للسؤالك الثاني.
1: الزكاة.
2: إن لا سؤالك الثاني قبل معنى أن هنا يأخذ راتب كما نقوله مليون وغدوة باش يمشي يأخذ راتب بخمسمية ولا سبعمية، فنقول له السبعمية من الحلال أفضل
1: من الألف من الحرام،
2: من زوز ملايين في الحرام. نعم. يمحق الله الربا. نعم. ويربي الصدقات. معناها ربي الربا اللي هو حرام يمحيه ويمحقه، والصدقات يربيها أي ينميها ويزيدها. أنت هاك الفلوس الحلال ربي يبارك لك فيهم، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في ولداتك، ولداتك يكونوا ناجحين إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: فهذا أكبر فوز. أما أن تأخذ الحرام أيما جسم ناش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: نابت من صحت،
2: نابت من صحت فالنار
1: أولى به،
2: أولى به فالنار أولى به.
1: اللطف،
2: فاللطف.
1: نعم.
2: اللهم لا تجعل الدنيا
1: أكبر
2: همنا ولا مبلغ علمنا
1: ولا إلى النار
2: مصيرنا.
1: نعم.
2: إحنا الإنسان سبحان الله تغره الدنيا، معناها ولا كيفاش الآية لعجبك كثرة الخبيث، كيفاش الآية
1: ولو أعجبك كثرة الخبيث.
2: نعم. معناها أن الخبيث حتى ولو كثرة فلا ينبغي للمؤمن أن يعجب به أو أن يميل إليه.
1: نعم.
2: نعم. بالنسبة للزكاة هو يزكي على الأقل رزق ساقه الله للفقراء
1: والمساكين
2: زكي على روح.
1: طيب بارك الله فيكم.
2: بتقول لي كيفاش أنت تقول لي حرام وتقول لي زكي؟ نقول لك الحرام لا يتعلق بذمتين، الحرام يتعلق بذمتك أنت، أما بذمتك الفقير مسكين يأكله حلال.
1: نعم.
2: نعم.
1: واضح. بارك الله فيكم دكتورنا. السؤال هالأخير تقول أنا مرات نتوضأ وننسى باش نمسح وذني، يعني
2: وذنها
1: تنساه، فبداية تقول لك شنو نعمل وأنا نتذكر ديما وأنا مزلت يعني كي كملت توضيت بالضبط.
2: نعم.
1: وهل أنا وذني توجع فيا مثالش كي نغسلها يعني نمسح عليها من برا برك؟
2: نعم لا بأس بذلك، إذا كان فيه أذى ولا شيء تمسح حتى من برا، تحط الصبع هكا شوية من برا هاو من هنا من غير ما تدخل صبعها.
1: دكتور مرات الناس بعض الناس يغلطوا في يحساب غسل الأذنين يحط الماء.
2: لا لا لا لا نبل يدي أنا هيك ونفض يدي سيدي ونحط صبعي هكا.
1: نعم.
2: وخلاص من برا ومن داخل
1: هذا هو
2: صبع هذا. نعم. المطلوب. نسيت وذنها مثالش كملت الوضوء وتفكرتي امسحي وذنك. نعم. حتى بيدك إذا مبلولة امسحي وذنك
1: بالضبط.
2: فلا حرج إن شاء الله،
1: سنة إن شاء الله
2: والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتورنا. أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تسأل عن قول ربنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وإلى آخر الآية. ولا يعني ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تسأل عن معنى هذه الآية.
2: معناها الذين يكتمون ما أنزل الله، إذا ربي أنزل قال الربا حرام، قال الربا حرام
1: جس اسأل قال حلال.
2: نعم. أنا ما قديش نقول حرام لأن الناس كلها في الربا سكتت. وإلا سألني واحد إيش حكم إيش حكم الخمر سكتت ولم أجبه. فهذا كتم العلم.
1: نعم.
2: ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار
1: يوم القيامة.
2: يوم القيامة هذه معنى الآية. معنى
1: واضح دكتور. نعم. بارك الله فيك.
2: ولهذا الإنسان الذي يعلم الحق يبينه للناس.
1: نعم.
2: نعم. ولا طيب. تكتم الحق.
1: بارك الله فيكم دكتور. سؤالها الثاني قالت ما الفرق بين قراءتي ورش وقالون؟
2: نعم. هذا ورش وقالون هم قراء
1: صح، وهما من يعني
2: معناه من
1: نافع، هما تلاميذ نافع.
2: نعم. من الأوائل الذين معناه ما الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: أنزل عليه القرآن شكون؟ جبريل. أقرأه القرآن، تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة وأقرأه الصحابة. اليوم في حديث ابن مسعود.
1: نعم.
2: يقول كنا معناها لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن.
1: نعم.
2: معناها شوف معناها
1: يتعلموا
6: بالعشر آيات وما يتجاوزوهم لغيرها حتى يفهموهم إيش فيهم وحتى يعملوا
1: يطبقوهم. احنا نقول
6: يطبقوهم صحيح، يعملوا ما فيهم ويعرفوا حلالها وحرامها وإيش فيها ويعلموها للغير. فشاهد هنا يعلموهم. فكان الصحابة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن عند شكون في صدور الصحابة، الصحابة بلغوه لمن؟ للتابعي.
1: نعم، وهكذا
6: وهكذا. فهؤلاء التابعين نافع منهم نافع كان يقرئ القرآن، يعلم الناس القرآن، يعلمهم من صدره.
1: نعم.
6: فكان يسمع منه سي هيثم ويسمع منه سي أحمد. طيب مرة من المرات تسمع أنت سمعت معناه ينشرها،
1: نعم،
6: والأخر سمع مرة قراها بينشيزها،
1: نعم،
6: مثلا سمعك مرة قلت أنت معناه سمعته قال ملك يوم الدين ملكي،
1: نعم،
6: والأخر سمعه قال مالك يوم الدين مثلا.
1: في غير معناها ليس الحديث عن قراءة قالون وورش يا جماعة، باش نقول نحكيه على اختلاف القراءات.
6: اختلاف، نعم، لا نعم. احنا اختلاف القراءات. فبالتالي لما سمعوه صار قراء. فهذا جاء بعد منها جاء ورش وجاء قالون وجاء حفص وجاء الدوري وغيرهم، معنى القراء العشر
1: والبزي وغير ذلك. نعم، هذم هم
6: عشر قراء.
1: نعم،
6: معناه نقل عنهم القرآن. مرة من المرات من الشيء يذكر لما كنت بناقش رسالة الدكتوراه متاعي ناقشتها في السودان.
1: نعم.
6: فجاء أحد المناقشين ذكره الله بخير إذا كان حيا وإذا مات رحمه الله رحمة واسعة، رجل فاضل نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. قال لي شيخ عمر، يقولوا لي شيخ من قبل اللي يعرفوني معناه إن شاء الله. قال لي والله الرسالة جيدة وبارك الله فيك وكذا وكذا، إلا أنه قال لي فيه أخطاء كثيرة في الآيات.
1: الله أكبر.
6: قلت له نعم. قال لي أخطاء كثيرة في الآيات يا شيخ. قلت له يا أستاذ يا دكتور، إذا فيه خطأ أعلنها أمام الملأ والقاعة مليانة ما شاء الله، إذا فيه خطأ وجدت خطأ في الآية فلا أستحق درجة الدكتوراه.
1: يعني أخطاء كثيرة
6: يا شيخ عمر، لا تقول هذا الكلام. قلت له هذا أقوله وأؤكد عليه، نكتب رسالة ونكتب فيها خطأ في آية،
1: هو قد يحدث خطأ في آية، أما في آيات كثيرة ورجعتها وقريتها. نعم.
6: قال لي يا شيخ متأكد؟ قلت له متأكد، نعم وأقول هذا. قال لي افتح صفحة كذا
1: أقرأ الآية.
6: فتحت الصفحة قريت الآية.
1: أنت أظن حفص أو قالون؟
6: أنا بالنسبة لي حفص ساعتين، ما عندناش غادي في
1: المشروع ما فماش.
6: وفي السودان
1: يقرأوا بقراءة الدوري. صحيح،
6: قراءة الدوري. فقال لي أقرأ الآية، قريت الآية. قال لي خطأ. قلت له لا، الآية صحيح، خطأ صحيح. المصحف عندي مصحف دائما في جيبي، المصحف الصغيرة
1: المصحف الجيبي.
6: قلت له الأستاذ، قلت له هذه الآية، شوف الآية. قال لي أنت تمشي بالحفظ. ففيه اختلاف
1: من الألسن
6: كلهم قرأهم رحمهم الله
1: وقرأ بذلك رسول الله
6: وقرأ
1: به الصحابة رضوان الله.
6: أين أتوا بها؟ كلها محمولة، معناها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم.
6: لما جاء الصحابي واختلف عمر بن الخطاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم نعم،
6: معناه اختلف مع شخص آخر قرأها فلان بشكل، جاء الأخر قال عمر أنت أخطأت، قال لا أنت أخطأت، قال هكذا القراء، قال أنت اللي أخطأت يا عمر، قال لا. فأخذ بتلابيبه وهزوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رأي هذا يحرف القرآن وكذا، قال له اقرأ يا عمر.
1: نعم.
6: قال هكذا أنزلت، اقرأ يا فلان، ولا نسيت اسمه صاحب.
1: نعم.
6: اقرأ يا فلان، قرأ، قال هكذا أنزلت.
1: واضح،
6: هوك أنزلت بي
1: هكذا،
6: معناها بروايتين.
1: نعم،
6: ما في حرج إن شاء الله.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم دكتورنا، وأستسمحكم في اتصالين. أكو لحم. أيوة جيد. وأرحب بسي محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية. مرحبا بك محمد.
6: أنا من بكري سلمت عليه وسلم عليه.
1: أيها وكم أنا لاهي هك.
6: أنا أنت مشغول. المشغول لا يشغل.
1: لا يشغل. قولوا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. أهلا وسهلا بابا إبراهيم، إيش حالك؟ لبس عليك.
7: ومنتم أنا تكلمت بكم للربع مش خاد بابا عمره جدا اليوم.
1: أيوة أوكي. يتكلم بالربع مش كلمك أنت الدكتور.
6: الله يرحم والديك. أيوة. ربي يبارك فيك.
1: جماعة غار ملح كلهم أكايا ولا أنت برك؟
7: لا لا لا أنا بلا أخيكم بعد يوم
1: في تيحة
7: جو
1: بعد آه والله كل عام كيك عنا 3 سنين بابا إبراهيم
6: يستدعي فينا
1: يقول لي كل ما يتيحتو تيجا بحذاء ولنهار كتب ربي ومشينا الله غالب
7: شيخ هذا عمر ما عمر هو كل
6: رب ربي يبارك فيك يعيشك
1: ربي يحفظك يا بابا إبراهيم تفضل بابا الغالي
6: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما يتيح التوت إن شاء الله نتعد نتعدى من بنزرت على العالية نجيب ونجي
1: إن شاء الله يا رب كان يجيبني الدكتور نجي إن شاء الله هال إن شاء الله ربي يحفظك يا بابا إبراهيم
6: ربي يبارك لكم إن شاء الله
1: آمين, يا رب. آمين.
7: ربي سؤالي
1: تفضل تفضل ايوه
7: على قلت البرج من العاقر وبرج الدرهم بالحنش هذه كان اندرا اكبر حرام قلت له
1: ايوه اللي برجه بالحنش وبرجه بالرطف اللطف
7: تخرج هذا
1: واضح
7: يعني بيها لا لا
1: واضح سيدي والسؤال الثاني باب ابراهيم
7: والسؤال الثاني
1: ايوه
7: سورة الملك تحمي الانسان من العذاب القبر ايش اقرا برك ولا دين دوم عليه
1: ايش يقراها
7: يقرأها زي ما سلطة الملك هو
1: يعني
7: سوم يومي يقرأها
1: ما عرفش الجملة الأخيرة ما سمعتش أنت قلت لي تو سورة الملك تحمي صاحبها من عذاب القبر إيه
7: اللي صاحب
1: إيه اللي بعدها شنو لا أنت حافظها ولا تقرأ فيها من المصحف
7: كثير حق متحافظين برشا برشا
1: أيوة باهي حاضر
7: مثال آخر
1: أيوة
7: قول المال اللي تلبسه الرياح جزا ثوبة
6: نعم
1: اي نعم. نعم هذا مثال نعم هو نفس اللي قاله قبيلي الشيخ
7: الشيخ صديق من البدايه
1: ما شاء الله لي ما شاء الله ربي يحفظك يا باب ابراهيم وعليكم السلام ربي يثيبك
6: بارك
1: الله
6: فيك
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته سيدي اتصال اخر
6: تفضل
1: قولوا السلام عليكم
8: عليكم السلام
1: سيدي يا مرحبا
8: اخوك وليد بشير من فحص
1: مرحبا سي وليد
8: يا
1: كثير فحص وانت بصير ربي ينورك بنور البصيره
8: والعام اللي فات بالصدفه جيت مع جيت بحثنا للجامع الرحمه في مع رابط القران
1: الكريم صحيح جيت مع الفرع الجهوي للرابط الوطني للقران الكريم في الفحص
8: انا بالدكتور
1: الشيخ عمر جيت للمسجد وقتها ما كانت مرتبه في المسجد فكانت كلمه تقريبا 10 دقائق او 7 دقائق سيدي ربي يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيك يا سي ولي ربي
8: يثيبك
1: تفضل سيدي الغالي
8: سؤال انا بحكم نمشي للمسجد مرتين وثلاثة الحفر في الكيس نعبي بالماء بقيت ما شاك أنا الماء نعود الوضوء وما نعود نتيح فيها بتاعة الحفرة
1: يعني أنت أنت أنت تحت فيها معناها
8: لا لا ساقية مرتين
1: ساقيك أيوة
8: بقيت شاك الحفر نعجدد الوضوء وما نجدد
1: واضح احنا احنا احنا الماء هذاك مسامحني في السؤال يعني يتعدى على مجرى نتاع مياهك المستعمله نتاع البيوت والا ماء الامطار ذاك العادي
8: ساعات ماء الامطار وساعات ينجم يكون مجرى من البيوت ما تسيقوا في الكياس كل شيء يحفروا في الكياس صغيره تمسخ بالماء هذاك بخيط متشكك انا قررت اكثر من مره الحكايه
1: طيب واضح ما نعرفش عندك ما استيضاح دكتور واضح طيب سؤال ثاني سي وليد
8: سؤال ثاني بعد الزكاه حدها داخل الولايه ولا تتعمم معناتها فما مسافه معينه في عطاها
1: نعم واضح واضح يا سيدي بارك الله فيك ربي ينورك بنور البصيرة يا سيدي بارك الله فيك شكرا أجمعين يا رب يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب دكتورنا نجيب إن شاء الله سي محمد من الرديف يقول أنا يعني كنت قبل نخرج نخدم بعيد 89 و90 وساعات الطيش صغر يهز فطور واحد يهز زاورة فيسهل يقول أنا الحمد لله تابع لي يا ربي وشديت الطريق المستقيم وليت نحس بذنب فقلت أنا كل ما نتلم فلوس نتصدق خاطر العبادة ذوما ما نعرفهمش اللي نعم. عم في صحيح ولا شيء
6: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله
6: عليه وسلم نعم ربي سبحانه وتعالى قال إن الحسنات
1: يذهبنا السيئات
6: يذهبنا السيئات و رسولنا صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها،
1: نعم،
6: وخالق الناس بخلق
1: الحسن، قال اتق الله أينما كنت،
6: نعم،
1: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن
6: بخلق حسن. فشاهد أن الإنسان إذا ظلم شخصا أخذ ماله، خذاله فطوره، خذاله زورته، خذاله فلوسه، خذاله حاجاته، وطالت المدة ولا يعرفه، إذا كان يعرفه نقول له حاول ترجع له بأي طريقة من الطرق دون صحيح. أن تفضح نفسك من غير ما تقول له أنا سرقته، لا هدية كذا مناسبة إلى آخره. وإذا ما تعرفوش ولا شخص مات ولا ما عندك حتى علاقة به ولا بأهله، فتصدق بمبلغ قدر أنت قديش من زورة خذيت،
1: نعم،
6: 10 زورات
1: مثلا
6: 10 الزورة بقديش
1: 40 دينار مثلا
6: 40 دينار 40 × 10 = 400 لا تصدق بها 400 كل مرة، نصدق ما ليس شرطا نصدق بها فرد مرة،
1: نعم،
6: وإنما نصدق مثلا 400 هاو اليوم صدقت 20 غدوة صدقت 40 غدوة صدقت 10 فحتى نخلص نفسي في هذه الحياة ونتصدق بها باسمي صاحبها.
1: نعم.
6: ليش باسمي صاحبها؟ بتقول لي يا أخي هي بتوصلوا، هي ما توصلوش ربما توه، وإنما يوم القيامة لما يجي الناس تقف بين يدي الله ويجي هذا اللي تسرق منه سرقت منه البطانية يقول له يا ربي تسرقت من البطانية، شكون سرقها؟ سرقها فلان، يا فلان خلص صاحب البطانية باش يخلصوا، باش يخلصوا
1: حسنات
6: بالحسنات، فتأخذ حسناته لصاحب البطانية. فإذا أنت تصدقت معناها بالسعر البطانية، نعم، أو كما معناها حسناتك بتبقى بإذن الله
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله،
6: والله تعالى،
1: والله تعالى أعلم. طيب سؤال الموالي يا شيخ، يقول فما واحد هو قال ظلمه شخص، قلت له شنو الظلم؟ قالك يعني قال العرف متاعه أنه هو مش في مكتبه ولا حاجة ولا يفتر ولا المهم، فالسيد هذا يتغشش ولطم السيد هذا اللي بين قوسين
6: بلغ عنه.
1: أو بلغ عنه الآن يقول لك يعني كسر له معناها ضربه معناها وكسر له أسبوع ولا اثنين قالك، يعني مش شوية تريحة هذه
6: بهي الله تريحة لبش تلقبه الحمد لله ما ماتش
1: نعم. فالآن ضميره هكا مناها شوية هكا تحرك يسأل، يقول كان ما يعرفوش السيد هذاي، ولكن معناها هل عليه شيء شنو يعمل؟
6: نفس الشيء أنت ظلمته بهذا، حتى لو ظلمك
1: نعم
6: وبلغ عنك، فإحنا ساعتها نشوفه هل البلاغ هذا صحيح ولا بلاغ كاذب. فإذا كان البلاغ صحيح، يا أخي أنا موظف وقال لي هيثم موجود في مكتبه، قلت له لا مش موجود، ايش تحبني نكذب عليه نقول له موجود هو في مكتبه وانا نكذب؟ لا ما نكذبش، مش في مكتبه، لكن الله اعلم به وين مشى، مشى في مأمورية، مشى في باذن مسبق، مشى معناه خرج،
1: نعم،
6: هرب من الخدمة فالاصل اني باش
1: نقول لا، هذا الظهر ما دام وصل ضربه يعني يبدو انه مش في مكان العمل المطلوب منه او في وقت او في شيء.
6: نعم. فاخي انت ظلمته بضربك اياه، معنى هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه،
1: صلى الله السلامه،
6: ومعناها يوم القيامه يقتص منك باش كما قلنا
1: حسنات
6: بالحسنات. فلهذا اكثر من الصدقه اخي الكريم، واذا عرفت له طريق استسمح منه
1: وادعي له
6: وربي يتوب علينا وعليك.
1: آمين يا رب العالمين، وأكثر
6: من جميع المسلمين،
1: نعم، من الدعاء له. هذيك احنا اذا احنا تعلمنا من مشايخنا ندعو للناس جميعا وللمسلمين ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، وهذا ما عنده حق عليك انت،
6: ما دام عنده حق، نعم،
1: ظلمت
6: كسرت له سبعه ولا 70 يا ليت
1: 70 الله المستعان. العنف ما هوش باهي راه،
6: والله
1: واللين هو الاصل،
6: ما كان اللين في شيء الا زانه،
1: نعم،
6: وما نزع من شيء الا شانه،
1: نعم.
6: قال الرسول ربي ايش قال؟ ولو كنت فظا
1: غليظ القلب لانفضوا من حولك،
6: نعم.
1: طيب دكتورنا سي إبراهيم من غار البلح يسأل عن مسألة هذه الأبراج وسمى برج العقرب والحنش، ولكن
2: الحنش فيها حنش
1: والله لا أدري،
2: لا لا
1: أنا ثقافتي في الأبراج هذه
2: الأبراج
1: لا يؤخذوا مني علمها ترتاع شوي.
2: الأبراج معروفة معنا برج السرطان، برج
1: السرطان نعرفه، العقرب نعرفه، الأسد، الحوت،
2: الحوت نعم، الحنش ما سمعتش
1: ولا أنا. طيب
2: نعم،
1: فيقول لك تبع أخبارها هذه
2: هذه هذه هذا معنى اللي يتبعها
1: تنجيم، معنى
2: تنجيم والتنجيم في شرعنا لا يجوز.
1: نعم
2: نعم لا يجوز، معناها لما نزل المطر في يوم ما والنساء في الرسول في غزوة ما هوش في المدينة، فقال أصبح اليوم من الناس مؤمن وكافر،
1: نطف
2: مؤمن وكافر، قال من نعم. قال أمطرنا بفضل الله فهو مؤمن
1: الحمد لله،
2: ومن قال أمطرنا بنوء كذا أي ببرج كذا ولا بنجم كذا لأن النجم كذا كذا فقد أشرك بالله. فإحنا لا نسمعها ولا نتبعها ولا نلتفت إليها نعم.
1: لأنه
2: هي نوع من معناه من العرافة العرافين هذو
1: يجي يقول لك انت فاش مولود، تقول له انت تو عندك جايك رزق وجايك مش عارف وجايك زوجة وجايك زواج.
2: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
1: إلا الله. هذا هو ويجعل بعض الناس يتوكلون من أجل هذا، يقول لك جايني حويجة
2: ويدفع فلوس عليه
1: وخير من الكل، عاد هك خير من الكل. بارك الله فيكم دكتورنا.
2: لا يجوز.
1: سؤال الثاني سي إبراهيم يسأل يقول سورة الملك يعني تبعد العذاب القبر عن صاحبها،
2: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول لك أنا نقرأ فيها من المصحف شيخ، مش حافظها يعني.
2: لا بأس إن شاء الله إن شاء الله،
1: يعني قارئها بحول الله
2: إن شاء الله.
1: نزيد نقول له حاول أحفظها هم 30 آية
2: نعم.
1: بابا إبراهيم حاول تحطها ديما تكررها ديما تكررها ديما،
2: خلاص كل يوم يقرأته ويحفظها
1: بحول الله تعالى نعم. يعني تحفظها بحول الله
2: إن شاء الله.
1: وهذه أمثلة كثيرة نعرفهم من الناس يعني يكرروا نفس السورة يقرأوها أو يسمعوها ديما ديما ديما ديما
2: يحفظوها،
1: فإذا جاءوا باش يحفظوها كرروا مرات قليلة وحفظوها خاطر نعم. أصلا أرضيتهم الذهن حاضر
2: موجودة
1: حاضر
2: نعم.
1: موجودة به. بارك الله فيكم دكتور. سي وليد من الفحص بصير، قلت له ربي نور بصيرتك ان شاء الله بنور الإيمان. يسأل يقول أنا مرات أذهب إلى المسجد ففي الطريق ماء المطر ومرات ماء مجاري من البيوت شيخ، قل لك أنا يصيبني ونمشي سقية يعني نجي فيه في بين قوسين الماء هذا، فيسأل يقول لك شنو نعمل في الوضوء.
2: أنا استغرب في الواقع من كلمة المجاري. المجاري يا أخي باش يسيق بها الشارع؟
1: لا قلت لعلها تفيض ولا حاجة ولا مرات.
2: لا ما هي مش تفيض، هو قال الشارع معناها يعني.
1: لا الشارع في بالي في مياه الأمطار أو العادي.
2: الأصل أخي الكريم الأصل في هذا في هذه المياه الطهارة
1: ليس
2: وخلاص.
1: نعم لكن هو الوضوء، ليس الوضوء، احنا مشكلتنا مش في الوضوء، حبيت أقول له سي وليد مشكلتنا في يعني إصابة الثوب والبدن إذا فما نجاسة طبعا.
2: احنا قلنا الأصل في الماء ايش هو؟
1: الطهارة
2: خلاص.
1: فهو
2: أصاب أصاب الثوب ولا أصاب، معناها لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: معناها ونسامه أطرفهن
1: تتكركر الأثوان
2: نعم. لما قالت له أم سلمة فما بال النساء لما قال معناه ما كان أسفل الكعبين
1: فهو
2: في النار، قالت فما بال النساء يا رسول الله، قال يدنين شبرا تحت الكعبين، شبر معناه 20 سنتي، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يدنين ذراعا. ذراع قديش؟
1: 45-50 سنتي.
2: 50 سنتي
1: نعم.
2: معناه لما المرأة 50 سنتي وين
1: يتكركر في القاع،
2: يتكركر في القاع. فجاءت إحداهن قالت يصيبها الماء، قال يطهرها ما بعدها.
1: واضح الأرض هذا هو إن شاء الله.
2: لكن ساعتها هم ما كانش عندهم
1: لا عندهم التراب
2: نعم. فاحنا اذا اخويا تاكدت انت ولا حاول تسال اذا كان فعلا فيه مجاري اغسل ساقيك ونضح الماء على
1: الثوب
2: وخلص
1: سؤاله الاخير شيخنا يسال يقول لك الزكاه حدها حد داخل الولايه او هنالك مسافه معينه لا يتجاوزها بخرج الزكاة.
2: سادتنا الفقهاء هكذا يقولون، يقولون أن الزكاة لا تخرج من الولاية،
1: نعم من البلد،
2: لكن من البلد، لكن الذي أراه والذي نحتاجه اليوم
1: صحيح
2: هو خروجها من البلد ولا حرج.
1: صحيح.
2: وربي سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء، ما قالش الفقراء اللي في بلدكم، للفقراء. وإخواننا اليوم في غزة ولا في السودان ولا في غيرها واليمن الحق بيهم، معناه فهم أحوج الناس إلى المعونة، فلا نعم. حرج في ذلك.
1: حتى في تونس يعني تجد،
2: في تونس
1: تجد منطقة
2: تونس
1: مثلا،
2: احنا الحمد لله بنزرت مثلا ولا تونس الكبرى ولا تونس مختلف ولاياتها، هنا الأمور متفرهدة ولا باس. ليش ليش كنا
1: نبعثوا في ولاية أخرى أمورهم من فقراء ولا حاجة؟ واضح دكتورنا، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة
2: أجمعين.
1: يا رب العالمين. فقط حبيت نذكر السادة المستمعين يعني بعد قليل إن شاء الله سنترككم مع مداخلة ومحاضرة لسماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، موسومة طبعا بصفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. ولكن في نهاية هذا اللقاء الشكر موصول للأخ حمدي الفسيلي الذي بدأ معي الحصة من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي سي محمد الفرجاني، تحياتي ليك محمد. الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي في التنسيق، وأنا وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر ما بقالنا كان باش نقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
10: من الجمهورية التونسية،
9: من القلب
10: إلى القلب.
1: مستمعين الكرام، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نترككم مع محاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، الموسومة بي صفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام والتي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة.
11: بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد أضعاف ما صلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما هو أهل الصلاة عليه، وزد اللهم هذا النبي الكريم شرفا على الشرف الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته واجتبيته. حضرات الأساتذة الأكارم، سيد مدير المعهد العالي لأصول الدين، أيها الحضور الكريم، بناتي وأبنائي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أخذ الكلمة وأنا أنظر أمامي إلى شيخنا العلامة الشيخ محمد الحبيب الخوشه، أردت قبل أن أنطق بهذه الكلمات بعد حين أن أستحضر معكم وثيقة تاريخية كبرى في واقع الأمر، كأنها سبب وجودي بينكم في هذا المعقل الزيتوني العتيد. هذه الصورة تؤرخ بحدث كنت من حسن حظي أني كنت موجودا فيه. هنا تشاهدون الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ويومها كان عميدها الشيخ محمد الحبيب الخوجة، أو هنا جالس. من غرائب الأقدار أن هذا الموكب أقيم بمناسبة مرور سنوات ثلاث على رحيل الشيخ الفاضل بن عاشور، والأغرب أن يحضرها الشيخ الطاهر بن عاشور كما تلاحظون هنا، هذا الشيخ طاهر بن عاشور، وهذا إلى جانبه الشيخ المختار بن محمود، إلى جانبه أيضا الشيخ شادي بن القاضي وهو مهامات الزيتون الكبار، ثم الشيخ الحبيب بن الخوجة، ثم الدكتور التهامي نقرة رحمه الله، والعجيب أيضا ربما القدر شاء ذلك هنالك طالب يجلس من الخلف كان يمثل طلبة الزيتونة هو عبدكم. أنت كنت شاهدا على هذا المشهد التاريخي الكبير. ومن عرائب الأمور أنه بعد أشهر قلائل يرحل الشيخ الطاهر بن عاشور في أوت، ثم يرحل الشيخ المختار بن محمود في ديسمبر بنفس السنة. لذلك أردت أن أضع الأشياء في مواضعها حتى تكون الصلة بيني وبين الزيتونة صلة موثقة تؤكد على أني بين قوسين بكل تواضع أقول، ربما أكون حضرات الأستاذ الأكارم أعتذر لكم ولأبنائي، ربما أنا أكون آخر إنسان

من اغلق القوس. حضره الاستاذ الاعز الدكتور عبد القادر النفاتي مدير المعهد العالي لاصول الدين بالجامعه الزيتونيه العديده، اصحاب الفضيله الاساتذه الكرام، ابنائي وبنات الطلبه، ايها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شرف عظيم ولحظه حالمه ومؤثره حقا اقفها بينكم مجددا بحمد الله، استجابة مني لدعوة كريمة أقدرها حق قدرها في إطار درس افتتاحي للسنة الجامعية التي أسأل الله أن يجعلها طالع يمن وفتح مبين عليكم، وهي تجديد وتواصل لذلك اللقاء الفكري والأدبي والعلمي الذي أقمناه في هذه الرحاب الطاهرة، تكريما واعترافا بمكانة علم كبير من أعلام الزيتونة الآفلين، شيخي وأستاذي ومقام والدي العلامة الشيخ العميد الدكتور محمد الحبيب بن حوجة، عميد الكلية الزيتونية ومفتي تونس الأسبق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، كان ذلك في ذي القعدة وأبريل سنة 2026، والذي تحمل الأمانة على أكمل وجه وصان الزيتونة يوم رحل الأعلام. وها أنا أجد نفسي واقفا بينكم مجددا في هذه اللحظات، سعيا مني لتواصل عطاء هذه المؤسسة، وربطا مني لحلقات مشرقة من تاريخ المعلم والأعلام، شاء القدر أن أكون مواكبا لدقائقها ولعسر أيامها ويسرها، لنضال أعلامها وما قدموه ودفعوه من تضحيات في سبيل الذود عن الزيتونة، وتواصل مسيرتها وعطائها خدمة للإسلام وإعلاء لرايته وسيرا على نهجك الأقوم يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله. إنها لحظات واكبتها حضرات الحضور الكرام رغم حداثة السن يومها، ووقفت على دقائقها وكنت شاهدا على استماتة أعلامنا كلفهم ذلك ما كلفهم، وما زالت تشدني إلى تلكم اللحظات ودقائق الحياة الزيتونية مشاعر لم تفرقني، وإن توالت المواقع وتبدلت الأيام. وأستسمحكم بالعودة بكم إلى الوزير السراج صاحب الحلل السندوسية في وصف رائع لم أقف على أجمل منه تعبيرا وتسليما لجامع الزيتونة المعمور أدام الله عمرانه، حيث يقول وبتصرف: جامع الزيتونة مسجد إذا بدا تبلج نوره اللامع أيقنت أنه الجامع المفرد، والمفرد الجامع، روض العبادة ومعبد الرياضة، بستان علم زهر دوحتها الفتح وثمارها الإفاضة. ما شرح لنا ناظر المؤمن في أثنائه إلا مثل إلا امتلأ علما من بادرات ثنائه، قائد حلق الدروس تحسب مدرسيها أسود غياض، ودوائر تلامذتهم حياضا في رياض، تجد النفس فيه لانقياد الطاعة خير مطاع، لا عيب فيه غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر، واختص بأن يشرح لوالديه الصدر، فما ضاق صدر مهموم ودخله إلا الفرج، وانفتحت له بلطيف عنايته أبواب الفرج. هذا المعلم حضرات الحضور الأكارم ببهائه وشموخه، والذي نتمنى على الله أن يكون في مستوى الأمانة، وأن تواصل جامعتنا بمختلف معاهدها المسيرة بأمانة، هو معهد الفتوح والنبوغ العلمي بحق. أيها الحضور الكريم، إنه لتعدد الصفحات ولغزارة مآثر المعلم والأعلام سأسعى باختصار وبتوفيق من الله لتناول جوانب من حياة الزيتونة، هذه التي كان لها سبق النشأة وإدراك المسار الأقوم الذي اتبعته حتى ترقى بفكرنا الديني، وتجعل من التأمل وإعمال العقل وبذل الجهد والسعي لتناغم متأكد بين الثوابت والمتغيرات، بين اللفظ والمعنى والدلالة، بين المعنى اللغوي والاصطلاحي والشرعي، بين إشارة النص وعبارته وفحوى الخطاب، وهو النهج الذي سار عليه إعلامنا وواكب مسيرتهم متبعين

0: المقصد الشرعي، وهي مقاصد كانت ملامحها قد تجلت من خلال أعلام أفذاذ. نذكر من بينهم العلمان الكبيران الشيخ سالم بو حاجب والشيخ محمد النخلي، وقد سار على نهجهما من ناله شرف التتلمذ عليهما، وأعني به صاحب التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة العلامة الراحل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والذي واصل مسيرته الإصلاحية جيل من بعده من أعلامنا الأفذاذ الراحلين الذين عشنا في أكنافهم. ولقد برزت نسمات الإصلاح في التعليم الزيتوني عبر عصور متعددة، أبرزها العصر الحفصي لتتجلى بوضوح في العهد الحسيني على عهد ملك تونس أحمد باشا باي الأول، حيث نظمت المسالك والمناهج التعليمية عبر تعايش وتكامل وتعامل بين المذهبين المالكي والحنفي بشكل أبهر الفكرة وأثرى مناهج البحث. ولقد برزت في بدايات القرن العشرين إرهاصات إصلاح التعليم الزيتوني عبر كتاب أليس الصبح بقريب، والذي مثل ثورة فكرية وعلمية ونقدية دعت إلى إعمال العقل وتغيير المناهج وفتح الآفاق عبر تناغم محمود بين العقيدة والشريعة والأصول والفروع على تنوعها، والأخذ بأسباب العلم وتمكين الطالب الزيتوني من المعارف الرياضية وعلم الحياة واللغات أيضا. تجلى ذلك في تكامل عجيب بين الجامع الأعظم وفروعه والجمعية الخلدونية، وكذلك عبر التواصل والتواجد في رحاب المدرسة الصادقية من خلال مشايخ الطبقة العليا وأثرهم في ذلك المعهد وخريجيه. وأفتح القوس هنا، وذلك من باب تداعي المعاني، على وقفة سجلها التاريخ تجسمت في ذلك العدد الممتاز للمجلة الزيتونية. حبيت نوريكم بربي قبل أن أواصل. أنا أدعو السيد مدير المعهد الجليل والسادة الأساتذة وأبناء الطلبة إلى العودة إلى هذا العدد. هذا عدد ممتاز جدير بأن توضع له دراسات ربما أطروحات. هذا عدد المجلة الزيتونية صدر في المجلد السادس الجزء السابع والثامن، عدد ممتاز خصص في واقع الأمر لعودة الشيخ الطاهر بن عاشور بعد انقطاعه عن رئاسة الجامعة الزيتونية سنة 46. هذا عدد في واقع الأمر يعني تاريخي، ولكنه العجيب أني وجدت في القاهرة وزير الشؤون الدينية أو الأوقاف كما يسمونه ومفتي مصر يهتمون وطلبوا مني أن أرسل، وقد أرسلت فعلا هذا العدد لأنه يمثل وثيقة كبرى دليل على حياة الزيتونة ومكانة أعلامها. وأفتح القوس هنا، وذلك من باب تداعي المعاني على وقفة سجلها التاريخ تجسمت في ذلك العدد الممتاز للمجلة الزيتونية، وذلك بمناسبة مرور سنة على عودة صاحب التحرير والتنوير لمشيخة الجامع الأعظم في إطار احتفال كبير أقيم مساء غرة أفريل 46 أقامته جمعية الإخوان الزيتونيين التي ترأسها الشاب الشيخ أحمد القروي بقصر الجمعيات الثقافية ابن رشيق حاليا، والتي حضرتها جموع غفيرة من أعلام وطلبة الجامع المعمور، حيث ألقى في ختام الاحتفال شيخ الجامع كلمة مؤثرة افتتحها بقوله: سبحان من شرف من شاء بخدمة الإسلام تعليما ونثرا، وأفاض على أهل العلم من نعمه فيوضا تترى. وتحدث عن الزيتونة مخاطبا شباب الزيتونة: فلنجعل ذلك تذكرة لنا لنتكاتف على العمل لنفع ذلك المعهد العظيم. ويدفع دعوة إليكم أيضا: كل بما هو في دائرة عمله، ففي هذا المعهد انفتحت كمائم إنتاجنا ومنه بدا نور سراجنا. لقد كان لهذا الحدث أثر وتأثير، حيث سجل ذلك رئيس الجمعية حين قال أنه لأول مرة يدخل تحوير جدي على التعليم الزيتوني، ولأول مرة يحتفل جامع الزيتونة بمديره رمز النشاط والإصلاح. ولعلي هنا أشير إلى الخطاب الذي ألقاه شيخ، ولا تحدث عن جانب الشخص إطلاقاً، لكن هذه وثيقة تاريخية سجلها التاريخ، ألقاه شيخ من شيوخ الزيتونة، رئيس قلم تحرير المجلة الزيتونية، والمدرس من الطبقة العليا ممن ابتلي بالعزل في العهد الاستعماري وما بعد الاستقلال، والذي تولى نيابة عن رفقائه إلقاء كلمة بعيدة المدى والمقاصد كانت تسيماً لمسار سارت عليه الزيتونة عبر القرون، حيث من حيث نقاء المسلك ووضوحه. ومثالنا على ذلك تلك العلاقة التي جمعت بين علامة ابن عرفة وتلميذه البرزولي. أنا الآن أعد بين قوسين، أعد دراسة إن شاء الله تنشر جانبها في جانبها الأول في فتاوى تونسية حول العلامة البرزولي في فتاوى البرزولي، وبخاصة أخذت أتابع سيلة علمائنا ببعضهم البعض، وكيف أثر العلامة الكبير من أكبر علماء الزيتونة ابن عرفة في تلميذه البرزولي، وكيف انعكس تأثير البرزولي على العلامة الرصاع. هذه قضية كبرى، موضوع نغلق القوس فيها، لكن أواصل في هذا الجانب. ليقف شيخنا هذا الموكب مخاطبا أستاذه الأكبر شيخ الإسلام المالكي ورئيس الجامع، ماذا يقول له؟ أيا شيخ إسلام وقدوة أمة، مقامك أعلى من مديح وأعظم، عاهدناك قبل اليوم تشكو تأخر. هذه إشارات كبيرة ربنا قسم، لو نقرأ التأريخ نفهم برشا أشياء، لكن لن أقف عندها كثيرا حتى لا أطيل عليكم. عاهدناك قبل اليوم تشكو تأخرا، فها قد أتاك الأمر والدهر باسم، وحفت بك الألطاف من كل جانب، وحولك أنصار شداد أكارم، يسيرون في عزم وحزم إلى الذي تراه سدادا والمهم المقدم. وهنا تتجلى رفعة الوشائج بين الطالب وشيخه، فيقول إلى سيدي وأستاذ الجليل: فإن لي من شرف، هنا أيضا العلاقة اللي نريدها أن تكون بينكم وبين أساتذتكم، هذه تعطينا صورة عن الحياة الزيتونية، لذلك حرصت أن نعطي هذا النفس كيف كانت العلاقة متينة بين العالم وتلميذه. ماذا يقول في شأن أستاذه؟ فإن لي من شرف الانتساب إلى هذا الأستاذ الجليل، فخرا أعتز به وأعده أكبر مغنم غنمته وأثمن شيء اكتسبته، فقد انتسبت إليه زهاء ربع قرن، واغترفت أثناء ذلك من بحر علمه وفضله ما أراني منتفعا به في كل طور من أطوار حياتي، وقد لازمته في الدرس في الدراسة مدة لم يتح لغيري أن يلازمه مثلها، وقرأت عليه من الكتب المختصر والمطول ودلائل الإعجاز وديوان الحماسة والموطأ وتفسير القرآن، ورويت عنه من الحكم والأداب ما يقارب صفرا، ولازمته في الدرس 10 سنين كنت أجتمع به خلالها بمعدل ساعتين في كل يوم من أيام الدراسة، وشاهدت فيه، شوف الوصف الأبنائي، وشاهدت فيه من مكارم الأخلاق واللين في القول والصدق في المعاملة وشدة العزيمة في العمل وانتهاج المناهج الصحيحة في الفكر وصدق النظر إلى الأشياء والترفع عن السفاسف والسخافات التي ملئت بها عقول كثير من الناس، ما جعلني أزداد في كل يوم إعجابا به وجدير بهذه الشخصية النادرة أن تعلق عليها أمال وتفرض عليها تكاليف وتناط بها مراتب. أيها الحضور الكريم، أردت من هذه الاستشهادات، أنا قبل أن أختم بما أطلت أعتذر، أردت أن أفتح قوسا هذا عايشته أنا شخصيا، إن شاء الله ربي يتيح لنا فرصة حتى نمكن الأجيال من أن تطلع على إشراقات الزيتونة حتى خارج الحدود. أنا أحتفظ اليوم أبنائي وبناتي برسائل متبادلة بين هامات الزيتونة، بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ عبد الحليم محمود والعديد من علماء العالم الإسلامي، وبين مشايخ الزيتونة، وتحديدا أنا أحتفظ بوثائق لا يملكها أحد تدل على إشراقة الزيتونة وعلى ثرائها وعلى امتدادها العجيب، وأيضا الجانب الكبير الذي أحتفظ به هي علاقة الزيتونة بالجزائر الشقيقة. ربما أنا اليوم أمين على مواصلة هذه العلاقة. نفتح قوس سريع، كان أحد شيوخنا يمنع من مغادرة تونس رغم أنه كان عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكان يشعر بالألم لأنه لم يمكن يدعى إلى سفرات متعددة وإلى مؤتمرات مختلفة، ولكنه يمنع من المغادرة لأسباب ليس مجالي توضيحها. لكن يشاء القدر، في سنة 72 يعني قبل الرحيل بسنة، أن توجه دعوة شخصية لهذا العالم الذي هو الشيخ المختار بن محمود من قبل الرئيس الجزائري هواري بومدين. فلما جاءت الدعوة الشخصية فكان لا يمكن أن ترد وترفض، وكنت مرافقا له. بيت القصيد هنا كان الوفد التونسي كبير، كان يضم الشيخ شادي بالقاضي والأستاذ عثمان الكعاب وشيخي وولي نعمتي الشيخ محمد الحبيب بالخوجة. ولما دخلنا في نادي الصنوبر، زلت أذكر المشهد، هذا مشهد لا يغادرني، أنا دفعت ضرائب في حياتي لكن هذه من المشاهد التي لن أنساها. لما دخلنا في نادي الصنوبر في عاصمة الجزائر لافتتاح الملتقى السادس للفكر الإسلامي الذي ترأس اجتماعه الأول الرئيس بومدين رحمه الله، وكان زيتونيا بين قوسين وكانت له علاقة بالوالد مباشرة، هو وقادة علماء الجزائر، فأشار الرئيس بومدين إلى وزيره يومها مولود قاسم رحمه الله، كان من الأدباء ومن العلماء مهكا أستاذنا، قال له، وكان من الحضور كانوا حوالي 80 دولة منهم السيدة هومكا هذيك اللي عملت شمس الإسلام تشرق على الغرب وهنا الرباط وإلى آخره من المستشرقين، والشيخ الفحام شيخ الأزهر، هذا بيت القصيد في كلامي. فأشار الرئيس بومدين إلى وزيره أن من يرحب بشيخ الأزهر هو الشيخ المختار بن محمود تحية للزيتونة وإقرارا بدورها. وكان المشهد رهيبا في الواقع، وكان المشهد عجيبا جدا لن أنساه. وأذكر هنا للتاريخ لأن هذه همنا، أنا جئتكم لهذه المعاني التي لا أعرفها أحد. ولما أقيم وكان المشهد مؤثر جدا، واهتزت القاعة لهذا المشهد، وخطبه بقوله: ومن يغتر، من جملة ما قاله، ومن يغترب عن أزهر العلم فلينح على بعد دار العلم والعلماء، ففيه صروح شامخات وغيره عروض بحور وعروض لا تجود بما إلى آخره. لكن لما أقام الرئيس بومدين احتفالا في قصر الشعب ذاك، كنت أنا مرافق للسيد الوالد بحسن حظي، والشيخ الحبيب رحمه الله، أقول لكم أنه بتحب نغلق قوس بالشيخ الحبيب بعد حين، دخلنا إلى قصر الشعب، قاعة كبرى في 1000 واحد يعني وفود العالم كلهم جاءت، حطوا مكان الناس كل وقوف إلا مكان فيه زوز أماكن، واحدة للشيخ الفحام وواحدة للشيخ المختار بن محمود. وكان وراء الكرسي هذا باب صغير ناس هكذا. بعد لحظات خرج الرئيس بومدين من هذا الباب، فأنا كنت وراء والدي، والوالد وقت في آخر أيامه يعني كان مثقل، دفع ما دفع في حياته من العزل ومن التنكيل ومن الإقصاء. فأنا هممت بالوالد وقلت له: هو الرئيس بومدين، يعني خرج الرئيس بدون مثل. فهم بشياكة فقال له: وضع، سمحني أستاذ، وضع يده على كتفه، قالوا: ابنك هواري بومدين. إذن هذا مشهد لا أنساه ليؤكد على متانة العلاقات بيننا وبين الجزائر الشقيقة. مرة منور سمادح، اسمعوا بيه منور سمادح، هو شاعر فذ، منور سمادح كان مناظر يعني كبير، يعني يكاد يوازي الشاب في قيمته الشعرية والشعرية. منور سمادح خرج من تونس إلى الجزائر أيضا، كانت في ديدوش مراد في جامعة الجزائر، أنا متسب إليها خطر بين قوسين، في جامعة الجزائر كانت فما مقهى يسمعوا فيها رجال الثقافة. فمنور سمادح قاعد خرج من تونس لأنه وقع اضطهاد ويومها، فمر أحد التوانسة مش حاب يستفزه، قال له: تتخلي تونس وتمشي للجزائر، قاعد عد إلى بلادك. فبعث ببيتين من الشعر ما زلت احتفظ بهما الى الوالد، قالوا: هجرت؟ فقلت: تونس قبلتي. قالوا: الجزائر. قلت: مفخرة العرب، أهلي هنا، وهناك أهل عشيرتي، من قال إن أمتاني فقد كذب. إذن هذا قوس حبيت نفتح، ثم نحب نختم، لأن هذه قضية كبرى يخفيها عليكم. أنا لما دخلنا إلى الكلية الزيتونية في 9 أبريل في كلية الأداب الآن، بمجرد رحيل الشيخ الفاضل رحمه الله وتولي شيخنا العظيم حبيب بن خوجة، الشيخ الذي يمثل الامتداد الطبيعي لعلماء الزيتونة، كنت أنا في السنة الأولى، بمجرد انتقالي إلى السنة الثانية وأدركت كبار العلماء يومها بعد رحل كلهم. في ديسمبر رحل السيد الوالد. سامحوني مش نحكي على شخصي، رب الحمد نعطيكم في بعض اللطائف التي لا تقال إلا في مثل هذه المواضع، هذا الأهم من عندي. ووقع لي انهيار، أنا كنت مرافق يعني لعلمائنا، وكنت يقحم للوالد في مجال الشيخ طاهر بن عاشور، ويقول لي وأنا صغير، وكنت تشوف الصورة اللي أنا مشت فيها، يقول لي: يا هشام، بعد أيام، بعد سنوات، ستدرك أناسا قد درسوا كتب الشيخ طاهر بن عاشور ومواقف الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، مقاصد الشريعة وإلى آخره، وسرقات بشار وغير من ولكن أنت الوحيد الآن التي أدركت الشيخ طاهر بن عاشور وحضرت في مجالسه العلمية. وكنت أجلس وأنا طفل صغير في بيت العاشوريين، الشيخ طاهر بن عاشور كان يجلس أمامه الشيخ الفاضل والشيخ شادني بالقاضي والشيخ المختار بن محمود، وأحيانا الشيخ الحبيب بن خوجة كان تلميذ ليهم بين قوسين يومها. وكنت مشهد دائما أقول وأكرره: أنا وقت خفتك ما الصغر يمكن والطيب، يعني مجلس قوي ويقع نقاش بينهم علمي قوي جدا، وأثاروا قضية ما زلت أذكرها، ويقولك الصغير ما ينساش الأشياء، في قضية الأحاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ ولم يعمل بها، وقدم عليها عمل أهل المدينة، وقام جدال كبير جدا بين العلماء. أنا خفت، قلت لعل شيء يقع صراع، شوف يعني مستوى الجدال العلمي كيف كان. نرجع للشيخ الحبيب بن خوجة. في بداية السنة الثانية في ديسمبر رحل السيد الوالد، فوقع لي انهيار جسدي وفكري أيضا، افتقدت السند. أنا كنت يقحمنا علماءنا، كانوا يقحمونا في مكتباتهم في علومهم في بحوثهم، احنا صغار يعني كنا نقرا الموافقات انا عمري 17 سنه، ولا الفروق ولا الاشباه والنظائر ولا صدر الشريعه. فوقع لي الانهيار في يوم دخلنا في جانفي 74، انا قاعد في قاعه وانا كنت مشوش شويه في نفسي الحقيقه، كنت طالب مانيش طيب ان شاء الله الوالده تسمحني، دفعت كثير هكا الطيش ربما والاندفاع لا ادري ما هو السبب. أنا قاعد في القاعة الدرس المحاضرة، وجاء أحدهم من موظفي الكلية فقال: هشام بن محمود. كنا في قاعة أكبر من هذه شوية، فأنا تفجعت قلت: رسول في قاعة يتوفل. قال: الشيخ العميد يناديك، هذا الأسد. فأنا ارتحت قلت: رسول في قاعة يتوفل، درش قالوا له علي. فدخلت على الشيخ الحبيب، وكان مهابا، عنده الكاريزما يعني، كان عنده هيبة العلماء وشيء طيب جدا فيه. خلاني واقف أمامه، كان ينظر إليه الآن في مكتبه بكل قوة وأنا فعلا. قال لي: سجلها التاريخ عندكم، تبقى وثيقة. قال لي: هشام، الآن رحل الإعلام، كلهم رحلوا سبحان الله، شيء عجيب يعني، كأنهم اجتمعوا على الرحيل. من هذه اللحظة أنت ابني في الكلية وفي البيت، لازمت الشيخ الحبيب الذي احتضنني وأقحمني على مجالات البحث العلمي. كنت أبقى في بيته في الكورنيش في المرسى بالشهر كامل، لا أغادره إلا الكلية. أنا عملت وقت مباراه الحقوق والشريعة بين قوسين، لكن ما استمرتش في الحقوق لأن الوالد توفي، فأردت أن أنجز له ما أراد، واصل الجانب الشرعي الذي أراده، وأقحمني على مجالات العلم واحتضنني. فكان احتضان الشيخ الحبيب مؤشر على أن هذا العبد الذي يقف أمامكم هو في واقع الأمر نتاج. سامحوني بكل تواضع أقول هذا الكلام، أنا طالب بسيط يعني، طالب ما زلت، وقل ربي زدني علما. قال سقراط إن أكثر الناس معرفة هم الذين يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا، ولكن هذا التكوين المختلط في التكوين كون في نفسي محطة عجيبة أختم بها، ربما هي أيضا لعلمائنا، وهي إشارة لأبنائنا الطلبة والطالبات. بالطبع سادتنا أعتذر لهم عن هذا القوس اللي فتحته، ربما كان لكنه يدخل في جوهر القضية. هذا العبد اللي أمامكم، ما أذكر واقعة دائما أرددها ونحب أسجلها أمامكم. أنا كنت يعني ربي سبحانه عندي قلم نسبيا، يعني كنت مغرم بالكتابة. في يوم من الأيام أنا أدرس في التعليم الثانوي سنة ثالثة أعتقد أو ثانية، وعندنا يعني متعرف يعطوا جواز في بعض المواد مش كل، عربية وتاريخ ولا شنو. فكان المدير يعطينا ورقة في جيل الحفلة المساء كما تعرفون 30 جوان. فرأيت السيد مدير الله يرحمه كان فاتح باب مكتبه، كي خذيت الورقة اقتحمت مكتبه، ربما من قلة ذوقي أنا خزر لي هو عبد مريات الله يرحمه. قال ايش بيك يا ابن محمود؟ اعطاك يسحبني نسال على الورقه بتاع الجائزه. قلت له لا سيدي عندي اقتراح. قال شنو؟ قلت له نحب نعمل كلمه في اختتام الحفله. والله يا اخواني يا ابنائي، استغرب هو ربما اللي علاقته بالوالد يعني يقبلها عن مضض، قلت له فرق كبير وانا كنت قصير ياسر بين قوسين. قال لي طيب، رجعت للبيت نكتب ونقطع، تو مازالت عندي الوثيقه بين قوسين، تو مازالت عندي في البيت، ونعاود ونكتب. فجاء وقت الاحتفال فذهبت، الاساتذه يقعدوا هكا والاولياء وثلاثه كما تعرفوا كنا تلامذه. فجاء الدور فوقف السيد المدير فقال والله عند احد ابنائنا او طلبه باش ياخذ الكلمه ناخذه بخاطره، يعني من باب المجامله. فوقفت بشكل على الاستراد هذيك الواحده يخزروا لي كل شيء، يعني فرضت نفسي ربما فما ضحك وفما الى اخره، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. فالقيت الكلمه، هذا بيت قصيد نحب نقولها لكم. القيت الكلمه لما انهيتها كان استاذ من الاساتذه وهو من خير اساتذتي كان جالسا امامي بالضبط. هزيت الكتب وهابط من الاستراد فارح اني يعني القيت كلمه، فما اللي صفق فما اللي ضحك وفما تلاذه ما تعرف بعضهم شكون. فناداني مشيت له الله يرحمه، قال لي هذه العبارة ربما هي السبب في تكويني أنا عبدكم. قال لي بارك الله فيك في هالإلقاء، وبارك الله في الشيخ المختار بن محمود في هالإنشاء، يعني أن والدك كتب لك ما تقول، كتب لك ما تقول. والله يا إخواني وإحنا في لحظة، أبنائي في لحظة صدق في بيت العلم هنا، غدرت المعهد وانا نبكي، الناس يخذوا لي في تكتب يقول لك شبيه الراجل فاضي فارح بالكتب، يعني دموعي الناس حتى وصلت للبيت. دخلت الى البيت، الوالد عنده مكانه يعني كان صارما في مواقفه وفي حتى حياته الخاصه، كنت لا ادخل عليه الا انا من بين اخوتي تقريبا. فلاحظ علي تغير، شبيك يا هشام؟ حكيت له قرويت له ما وقع. ماذا قال لي؟ ربيت القصيد شو مشايخنا شو علمائنا. قال لي وشكون يكتب لك الكلمه هذه؟ انت ولا انا كتبتها لك؟ وما بالوش بموضوع بكرين بعد. قلت له انا. قال لي عجيبه يا هشام، يبدا انا المختار بن محمود المفتي والمدرس بالطبقه العليا ورئيس تحرير المجله الزيتونيه، حياتي كلها افنيتها في الكتابه، يشتبه على الناس القلم بتاعك بقلمي. والله يا ابنائي واخواني، يا ربي سامحني، ربي ان شاء الله يزيدنا تواضع ويزيدنا من نور وسر من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكل لحظه وربما الصغار قلت والله في نفسي بلا اوتر ما دام انا. اذا هذه اللحظه، هذه اللحظه ابنائي وبناتي هي التي كونت في نفسي. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، وما استعصى على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابا. ما اردت ان اختم به اذا الزيتونه بشموخها بشموخ أعلامها، أنا أدعوكم أنتم إن شاء الله الامتداد لنا، أدعوكم بكل صدق إلى كشف المغطى عن آثار علمائنا أبنائي وبناتي. راي الزيتونة مضطهدة اليوم، لماذا؟ لأن جل علمائها لا نعرف عنهم شيئا، لو نعود إلى ما كتبه البرزولي أو الشيخ النخلي أو الشيخ سالم أبو حاجب أو ابن عرفة أو وصولا إلى مشايخنا الأبرار، لا تغيرت الصورة حول الزيتونة. أنا مرة في القاهرة قيل لي أن الزيتونة أنتجت الولد والولد، الوالد والولد، مع احترامي احترامي الشديد والكبير للعالمين الكبيرين بالفعل، شيخ طاهر بن عاشور ونجل الشيخ الفاضل. ولكن عندنا من قمم الزيتونة ومن أقلام الزيتونة ومن تحقيقات الزيتونة ومن علم الزيتونة ومن المسائل والقضايا الدقيقة التي أنا الآن أتفرغ لها في مستوى الإفتاء، فوجدت ثروة علمية فكرية دالة على نبوغ أعلام الزيتونة ودالة على عمقهم. وأصبحنا عندما نتكلم الحمد لله، وطمئنكم على ذلك، أننا عندما نخرج، تابعوا توبة نجم تشوفوا حتى في الخارج، عندما ندخل إلى هذه المواطن العلمية سواء في مجمع الفقه الإسلامي أو في القاهرة أو في إسطنبول أو في موسكو أيضا وفي غيرها من البلاد، كنا نعطي الصورة الناصعة للزيتونة في علمها وفي بهائها وفي متانة تكوين أعلامها، بحيث أن السبقة الأساسية للزيتونة وأن الكلمة الكبرى كانت للزيتونة باعتبارها المعقل الأسمى. وأنا رديت مرة في نواقشط، أي كموجودة في الفيسبوك يمكن ترجعوا لها سيكونس خفيفة، لرديت على واحد من الأزهر، أنا كنت غير مقرر، كان الشيخ الأستاذ صاحبي المنصور كان إلى جانبي، وهذا الشيخ الأزهر يتطاول فقال كعبة الشمال الإفريقي الأزهر، فطلبت أخذ الكلمة، هي كموجودة موثقة في الوسائل الاتصال، حلو صفحاتنا وتلقاوها. فوقفت أخذت الكلمة وقلت له إن الزيتونة هي كعبة الشمال الإفريقي بعلمها وعلمائها وسبقها الزماني واستطاعتها أن توظف البعد المقاصدي في الدين وأن تكون مواكبة للعصر، قادرة على المحافظة على ثوابتنا وعقيدتنا وشريعتنا والاعتداد بعروبتنا وإسلامنا. وقد تصدت الزيتونة في كافة الفترات وتصدى علماؤها لحملات المسخ والفسخ، وكانت صامدة أبية دفع أعلامها ما دفعوا من غرائب عديدة كنت شاهدا عليها شخصيا، ولكنهم أصروا على أن تتواصل الرسالة ويتواصل هذا المد. وما حضوركم، وإن كان أغلب البنات ما شاء الله مريتش لوينهم الأبناء الطلبة قلة، ولكن ما شاء الله على بناتنا هن، هي المرأة اللي هي المرأة اللي التي بها نكسب وبها نفرض الوجود. وأن ثقافة المرأة المسلمة اليوم وتمكنها من التسلح بالمعرفة العلمية والدينية والتفتح على المعاصرة وكسب رهان العلم هي التي بها إن شاء الله تعود هذه الأمة إلى شموخها. وكم يؤثرني شخصيا واقع هذه الأمة الإسلامية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تشكو الوهن وتشكو الفرقة وتشكو شل الصفوف وتشكو الاستباحة بها حتى في قبلتها الأولى. هذه الأمة مطالبة في شبابها أن تثأر للإسلام والمسلمين، وذلك عبر كسب العلم وفرض الوجود واستعادة مكانة هذه الأمة الإسلامية كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لها في قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم في الاستماع لمحاضرة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود الموسومة ب صفحات مشرقة من تاريخ الزيتونة والأعلام التي ألقاها بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. Thank you.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 60 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء الماضي نتحدث حول ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل في الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا النص القدسي أيها الإخوة كما قلنا في اللقاء الماضي ما جاش بصيغة الفعل مباشرة وقال ربي وأغفر، وإنما قال بضمير المنفصل اللي باش يدل على الذات العلية، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. في البلاغة العربية كما قلنا أيضا هذا التقديم يفيد القصر والحصر والتخصيص. أش معناتها التقديم؟ التقديم هو أن ربي سبحانه وتعالى في هذا المقطع من هذا الحديث أو في هذه الجملة في هذا الحديث المبارك تصدر بقوله وأنا، قدم أنا على الفعل وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا التقديم كما قلنا يفيد القصر والحصر والتخصيص، كأنه ربنا سبحانه وتعالى يعلن قطعيا أنا وحدي لا شريك لي صاحب هذا الحق المطلق في محو الخطايا. فهذا التصدير وهذا التقديم ينسف فكرة الوساطة البشرية ويقضي على أي معتقد يفيد بأن هناك سلطة خارج هذه السلطة تملك حق هذه التبرئة أو الإدانة. العلاقة مباشرة بين الضعيف والمطلق سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا في اللقاء الماضي لو تذكرون أيها الإخوة أن التعريف في كلمة الذنوب وأنا أغفر الذنوب، كلمة الذنوب جاءت محلات بأل، وأل هنا تفيد الاستغراق، فهذه الأل تعني كل ذنب وجد أو سيوجد، لا تستثني ذنبا صغيرا ولا كبيرا، لا ذنبا في حق النفس ولا ذنبا في حق الوجود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بشر بأنه وحده لا شريك له هو الذي يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، سواء تعلق بك أنت أو تعلق ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا أن ربي سبحانه وتعالى عندما قال وأنا أغفر الذنوب جميعا جاء بهذا التوكيد المطلق، لم يكتفي هذا النص بالاستغراق الدلالي لأل أنه كل الذنوب، لا، وزاد أكدها بقوله جميعا كحال مؤكدة باش يرفع به ربي عز وجل أي توهم أو أي تخصيص أو أي استثناء عقلي قد يطرأ على ذهن العبد اليائس أو المحبط. فهذه الكلمة هي في الحقيقة بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الشك أو الظن أو الوهم. أيها الإخوة والأحبة، حتى ندرك عظمة رؤية ديننا للمغفرة الشاملة يجب أن نضعها في ميزان الفلسفات والديانات الأخرى عبر التاريخ الإنساني، وبضدها تتميز الأشياء. في الفلسفات الشرقية القديمة كما البوذية أو الهندوسية نجد قانون الكارما. الكارما قانون صارم مادي ميكانيكي حتمي، كل فعل سيء تفعله بالليل أو النهار هو طاقة سلبية تسجل في الكون وستدفع ثمنها حتما يا أيها الإنسان. هذه في فلسفتهم هما، وهذا الثمن الذي سيدفع حتما إما في حياته الحالية أو في تناسخ أرواحهم القادمة كما هما في معتقدهم. لا توجد ثغرة أبدا للعفو أو السماح أو الصفح. الكون آلة صماء تحصي الأخطاء وتعاقب عليها بحتمية رياضية، واحد ما واحد يساوي اثنين. هذا اللي نلقاه احنا عند الفلسفات الأخرى الشرقية القديمة مثل البوذية أو الهندوسية. في اللاهوت المسيحي التقليدي نلقاه فكرة الخطيئة متاع الجد الأول، الإنسان يولد محملا بذنب سلفه آدم وهو عاجز ذاتيا عن التطهر منه، ولا يمكن الخلاص إلا عبر دراما لاهوتية معقدة وقربان عظيم، هكا عندهم. وفي الفلسفة المادية الحديثة فما ما يسمى بثقافة الإلغاء، يعني الخطأ الرقمي أو السلوكي لا يغتفر. إذا أخطأت في الماضي فإن هذا الخطأ سيمتد ليطارد مستقبل هذا الإنسان ويهدم مهنته. فالمنظومة المادية لا تمتلك ممحات أخلاقية، ما هيش باش تمحيها وما هيش باش تغفرها ولا باش تسترها. هنا يتدخل ديننا الإسلام بالنص القدسي ليحدث هذه الثورة في المفهوم الوجودي. يقول لك الإسلام: الكون ليس آلة صماء، والتاريخ ليس سدا منيعا، خلف هذا الوجود إرادة مطلقة رحيمة اسمها الله. هذه الإرادة قادرة على التدخل لفسخ حتمية الماضي. عبارة وأنا أغفر الذنوب جميعا هي إعلان إلهي بأن المطلق سبحانه وتعالى أكبر من التاريخ، وأن رحمة ربي عز وجل هي صفة حاكمة ومتقدمة على العدل الصارم. كما قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها عز وجل وأكدها وشدد عليها، كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. هذا هو إلهنا وهذا هو ربنا جل جلاله الذي إليه المهرب وإليه المفر سبحانه وتعالى، فما أرحمه جل جلاله. أيها الإخوة والأحبة، خلينا نتساءل كمربين أو مصلحين أو ما شابه ذلك، ماذا يحدث للبشرية لو غاب هذا الرهان على المطلق سبحانه وتعالى؟ لو غاب اليقين بوجود غفران شامل، ماذا سيقع للبشرية جمعاء؟ البشرية بدون رهان على غفران مطلق تقع في اليأس الوجودي، واليأس هو المعطل الأول للحضارة والعمل والتغيير. عندما يشعر الإنسان أن أخطاؤه قد تراكمت وتزايدت وأنها غير قابلة للمحو، فإنه يفقد الحافز ليكون أفضل، يتحول المجتمع إلى غابة من المحبطين أو المنفلتين. لما ربي سبحانه وتعالى وضع هذه المغفرة الشاملة وارحمنا سبحانه وتعالى بهذه المغفرة الشاملة، وهي منحة منه وعطية وفضل منه جل جلاله، فالمغفرة الشاملة في ديننا هي وقود الأمل الديناميكي. إنها تمنح الإنسان ما نسميه في المناهج التربوية الفرصة المستمرة لإعادة الابتكار. نعم، إنها فرصة مستمرة لإعادة الابتكار، مش يتقيد بها الإنسان، مش بش يسجن الإنسان نفسه لأنه أخطأ، وإنما هناك فك لهذه القيود عندما نلجأ إلى ربنا سبحانه مستغفرين آيبين إليه نادمين على ما صنعنا وما صدر منا في ماضينا. الماضي مش يقضي علينا أبدا، الماضي مش يحكم علينا إلى الأبد، الماضي إيه غلطنا، ولنا رب رحيم ولنا رب غفور، نرجو أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. بهذا المعتقد وبهذا الرجاء في ربنا سبحانه وتعالى نستنبت الأمل في نفوسنا ونستنبت الرجاء في حياتنا، حتى لا نقيد بذنب ماض فهو غافر وغفار وغفور سبحانه وتعالى. فكلما سقط العبد يرى أمامه لوحة بيضاء ناصعة، إذا توجه إليها وفتحها وجد تلك المغفرة من رب كريم سبحانه وتعالى، فبها يستجمع هذا الإنسان وهذا المخطئ شتات نفسه وينهض ليعمل عملا صالحا يرضى به ربه عز وجل عليه. نتأمل أيها الإخوة والأحبة الشاهد القرآني الذي يبين كيف تحول المغفرة المطلقة السيئات إلى طاقة إيجابية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى لا يمحو الذنب فقط، بل يقلب طاقة الذنب المظلمة إلى طاقة طهر ونور ومبادرة بالعمل الصالح. أهو كربي عز وجل يلهم هذا الإنسان المخطئ الذي عاد إلى ربه واصطلح مع ربه سبحانه وتعالى، يلهمه العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله عز وجل لا يمحو فقط الذنب، وإنما يقلب هذا الذنب ويحول هذا الذنب إلى حسنة كلما رأى ربنا عز وجل وعلم من عبده خيرا وصدقا وإخلاصا وعودة إليه جل جلاله. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: ثراء.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء أيها الإخوة والأحبة. كنا تحدثنا آنفا عن المغفرة الشاملة، وأن الله جل جلاله له الحق المطلق أن يغفر لخلقه وعباده، وأن يغفر لهم جميع الذنوب، وأنا أغفر الذنوب جميعا. هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال مشروع: ألا يؤدي هذا الإعلان عن المغفرة الشاملة لجميع الذنوب إلى استهتار العبد؟ يعني الإنسان عندما يعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا، مو أنا أقول مدام ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إذن نولي أنا نقلل من شأن الذنب ونولي نرتكب الذنب، لأنه فما كلامي شجعني أنا على ارتكاب المعصية، لأنه ربي قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. فهذا الإحساس قد يؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالذنب، وما عادش يعطيه حتى أهمية أو قيمة، ويقع في الذنوب طالما أن الله تعالى يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن هذا الإعلان من الله عز وجل ألا يدفع العبد للجرأة على الحدود والتواكل التام بدعوى أن الله تعالى يغفر كل شيء؟ الجواب الحاسم أمام ثورة هذا الإشكال وثورة هذا السؤال نقول: كلا، فالمنظومة الإسلامية منظومة متوازنة مبنية على جدلية الخوف والرجاء والاعتراف والعمل. احنا في ديننا عندنا منظومة قائمة الذات ومتوازنة، مبنية على ايش؟ مبنية على الخوف والرجاء، فنحن نخاف من عقاب الله عز وجل من جهة، ثم لدينا رجاء في مغفرة الله عز وجل، فهذا الرجاء محفوف بالخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ما عندناش احنا ربما الرجاء يغلب الخوف إلا في حالة واحدة، عند سكرات الموت ترجح كفة الرجاء على كفة الخوف. أما في حياة الإنسان العامة فإنه كفة الخوف راجحة على كفة الرجاء، يعني الخوف عنا يغلب الرجاء في حياتنا، نخاف من عقاب الله عز وجل. الإنسان أي أعمل الذنب ولكنه قد يموت، قد يضعف، قد ربما لا يلهم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويموت الإنسان على ذلك الأمر. فأين هو ذاك الرجاء أن ربي عز وجل يغفر الذنوب جميعا؟ أي الإنسان متابش، والإنسان مقامش بالعمل الصالح من أجل أن يحول السيئة إلى حسنة. وداخل هذه المنظومة هناك الاعتراف، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالمعصية، ثم ينهض الإنسان للعمل الصالح، للعمل الصالح، لأن ربي عز وجل يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن عملوا الصالحات كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن يعترف الإنسان بالذنب، مش غافل أنه عصى ربي وغفل عن الاستغفار أو حتى عن الاعتراف أنه هو أخطأ في حق الله جل جلاله. إذن ينهض هذا الإنسان بعد الاعتراف أن ينهض إلى العمل الصالح. وحتى نتعمق أيضا في هذا الجواب نقول: النص القدسي لم يقل وأنا أغفر الذنوب جميعا فافعلوا ما شئتم، ما قالش ربي هكا، ربي قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، أما ما قالناش فافعلوا ما شئتم مع تواصلوا، إنما قال واكتفى ربنا في النص بقوله وأنا أغفر الذنوب جميعا، بل ربي سبحانه وتعالى أردفها مباشرة بأداة الطلب والشرط: فاستغفروني أغفر لكم، مش افعلوا ما شئتم أو استمروا على ما أنتم عليه أو واصلوا ما أنتم بصدده، وإنما قال ربنا مباشرة: فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فالمغفرة طاقة مطلقة كامنة، لكن تفعيلها مشروط بحركة من العبد بوعي وانكسار وطلب صادق من الله جل جلاله. مش الإنسان يعمل معصية وقلبه له في حاجة أخرى ربي يغفر ويسامح، لا، ربي يغفر ويسامح، وين الانكسار في قلبك؟ وين الخشوع؟ وين الخوف؟ وين الرجاء أن ربي عز وجل يغفر لك؟ وين الاهتمام عندما تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى؟ مش الإنسان يطلب المغفرة وهو يضحك وغير مبالي بالعواقب ويعني مستهتر لا، إنما يستغفر الإنسان ربه عز وجل وهو واعي أنه أخطأ في حق ربه الذي لا ينبغي له أن يخطئ في حقه سبحانه وتعالى، وما كان ينبغي لهذا الإنسان أنه يغلط في حق ربي جل جلاله، ألا وأنه أخطأ يعود إلى ربه منكسرا، يعود إلى ربه خاشعا، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى خاضعا، مش يرجع هكا وهو نافخ صدره وكأن شيئا لم يكن. لا، يستغفر الإنسان ويعبر عن انكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهك الندم اللي يشعر بمرارته الإنسان، مش والله يضحك ويتعدى كأن شيئا لم يكن. وهوك ربي قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي قال فاستغفروني أغفر لكم. إذن المغفرة فهمنا أنها مطلقة من الله عز وجل، تفعيلها ربي شرطها سبحانه وتعالى بحركة من العبد يقوم بها، ولكن تكون هذه الحركة بوعي وانكسار وطلب صادق. هذه الحركة هي الاستغفار، وفي إطار البحث العميق عن ذلك الجواب عن ذاك السؤال أيضا، أن المغفرة أو الغفران في ديننا ليس تغطية وتعمية للأخطاء مع بقاء النفس على خبثها، بل هو تطهير وتزكية. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما غفر لك الذنب، مش معناته أن ربي عز وجل ستره وغطاه والنفس البشرية قعدت على الخبث متاعها، لا، وإنما هذا الغفران يأتي في إطار تطهير وتزكية للإنسان. فالعبد الذي يستشعر عظمة المطلق سبحانه وتعالى الذي يغفر له كبائره وصغائره، يتولد في قلبه دافع الحياء والمحبة والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها علامات على تطهير النفس وتزكية هذه النفس. والمغفرة مش هني نحيت لك الذنب وانتهى، لا، والنفس قاعدة على الخبث متاعها، وإنما ربي عز وجل جاء بهذه المغفرة، جاء بها في إطار تزكية قلب هذا الإنسان ونفس هذا الإنسان. ثم علينا أن نعلم أن الحياء من الله وأن محبتنا للمولى سبحانه وتعالى هما أعلى وأقوى الروادع الأخلاقية، وهما أشد كبحا للشهوات من الخوف المجرد من العقاب. الحياء والمحبة، لما يكون عندك الحياء من الله جل جلاله ولما تكون عندك المحبة للمولى سبحانه وتعالى، فهذه عوامل رادعة في نفس الإنسان، وهما اللي يكبحوا جماح هذه النفس أمام هذه الشهوات، وهما أقوى من الخوف المجرد من العقاب. يعني الإنسان يخاف من عقاب الله عز وجل، هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب. أمام هذا الخوف من العقاب نلقاه قدامه الحياء والمحبة. الحياء والمحبة أقوى من هذا الخوف. الحياء والمحبة يأثروا على الإنسان ويزكيوا الإنسان ويطهروا الإنسان من الأعمال الخبيثة أكثر من أن الإنسان يخاف من العقاب، من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم أن ربه غفور، ولكنه يعلم أيضا أن الشاهد القرآني يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا التوازن الدقيق يحافظ على يقظة الضمير الإنساني دون أن يتركه لليأس أو الإحباط. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قد غفر لهم ذنوبهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء منه، وأن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا الخوف من عقابه أيضا. ونسأله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، ونسأله جل جلاله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك.

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنجو بها من إبليس وخيله ورجله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
2: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
1: تنشئة على القيم.
2: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
1: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
3: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
4: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرش الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله، واليوم باش نحكيه على صفة، قلنا الصفير، الصفات التي لا ضد لها. والصفير لغة هو صوت يصوت به للبهائم عند الشرب، وهو حدة الصوت، واصطلاحا صوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. يقول ابن الجزري رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، وسميت بحروف الصفير لخروج صوت عند النطق بها يشبه صوت صفير الطائر، لأنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك ويظهر كالصفير، وظهوره في الحرف الساكن أوضح منه في الحرف المتحرك. وترتيب حروف الصفير من حيث القوة، يعني نلقى الصاد أقواها لما فيها من الاستعلاء والإطباق، ثم الزاي لما فيها من الجهر، ثم السين وهي أضعفها لاجتماع صفات الضعف فيها. الرخاوة صفة مشتركة بين حروف الصفير الثلاثة، لذلك يجري الصوت فيها زمنا يسيرا. نقول أص أز أس، والصاد والصاد والسين يعني تمتازان بصفة الرخاوة مع الهمس، فنلاحظ أن الصوت يجري مع النفس في سلاسة ويسر، والزاي يمتاز بصفة الجهر مع الرخاوة، يعني الصوت في حرف الزاي يخرج قويا فيه ذبذبة واهتزاز ولا يخرج معه نفس. أز ما يخرج معه نفس، لكن كيف نقول أس أص، هذه حروف الصفير. يعني في حروف الصفير لولا الاستعلاء والاطباق في الصاد لصارت سينا، علاش؟ لاتحاد المخرج. ولولا صفة الصفير في السين واختلاف المخرج لصارت ثاء، ولولا صفة الصفير في الزاي واختلاف المخرج لصارت ذالا. حروف الصفير تخرج من رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت. صا صو صي زا زو زي سا سو سي، ونقول أص أس أز. الله يبارك فيكم، شكرا. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا،
6: يعيشك. أنعام من جزيرة جربة. إن شاء الله تعالى سأتلو عليك ما تيسر من سورة النبأ.
5: مرحبا بك أنعام.
6: الله يبارك لك. إن شاء الله
5: تفضل. الله
6: شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
5: الله يبارك فيك أختي أنعام.
6: الله يبارك لك.
5: شكرا. بيه كيف هو إتمام الحركات لازم، يعني في بالنسبة للحروف، يعني الضمة نعطيها حقها والكسرة نعطيها حقها. يعني نقولوا بابو بي، نقولوا باسمي، ما نقولوش باسمي ونجبدوها نعملوا معها مد، يعني باسم الله الرحيم. لا، ناخذوا كان الزمن متاحها الحركة كهو، نقولوا بي باسمي، ما نقولوش باسمي ونجبدوها. ها باهي
6: ان شاء الله.
5: هذه ملاحظة أولى، والقرايتك باهية ما شاء الله، لكن نزيد ونحسنوها إن شاء الله باش نخلصوا الحروف من بعضها، باش ما نقولوش خلقناكم يعني ونقولوا ينفخوا فا واللاو، نخلصوا الحروف المرقة وحدها والحروف المفخمة وحدها. بارك الله فيك، وزيد ارتاح شوية في القراية، يعني تنفس بالقدام بين الآية والآية. عم يتساءلون عن عرفتها، خذ كان فس وقت كامل، يعني وقت وقرأ. ما ها الله يبارك فيك. الله. شكرا على هذه المشاركة. بارك الله فيك أختي. نأخذ مكالمة أخرى.
7: ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
7: معك أم إياد من القصرين.
5: مرحبا أم إياد. هاي شنو باش تقرا لنا إن شاء الله؟
7: إن شاء الله من سورة ما تيسر من سورة النجم.
5: تفضلي.
7: نجم.
5: إي تفضل قلت لك.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
5: عاود. ما ضل صاحبكم، ما نقولش ما ضل، ما نشدوش فيه. ما ضل صاحبكم،
7: ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى.
5: الله يبارك فيك. نقول أفرأيتم.
7: أفرأيتم اللات والعزى.
5: به بارك الله فيك. أحسنت أم إياد. باهي التلاوة متاعك. أما رد بالك في الإخفاء، ما نقولوش عند هنا الإخفاء، يعني النون الساكنة وبعدها الدال. أخفيت النون عند حرف الدال. وهنا بتبيع بش نخبيوها، ما هو الستر هو بش نخبيوها كالنون. بش تقعد الصيفة هذيك الغنة، احنا باش نخبيوها باش نقولوا ومن بعد باش نجيبوا الحرف بطبيعة. ها، اما اللسان ما يلزموش يمس المخرج نتاع النون. اللسان ما يخدمش هون، يبدا لو تنقولوا عند، ما نقولوش عند هكا هو. باهي باش نخبيوها الجسم هذاك، يعني الحرف النون باش نخبيوها باش نقولوا عند. ما تخليش لسانك في الإخفاء الكل بطبيعة، ما تخليش لسانك يمس في المخرج نتاع النون. ورد بالك في القاء، ما نقولوش لقد قا لا لا قا مفخمة القاف. وما نقولوش ربي هي را لا را قا كيف حروف المفخمة خا نعبيه الفم بالقداء خا لا خلقناكم. باهي أحسن. شكرا على هذه التلاوة، ربي يبارك فيك. نأخذ مكالمة أخرى.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك.
8: ربي يبارك لك. عايز
5: الاسم
8: أمال.
5: منين يا أمال؟
8: أمال من تونة.
5: مرحبا بك.
8: عايزك الله يبارك لك.
5: عايز شنو باش تقرأ لنا؟
8: باش نقرأ من سورة الانفطار إن شاء الله.
5: عايز تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ثم قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غر بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونه

0: يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: الله يبارك فيك
0: مولانا العظيم،
1: شكرا، أحسنت على هذه التلاوة. به انتثرت ها، وإذا الكواكب، ما نقولوش إن، كنت نفسر فيها للأخت اللي قبلك، من لسان ما يمسش في المخرج متاع النون.
0: وإذا الكواكب انتثرت،
1: لا مازالت، وإذا الكواكب تقعد صفة،
0: وإذا الكواكب انتثرت،
1: أحسن، صحيت. باهي أخا، ما نقولوش أخرت، نفخمو بالكداء حروف التفخيم، ها خا، ما نقولوش خلقك، خا خا لا خا خا خلقك، ومن بعد ما نقولوش يوم لا تملك نفس لنفس، ما وهناش نية عنا، تنوين ومن بعده اللام، هذا ادغام كامل بغير غنة، نعملوه سهل وما نشدوش، ما نقولوش نفس لنف نفس لا نفس لنفس نفس لنفس. باهي
0: معناها اخفاء،
1: لا لا، نفس اللي التنوين بعده حرف اللام، هنا ادغام كامل، نعملوه سهل يعني، نعملوا الادغام لكن ما نشدوش، ما نركزوش في اللام، مش ما نقولوش نفس اللي نفس، لا نفس اللي نفس نفس اللي نفس. باهي ربي يبارك فيك، شكرا على هذه المشاركة، أحسنت يا أمل،
0: ربي يبارك لك،
1: أحسنت. نأخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: سناء من تونس.
1: مرحبا يا سناء.
2: يا عايش. سيدي أنا قاعدة معناها نحاول نتصل كل حصة، خاطر مانيش قاعدة نقرأ، نحاول نصلح قد ما نجم.
1: وعليش مش قاعدة تقرأ؟
2: الحقيقة مازال ما لقيتش وقت.
1: ما شاء الله
2: عليك،
1: او فما الوقت، انت ما شاء الله قاعده تقول راني كل مره قاعده نطلب وما نلقاكمش.
2: لا مش ما نلقاكمش، باش نحاول نصلح انا معناها.
1: باه هاي شنو باش تسمعنا؟ باه
2: ما تيسر من سوره الفرقان.
1: الفرقان تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا.
1: باه يا سناء.
2: نعم.
1: ألم تر إلى، ألم تر بعد الراء فما مد يا أخي، فماش مد، علاش تقول ترى؟ ما نقولش ألم تر، ألم تر إلى، ألم تر إي، ألم تر إلى ربك، هاي.
2: باه. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

0: وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
1: الله يبارك فيك. شكرا.
0: الله العظيم وفيك بارك الله عايشك.
1: باهية تلاوتك باهية ولكن باهي ساكنا ثم جعلنا الشمس أذية إخفاء تنوين بعده حرف من حروف الإخفاء. ها مش نعملوا إخفاء هوني وقلنا الإخفاء نعاودوا ونقولوا اللي هو معناها الستر. احنا باش نخبيه وذاك التنوين ولا النون الساكنة قبل الحرف باش نقولوا ساكنا ثم ما نقولوش ساكنا يعني هنا
0: مش هن معناها
1: هذيك إخفاء هذايا إخفاء بتبيع معها الغنة هو فهمت مش نخبيه النون يعني اللسان ما نحطوش المخرج متاع ما نحطوش الحرف ذاك اللي هو التنوين ولا النون في مخرج النون ما نقولوش ساكنا ثم نقولوا ساكنا ثم باهي كيف جهادا كبيرة ما نقولوش جهادا مش دن دن باهي الرياح كيف كيف يعني ما نقولوش ري نقولو ري هنا تبدأ مكسورة ها يعني الرقو هالراء نقولوا الرياح ما نقولوش الرياح ها ولو شئنا ما نقلقلوش الهمزة رد بالك ها تظهر كأنه واحد يتهوع يعني نقولوا شئنا ما نقولوش شئنا باهي يعني انت رد بالك من الإخفاء حاول باش تصلحوا وان شاء الله كان تمشي تقرأ تو تزيد تلاوتك باهي تو تتحسن وتولي أشتر من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: ربي يبارك فيك يا سلام. أحسن.
0: بارك الله يعيش.
1: نأخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف يا شيخ طبيب ربي يعزكم إن شاء الله.
1: تفضل سيدي. الاسم.
2: كمال ثامر من جربة.
1: كمال ثامر.
2: إيه.
1: مرحبا بك.
2: عايشك.
1: ومرحبا.
2: وياك عايش.
1: جماعة جربة في الجزيرة.
2: عايشك ربي يبارك فيك بحبيك الجزيرة يا.
1: الله يبارك فيك.
2: نقرا شويه من سوره البروج ان شاء الله ربي يوفقني ويوفق الجميع
1: تفضل موفق ان شاء الله
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: الله يبارك فيك سي كمال. قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
2: ايه شويه شويه.
1: لا مش شويه شويه يعني تمشي للجمعيه وعندك حصه اسبوعيه وتتعلم
2: تحفظ في الدار.
1: علاش في الدار؟ شكون مش يحفظك في الدار؟
2: لا واحد يسمع شويه اذاعات وشتاق من الاحزاب.
1: ما هو ما تعرفش للقران بالتلقي يعني هو يكون احسن.
2: ما خاطر انا نسكن في الريف وبعيد على الجمعيات
1: في جربه فيها ريف جربه صغيره هي ما شاء الله
2: كنا فيها برشا أضغاط، مثلا منطقنا ناية جدا، من قارفية ناية زادة.
1: أي جربة يعني قريبة، يعني هي بكلها قريبة يعني تنجم. حاول فهمتني، حاول باش تمشي تقرأ باش تصلح، خاطر فما أخطاء كثيرة يعني، فهمت؟ باه يا تلاوتك، أما نحبوك تقرأ بالقديه احنا، فهمت؟
2: ايه هذا نحبه أنا، كاش حاب ندخل معاك
1: باهي.
2: مثلا
1: شي الأخطاء في القلق، لا الأخطاء في الحروف، الأخطاء في مثلا الحروف، فما حروف تاكلهم ما تبينهمش، يعني مثلا نقول والسماء ذات البروج، هذا قلق، لا الجيم، نقول وشاهد، مثلا هنا شاهد ومشهود، هذا مثلا تنوين بعد حرف الواو، إضغام، كيفاش تعملوا؟ قتل أصحابه، باش تبين الهمزة، أنت تقول إن الكلهم، إن ما سمعتش إي أنا، إن الذين، فما نون مشدة نعملوا معها غنة، فما مدود طبيعية يلزمنا نعملوهم باش ما تنقصش حرف، راك أنت في بالك كيف تنقص، مثلا ثم لم يتوبوا جمع ذي، أنت تقول ثم لم يتوبوا فلهم، أك نقصت حرف أنت هوني، فهمت ولا لا؟ يعني تولي ألحان ألحان يعني مش باهية، فهمت؟ فواحد يلزمه يتعلم باش يقرأ القرآن بالقديه، وانت مادامك تحب القرآن وتحب تشارك تمشي تتعلم إن شاء الله، وتو تشوف كيفية تولي ما شاء الله عليك، وتزيد تصلي بيه
2: ربي سهل إن شاء الله،
1: الله يبارك فيك، شكرا، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
3: نرهان من ولاية صفاقس.
1: مرحبا نرهان. قداش عمرك بنتي؟
3: 16 سنة.
1: 16. باهي. أنت تقرأ قرآن ولا كان تسمع في الإذاعة كهو؟
3: لا أنا أحفظ القرآن.
1: باهي، هاي شنو باش تقرأ لنا؟
3: سأقرأ متيسرة من سورة الأنبياء.
1: تفضلي.

يحفظون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
1: الله
0: تعلمون.
1: يبارك فيك، احسنت يا نورهان، ما شاء الله عليك. باقي قداش تحفظ من القرآن؟
0: نصف القرآن.
1: ما شاء الله، ربي يبارك لك ان شاء الله ويرفعك بالقرآن الذي رفع مكانه. باقي عندنا وهم في غفلة، عندنا حرف مفخم ومن بعده حرف مرقق ساكن، ما نقولوش غف، نخليه الفاء تتبع الغاء، لا نقول غا فاء غفلة. باهي، وكيف نقراو السحر ما نقولوش الساء، نكسروها بالقداء باش تجي باهية. وشاعر هوني كيف وقفت عليها انت، نقولوا السحر ساعة السحر، وشاعر هنا قبل الراء في الوقف شنو مفهوم عنا، كسرة ولا لا؟ كيفاش نقفوا عليها؟ ترى قول
0: بل هو شاعر،
1: نقفوا عليها الراء مرق، نقولوا بل هو شاعر، انت وقفت عليها مفخمة. باهي، ويؤمنون ما نركزوش برشا في الهمزة باش ما تبانش كأن هكا، نقولوا يؤمنون ما نقولوش يؤم يؤم، ها ما ننزلوش عليها ومن بعد كأن عملنا شدة في الميم، يؤمن لا يؤمنون. باهي، وكيف كيف الذكر حاول باش تكسر الذال بالكدا باش ما تجيش ذا، ما نقولوش الذكر ذا، نقولوا الذي الذكر. ما شاء الله عليك تلاوتك باهية، هذوما راهو حاجات نتاع اتقان، يعني انت كان تعملهم وتركز بهم تركز بالكدا، ما شاء الله عليك تلاوتك ممتازة جدا. الله يبارك فيك نورهان، احسنت، شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للتذكير للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ناخذ مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم الاسم تسمع فيا؟ السلام عليكم. به الاتصال انقطع. ملاحظة بالنسبة للجماعة اللي يحبوا يقرأوا القرآن، يحاولوا في الدار هما يقرأوا كأنهم يعلموا، يعني ماذا بينا يبدأوا يقرأوا بتأني، يقرأوا حرف حرف، يبدأوا يقرأوا مثلا يقولوا ببابو بسم الله الر، باش يكسر ويضم بالقدا ما يزربش، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا يقولوا تبارك الذي بيده الملك وهو، يعني يبدأ يقرأ كأنه هو يعلم وممتون زيدا، يعني في نفس الوقت يتعلم. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: عايشة، ربي يبارك لك.
0: الاسم
2: أم محمد ياسين من دندين.
0: مرحبا بكم محمد.
2: عايشة، بارك الله فيك.
0: عايشني. باش تسمع على أختي؟
2: والله مش نقرأ من سورة الملك.
0: أقرأ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: أختي في الوصل نقول عملا وهو، ما نقولوش عملا وهو، عملا وهو.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: لا، السماوات طباقا.
2: الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: أعمل الإخفاء، قول سبع سماوات طباقا.
2: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
0: عاود الآية، قل فارجع البصر هل،
2: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
0: رد بالك،
2: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب،
0: وأعتدنا
2: لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوز
0: فيها،
2: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم فيكم نبي.
0: الله يبارك فيكم محمد، انت قاعده تتعلم تقرا؟
2: يبارك لك. اي نقرا في الجمعيه نتاع نهج قليبي ونقرا في جمعيه الزهروني.
0: باهي ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربي يعلمك ان شاء الله ويثبتك وزيد ركز شويه فرد بالك ماك المدود الطبيعيه. شفت واعتدنا مش واعتدنا لهم هكاك هو يولي هن، ما هو مش ها واعتدنا ها وجعلناها فيها، ورد بالك من الإخفاء زادة. تبارك وهو على كل شيء قدير الذي باهي القراية متاعك تو إن شاء الله تزيد تتحسن شوية في باش تخلص الحروف من بعضها وتولي معاش تغلط في الإخفاء، ها تولي تعرف الإخفاء والإدغام إن شاء الله. مرة أخرى نسمعك في تلاوة أحسن من هك
2: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
2: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله أخوي عود.
0: مرحبا.
3: رشيد من طبرق.
0: رشيد
3: أي
0: ولا رشيد؟
3: رشيد من طبرق.
0: رشيد أي خاطر كيف نقوله رشيد يعني بدينا بالساكن ديريكت واحنا نبدأ بالمتحرك نقوله رشيد. هاي تفضل شنو باش تسمعنا سي رشيد؟
3: سورة الفاتحة.
0: الفاتحة هاي ربي يفتح عليك إن شاء الله.
3: آمين يا عيش.
0: هاي تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: شنايا نفس وينه سير رشيد؟
3: نعم
0: نفس وينه في الكلمة الأخرانية مش
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله يبارك فيك أحسنت. قاعد تمشي تتعلم سير رشيد ولا لا؟
3: لا لا شوية شوية مازلت
0: عليه مازلت. فاش تستنى؟
3: ما عدناش في تبرقة. ما عدناش
0: في تبرقة. ما فماش جمعية؟
3: ما فماش جمعية تقرا ان جملة حتى في الجوامع ما يقروش
0: هكا تبرقة الكل ما فيهاش. تو نسأل هذايا
3: ما فيهاش. ما فماش والله
0: باهي ما فماش أيمة. ما عندكم الأيمة في الجوامع غادي؟
3: اي ثم الأيمة.
0: اي
3: ما يقروش ما يقروش ونحن في الريف.
0: باهي باهي ان شاء الله ربي يعلمك وحاول باش تجتهد باش تلقى شكون يقريك ان شاء الله. وهوك احنا نعملوا الفاتحه كل اسبوع قاعدين نعملوا ايه ايتين كاين نبينوا فيهم كيفاش يتقراو كيفاش الاحكام نتاعهم. فهوك تبعنا وان شاء الله ربي يبارك لك يا سيدي. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
4: اسمي مريم.
0: مريم قديش عمرك مريم؟
4: 13
0: بيه. هاي شنو باش تسمعنا مريم؟
4: سورة الرحمن.
0: بيه هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

0: ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: بارك الله فيك، صحيتك مريوم، أحسنت، به التلاوة متاعك به. هنا الجان وخلق الجان، ذا مد شنية هذا؟ مد لازم؟ ملا مد شنية؟ هذايا مد لازم على خاطرها نون مشدة قبلها ألف، حرف مد. كيف نقراوها؟ نقول وخلق الجان، والنون المشدة نعملوا معاها غنة، نقول وخلق الجان من مارج من نار. باهي قاعدة تتعلم انت، ما قديش حافظة من القرآن؟ ما شاء الله عليك يا مريم، ربي يبارك فيك، وان شاء الله تكون من حفاظة كتاب الله. باهي
0: سيدي الشيخ، مشاش تدعي لي دعوة الشفاء الماما، خاطر امس عملت عملية جراحية.
1: ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويمتعها بالصحة والسلامة والخير.

0: والبركة،
1: وعايش.
0: ويبارك لها فيكم انتوما.
1: جزاك الله خير يا رب.
0: عايشك عايش بنتي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: وعليكم السلام. عايش معكم مودة من منوبة.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: شنو باش تسمعنا؟
2: إن شاء الله من صورة ياسين.
0: تفضلي.

0: غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
1: أختي مودا قولوا وسواء عليهم بعد الهمزة فما إدخال حرف مد مد طبيعي نقولوا
0: أنذرتهم
1: زيد شوية تقول
0: أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: الله يبارك فيك، شكرا على هذه التلاوة. أحسنت وأقرأ في عقلك شوية باش تعطي كل حرف يعني تعطيه حقه ومستحقه، وما تنساش تعملناش هنا ما تعملش إخفاء، وهنا تعمل إخفاء طويل شوية ومن بعد تنقص فيه. ولتنذر كيف تبدأ فما نون ساكنة وقبلها حرف مضموم وبعدها حرف من حروف الإخفاء، ماذا بينا ما نخليوش يعني الشفتين مضمومة، ما نقولوش ليتون ونقعد وكيكة، نرجعوا للساكن نقولوا ليتون باش يبدا الغنه هذيك والنون المخفاه هذيك تبدا هكا صوتها مش فهمت
0: هكا
1: اي ترجع ليتون فيرا الله يبارك فيك. احسنتي، شكرا لك على هذه التلاوه، نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا. احسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة يونس من الآية 93 إلى الآية 109 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: عظيم.
1: مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة لسورة يونس من الآية 93 إلى الآية 109 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامج معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لتسليط الضوء على المناطق الخلفية المبررة لمشروعية السنة النبوية بآليات وميكانيزمات يقبلها المخالفون حتى من غير المسلمين. هذا البرنامج الذي سنحاول من خلاله بسط القصة الكاملة للسنة النبوية، بدءا بالتعريفات والمفاهيم الأساسية، مرورا بالأهمية، ثم توسعا في تاريخها وتوثيقها وعرضها وفهمها. هذا البرنامج الذي رافقكم لحلقات عديدة بدأنا فيها ببيان أهمية هذا البرنامج وأبرز مباحثه، ومررنا في حصص متتالية على مصطلح السنة النبوية، فقمنا بتعريفه لغويا وحديثيا واصطلاحيا وفقهيا وعقديا، ثم حاولنا أن نتفاعل مع أبرز الإشكالات المتعلقة به. وفي هذه الحصة سنحاول أن نتحدث عن مصطلح آخر متاخم له متعلق به، وهما توأمان إن صح التعبير في الاصطلاحات المهمة في دائرة السنة النبوية. أقصد مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث، لفظ الحديث في اللغة العربية يقصد به القدم، عكس القدم عفوا، يقصد به عكس القدم، بمعنى أن الحديث هو عكس القديم، أمر حديث أي أمر جديد مقارنة بأمر آخر قديم، وله معنى آخر أيضا وهو معنى الكلام، مطلق الكلام. يقول تحدثت أي تكلمت، ذكر حديثا ذكر كلاما، هذا من الناحية اللغوية. الناحية الاصطلاحية هو نوع من التخصيص لمطلق الكلام وربطه بمدار الكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في المصطلح هو كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. تلاحظون المستمعون الأكارم، مستمعات الفضليات، أن هذا التعريف هو ذاته تعريف السنة النبوية عند المحدثين، وهذا صحيح، لأن المحدثين نظروا إلى السنة النبوية من منظور وظيفتهم التي تحدثنا عنها وهي التأريخ المختص، فكانت نظرتهم شاملة واهتمامهم عاما بكل متعلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن لن نأخذ من الحديث أجزاء، بل اهتمامنا هو كل الحديث. لذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يهتمون بها هي كل حديثه عليه الصلاة والسلام. وهنا موقف مهم، الحديث النبوي الشريف أو السنة النبوية المطهرة، وكلاهما مترادفان عند المحدثين، هو مجال اهتمامنا ومدار نظرنا، وهو الذي سنبني عليه بقية حصصنا. الوقفة المهمة التي أشرت إليها هي طبيعة السنة النبوية وطبيعة الحديث النبوي الشريف. هذه الطبيعة ستفيدنا كثيرا بعد ذلك في التنقيب عن تاريخ الرواية وتاريخ النقل وكيفية ذلك. السنة النبوية أو الحديث النبوي الشريف كلاهما عند المحدثين وغيرهم ليس عبارة عن أخبار نظرية، ليس كمعطيات ومعلومات التاريخ والجغرافيا وغيرها من المواد الدراسية بالنسبة للصحابة الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. الحديث النبوي الشريف في طبيعته وكنهه وحقيقته هو عبارة عن نمط حياة رجل، عن عيش رجل، عن أفعال وأقوال وأخبار رجل، عن طريقة رجل في العيش، عن نموذج تطبيقي عملي يرى ويشاهد ويرصد ويتبع ويعتمد. لذلك يجب أن نفهم شيئا مهما ونحن نتدارس المصطلحات في بداية الطريق، أن الحديث النبوي الشريف كمصطلح يدل في ذاته وفي عمقه على خصوصية ما نحن بصدد نقله. لسنا بصدد نقل أو تناقل أو تدارس أو رواية أخبار مجردة في الغالب، إنما هي عبارة عن حياة رجل، ونقل الحياة المشاهدة أيسر من نقل غيرها، خصوصا إذا كانت في طبيعتها تطبيقية وعملية ومدار اهتمام لنا كإنسانية، لأنها تقدم لنا في تصورنا الإسلامي النموذج الأمكن والأفضل والأكمل للحياة. هذا التعريف وهذا النظر وهذه الطبيعة وهذه الخصوصية سنحتاجها لاحقا كثيرا عندما سنتحدث عن ما يعين في النقل، ولماذا يمكن أن نثق فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عموما الحديث في تعريفه متماهن مع السنة النبوية عند المحدثين، وهو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. ولذلك علماء الحديث، علماء الرواية، علماء الكتب الحديثية وأصحاب المصنفات لما جمعوا الحديث نلاحظ أنهم اهتموا بكل ما يتعلق بحياته، اهتموا بجمع أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. وهذا متماهن جدا مع المقصود من مصطلح الحديث. يعني مثلا عندما نفتح كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسماعيل بن بردزب البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، نجده يشرق ويغرب وينقل لنا كل ما يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صنيع مسلم في صحيحه الإمام مسلم النيسابوري 261 للهجرة تلميذ الإمام البخاري، وهو صنيع أصحاب السنن الإمام الترمذي 279 والإمام ابن ماجة 273 والإمام أبو داود 275 والإمام النسائي 303 وغيرهم من أصحاب السنن الذين رووا الحديث، وروايتهم للحديث هذه كانت بمعنى روايتهم لنمط حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الشامل. هذا الحديث الذي قمنا بروايته وقمنا بنقله والذي نعتقد نحن كمسلمين أنه مصدر من مصادر التشريع عندنا، الصيغة النهائية التي وصل إليها، النسخة التي وصلتنا، هل هنالك عوامل ساعدت الحديث في رحلته من فم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله وتصرفاته ومواقفه إلينا اليوم 2026؟ هل هنالك عوامل رافقت الحديث في هذه الرحلة الزمنية ومنعت عنه كل تحريف وصانته عن كل تزوير وقامت بحمايته من كل تبديل؟ هل هنالك حصون أحاطت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرت علينا فهمه وإدراكه بعد تحقيق نقله وسفره وانتقاله؟ كل هذا نعبر عنه بعلوم الحديث. هذا الحديث الذي عرفناه وهو مرادف للسنة النبوية في الحلقات الفارطة وفي هذه الحلقة، هذا التعريف الذي عرفناه، هذا الحديث الذي اصطلحنا عليه، هو مدار اهتمامنا، هو مجال البحث. أول سؤال يسأله إنسان بغض النظر عن خلفيته وإيمانه وإسلامه، أول سؤال يطرح هذا الحديث، كيف قمنا بدراسته؟ هل هنالك جهود علمية أحيطت به أم أنه هكذا تناقل الأخبار التاريخية العادية دون منهج؟ نقول بأن هذا الحديث الذي هو مدار اهتمامنا تم نقله، تم تناقله، تمت الإحاطة به، تم رصد جهود حوله اصطلح عليها بعلوم الحديث. علوم الحديث وهو المصطلح الثالث الذي نتناوله، ما المقصود به؟ المقصود بعلوم الحديث مجموعة العلوم التي خدمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توثيقا وبيانا وعرضا، توثيقا وبيانا وعرضا. يعني في البداية يجب أن نفهم أن الحديث النبوي الشريف كان مسنودا بترسانة معرفية نشأت لأجله واستمرت معه إلى أن أوصلته إلى بر الأمان، هي عبارة عن وسيلة النقل التاريخية، وسيلة السفر عبر الزمن التي صنعها العلماء المؤرخون المسلمون المحدثون حول الحديث حتى يستمر عبر الزمن دون أن تطأه يد التحريف. وهذا مبرر لسائل أن يسأل اليوم، أنتم تستعينون وتستمدون المشروعية وتؤسسون الأحكام على السنة، هذه السنة من قال بأنها صمدت أمام مؤثرات التاريخ وتغيرات الجغرافيا وتداولات السياسة وتأثيرات الاقتصاد وميوعات الثقافة وإكراهات المعرفة وتحديات المجتمع وغير ذلك؟ من قال لك بأن السنة صمدت؟ نقول بأننا لا نستدل على صمود السنة بالقداسة والديانة، وإنما نستدل عليها بالأثر. وقد أثر عن تاريخ المسلمين تأسيس لعلوم الحديث التي رافقت الحديث إلى بر الأمان. هذه المرافقة تبلورت في مجموعة من العلوم تم الاصطلاح عليها بكونها علوم حديث. عرفناها الآن وقلنا بأن علوم الحديث هي مجموعة العلوم التي تخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستوى توثيقه وفي مستوى بيانه وفي مستوى عرضه. ولذلك يمكن أن نقول بأن علوم الحديث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كبرى: علوم حديث توثيقية، علوم حديث بيانية، علوم حديث منهجية. علوم الحديث التوثيقية هي العلوم التي تجيب عن سؤال الثبوت، عن سؤال مطابقة الأخبار للواقع، عن سؤال هل قال الرسول ذلك حقيقة أم لا، سؤال التحريف والتغيير والتبديل. هذا السؤال تم تأسيس حزمة كاملة من العلوم تحت علوم الحديث لخدمة هذا المقصد. من ذلك علم الإسناد الذي يعنى بنقد الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. المتن هو مقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته. يعني مثلا أنتم في بعض الأحيان قد تفتحون كتبا للحديث فتجدون ما يسمى بالعنعنة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة، ثابت البناني عن أنس ابن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى غير ذلك. هذه كلها أسانيد تسمى، يعني وسيلة نقل سنتعرف عليها لاحقا. هذه توصلني إلى القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يحتاج إلى جهود لنقده والتحقيق فحواه وقابليته أن يكون وسيلة نقل سليمة من العيوب. فتأسس علم كامل هو علم نقد الإسناد، وهذا العلم يحتاج إلى علوم أخرى تخدمه: علم التاريخ، تاريخ الرجال الذي يبحث في الرجال وفي أعيانهم وفي شخصياتهم ويعرفهم، وعلم الجرح والتعديل الذي يعطيهم مكانتهم العلمية والمعرفية في مستوى عدالتهم وأمانتهم وفي مستوى حفظهم ونقلهم وكفاءتهم. ثم بعد ذلك علم آخر مختص بأخطاء الثقات انطلاقا من بشريتهم، وهو علم العلل الذي ينظر في أخطاء الثقات. فوصولا إلى علم نقد المتن، والمتن ذاته موضوع نقد ينقد من قبل المحدثين، إلى غير ذلك من العلوم. هذه العلوم كلها هي علوم تبحث في توثيق الأخبار. هنالك علوم أخرى هي علوم بيانية تنظر في تفسير النص، كيف نفسره. من ذلك علم يفسر المفردات الصعبة وهو علم غريب الحديث، مرورا بعلم آخر يبحث في سياق النص، إطار النص، وهو علم سبب ورود الحديث، وعلم آخر ينظر في الإشكالات المتعلقة بتعارض الأخبار الفقهية خصوصا الحديثية داخليا تحديدا فيما بينها، وهو علم مختلف الحديث، وعلم ينظر في أن بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشكل، فما هي وجاهة هذا الإشكال وما هي دلالته وكيف نرفعه إذا ما ظهر أن الحديث قد يتعارض في الظاهر ليس في الحقيقة مع العقل أو مع التجربة أو مع الواقع أو مع التاريخ. فتم تأسيس علم كامل هو علم مشكل الحديث. وكذلك عندنا علم وهو علم ناسخ ومنسوخ الحديث الذي يعنى بتنازع القوانين في الزمان، وعلم شرح الحديث الذي يجمع هذه العلوم كلها ويبلورها ليصل إلى بيان وشرح. هذه العلوم تقصد البيان. بعد التوثيق والبيان نتجت مادة عظيمة وترسانة معرفية شاسعة كبيرة تحتاج إلى حسن استغلال وتنظيم ونفاذ إليها بطريقة منهجية، مع استحضار أن العصور السابقة لم تتوفر فيها ما توفر لدينا من الوسائل والمعطيات والأسس والطرق التي تعيننا على الوصول بأيسر طريقة وأسرع منهج إلى هذه العلوم، إلى هذه المادة. ومن هذه العلوم علم التخريج الذي يعطيني السمة الببليوغرافية والرقم المكتبي للحديث، أين أجده بالضبط، في الكتب إذا أردت أن أصل إلى حديث في موضوع معين بأيسر طريقة، أو حديث لراو معين بأيسر طريقة، فعلم التخريج يخدمني في هذا المستوى. إذا أردت أن أفهم طريقة التصنيف، علم المناهج يخدمني في هذا المستوى. إذا أردت أن أحقق مخطوطات سابقة فيها أحاديث، علم تحقيق المخطوطات يخدمني في هذا. بل يمكن أن نضيف اليوم علم الذكاء الاصطناعي كوسيلة تعيننا تطبيقيا إذا ما طبقناها على النصوص الحديثية في استغلال المكتبة الحديثية وتوظيفها. ولي في هذا بعض المشاريع، من أبرزها منصة الوحيين التي تعيننا على البحث الدلالي سيمانتيك سيرش داخل النصوص النبوية، نبحث بالمعنى لا بالكيف، وهذا وجه من أوجه استغلال المادة ويندرج ضمن الصنف الثالث. هذه الأنواع الثلاث، علوم الحديث التوثيقية، البيانية، المنهجية، كلها تكون علوم الحديث التي رافقت الحديث حتى حافظت على كينونته وكنهه وذاته. شكرا لكم على الاستماع وعلى الانتباه في برنامجكم مع عالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، على أن نلقاكم في حصة لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.

الحق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.